0: وكان مصدر إيراني قد أكد في وقت سابق أن طهران لم ترسل بعد ردها النهائي إلى الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم المطروحة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن النص لا يزال قيد المناقشة والمراجعة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، مؤكدا على أن النظام الإيراني سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم حسب تعبيره.
1: سوف يستمر الموساد في الوجود في طليعة نضالنا ضد العدوان الإيراني واستمرارا للسياسة الثابتة التي نقودها منذ سنوات. لن نسمح للنظام الإيراني بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لن نسمح له بالحصول على سلاح نووي، لن نسمح له بتهديد وجودنا. هذا النظام المرعب الذي سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم، ونحن سنساعده على الوصول إلى هذا الهدف. هذا النظام لن يعود لتهديدنا بالقنابل النووية والآلاف من الصواريخ البالستية القاتلة.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفرادا ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات فرضت على 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات إيرانية، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية أجنبية وأفرادا ربما يتعرضون أيضا للعقوبات في حال شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع المعنية بالتبادل للعملات الرقمية. قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الهجوم على محيط محطة براكة نووية في الإمارات يتعارض مع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة والقوانين التي تحظر مثل هذه الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي عقب تفقده لسلامة المحطة.
2: إن الهجوم يتعارض مع قوانين مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يعد تعديا على بروتوكول جنيف، وينتهك ترسانة من القوانين التي تجرم هجوما من هذا النوع كالذي تعرضت له منشأة براكة نووية في دولة الإمارات. لا يمكن تصنيف هذا العمل سوى على أنه مرفوض ويجب تحمل مسؤوليته.
0: وثمن جروسي سرعة تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الهجوم الذي تعرضت له المنطقة المحيطة بمحطة براكة نووية. وقال جروسي إن المنشأة النووية موقع يتمتع بإجراءات سلامة عالية.
2: الفنيون والخبراء الإماراتيون تعاملوا بسرعة كبيرة مع الهجوم الذي تعرضت له محطة براكة نووية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشأة وكان الفريق متحكما في الوضع. المنشأة النووية موقع يتمتع بإجراءات سلامة عالية وبمستويات من الأمان يتم اتخاذها بشكل دقيق.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أطلقت صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك الحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. وقالت القيادة في بيان إن ناقلة النفط ليكسي التي ترفع علم بوتسوانا تجاهلت تحذيرات متكررة على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن طائرة حربية أمريكية تمكنت في نهاية المطاف من تعطيل السفينة عبر إطلاق صاروخ على غرفة محركاتها. أفاد مصدر لبناني لسكاي نيوز عربية بأن جلسة المحادثات الأولى بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني شهدت نقاشا جديا وتم تداول بعض الأفكار، لكنهما لم يتوصلا إلى نقاط حاسمة بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار. ولفت المصدر إلى أن جلسة الأربعاء ستشهد طرح أفكار وطروحات ستشكل مادة للبحث والنقاش، مشيرا إلى أن الوفد الإسرائيلي متمسك بمسألة حرية الحركة في حال رصد أي تهديدات تتعلق بحزب الله، في حين أن الوفد اللبناني كرر ثوابتها المتعلقة بوقف تام لإطلاق النار وتثبيته وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وتعزيز دور الجيش اللبناني واستعادة الأسرى في إسرائيل وعودة السكان إلى مناطقهم وبلداتهم. وأكد المصدر اللبناني أنه في حال الاتفاق على وقف إطلاق النار سيبحث الطرفان المسارات المتعلقة بهذه المسألة. وأفاد مراسلنا بانتهاء جلسة اليوم الأول من الجولة الرابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في مقر الخارجية في واشنطن على أن تستأنف اليوم الأربعاء. انطلقت الاجتماعات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لبحث ملف التهدئة في واشنطن. ويشارك في هذه الجولة عن لبنان المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض والقنصل وسام بطرس والملحق العسكري اللبناني. أما على الجانب الإسرائيلي يشارك السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم موظفون بمستشفى تبنين إثر غارات إسرائيلية. كما أفاد مراسلنا بتعرض محيط مدينة صور جنوب لبنان إلى غارة إسرائيلية كبيرة. جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن 3 أشخاص قتلوا باستهداف إسرائيلي لسيارة على طريق النبطية الخردلي جنوب لبنان، بالإضافة إلى مقتل 4 آخرين بعد قصف محيط مستشفى جبل عام أدى لأضرار كبيرة في المستشفى. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة في منطقة جنوب البلاد استهدفت حيا كاملا ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحل التجارية.
3: سيدني لليوم الطقس رح يكون غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 21. أما على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة بملبن 13 درجة وطقس

0: حلو.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire، pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

استراليا، يعني اليوم عم نشوف ونلاحق الأخبار، وظاهر أنه في تطورات جديدة. عنا وكالة فارس عن مصدر مطلع على يتم تبادل الرسائل حاليا بين إيران والولايات المتحدة. مين بدك تصدق؟ الرئيس الأمريكي بيقول أنه الأخبار اللي عم بيتم التداول فيها أخبار كاذبة، أنه توقفت المفاوضات والمحادثات. لكن وكالة مهر الإيرانية مصدر نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. لكن في تطور جديد عن الجيش الأمريكي لذكر أنه نجح بإحباط هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية بمنطقة الخليج، ونفذ ضربات دفاع عن النفس ضد جزيرة قشم الإيرانية. بيقول القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم، أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه دول مجاورة بالمنطقة، إلا أنه جميعها فشل بإصابة أهداف مقصودة. البيان اللي ذكر سقط صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الكويت قبل الوصول لأهدافهم أو تفككهم يعني بالجو، كما تم اعتراض 3 صواريخ أطلقت باتجاه البحرين فورا من قبل قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية. كما أسقط الجيش الأمريكي 3 طائرات مسيرة هجومية كانت أطلقتها إيران باتجاه بحار مدنيين كانوا عم يمرقوا بشكل قانوني بالمياه الأقليمية، بحسب المركزية الأمريكية سينكوم. هذه آخر المعلومات والتطورات يعني كمان اليوم من خلال ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. بدي أرجع شوي لأخبارنا اليوم المحلية، وبحب أرجع أذكر مستمعينا بآخرة وأهم لليوم، اشتباكات كانت مبارح بمنطقة ريفزبي بسيدني. أحد الأشخاص يلي أصيبوا بجروح بالوجه وكان تلقى العلاج بموقع الحادث قبل نقله للمستشفى. كانت الشرطة يلي وجهت اتهامات لشخصين من بينهم شاب عمره 18 سنة وآخر 47، واليوم من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة. الشرطة بعدها متواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات هيدا الحادث اللي صار، وإذا كان في هونيك متورطون آخرون بهالإشكال اللي صار بأحد الملاعب بمنطقة ريفزبي بجنوب غرب سيدني. بتجي هذه الحادثة بوقت عم تتزايد فيه المخاوف بشأن أعمال العنف المرتبطة ببعض الأحداث الرياضية، حيث تدعو السلطات لتجديد الإجراءات داخل الملاعب ومحيطها لحماية الجمهور واللاعبين. يعني مش عم يصير عنا هون للحقيقة، هيدا أمر مش مقبول، يعني مش مسموح يعني هون أنه يصير بالملاعب الرياضية، بدل ما يكون في روح رياضية تكون موجودة على أرض الملعب، إن كان من المشجعين إن كان من الأهالي، بتلاقيها عم تتحول لحلبة مصارعة. فخليني اسمع رأيكم يعني كمان بهيدا الموضوع اللي عم بيتكرر. واليوم في تحقيقات بعد اصطدام سيارة بنافورة تعتبر يعني مهمة، وكمان في كتار من الزوار يلي بيجوا بمنطقة سياحية. هل حادث اللي صار صباح بهايد بارك، واللي أفادت السلطات بأن السيارة دخلت للحديقة قبل أن تصطدم بنافورة تاريخية مما تسبب بأضرار طفيفة، وتم نقل السائق وهو مواطن فرنسي عمره 21 سنة نقل المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمية. اليوم الجهات المختصة عم تقوم بمتابعة الموضوع، تقييم الأضرار وتحديد أسباب الحادث اللي وقع صباح اليوم. مش عم ذكر بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي رح يستقبل رئيس الوزراء جزيرة سولومون. من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء نظيره بكاميرا، ورح يبحثوا باتفاقية تبلغ قيمتها 190 مليون دولار أسترالي، بتتضمن إنشاء أكاديمية جديدة لتدريب الشرطة بسولومون آيلاند. وبتجي هذه الزيارة في إطار جهود أستراليا لتعزيز علاقتها الأمنية والتنموية مع دول المحيط الهادي بظل التنافس على نفوذ بالمنطقة. ولكن كمان هلا هون
هال 190 مليون دولار بتتضمن إنشاء أكاديمية جديدة لتدريب

0: يبقى الشرطة. ونحن هون سمعوا هالدراسة دعوات لتعزيز القدرات الدفاعية الأسترالية. تحليل جديد صادر عن أحد المعاهد الاستراتيجية أن الجيش الأسترالي بحاجة لتطوير قدراته بالعمليات البرية وأنظمة الضربات بعيدة المدى لمواجهة تحديات الحروب. وبيقول التقرير إلى أن الاعتماد التقليدي على الموقع الجغرافي البعيد لأستراليا ما بقى كافي لضمان الأمن الوطني والحدود بظل التطورات بالتكنولوجيا العسكرية والصواريخ بعيدة المدى. فهون نحن عم نقدم مساعدات وأكاديمية وصرف ملايين، وما بعرف إذا هيدا التقرير وصل لأذن أذين المسؤولين عنا وأذين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، أنه اليوم بتبين أنه أستراليا متراجعة كتير بالتدريبات العسكرية والقدرات الدفاعية الأسترالية، لأن العالم اليوم بلش عم يتحضر وعم يتجهز وعم بيواكب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتدريبات اللي اليوم أصبحت الحروب مختلفة عن الحروب التقليدية، ونحن بعدنا مكانك راوح. أموال عم تصرف هون وهونيك، على مشاريع عم بيرجعوا يعيدوها لأنه عم بيصير في كتير من الأخطاء، عم بيصير في كتير من المماطلة، عم بيصير في من تأجيلها، أو في أخطاء بتبين كمان أنه مضطر ترجع تدفع تكاليف أكثر لتصحيحها، أو من خلال المساعدات على برامج إعانات هلأ مشغلات، لأنه نحن ببلد حضاري ومتطور مثل أستراليا أنه أكيد في عنده نظام بيطلع بالقضايا الاجتماعية الملحة والمساعدات، بس أوقات كتير عم بتكون في برامج ما عم تكون مدروسة، عم بتكون في برامج عم بيصير فيها هدر، عم بيكون في برامج عم بيصير فيها سر أو استغلال. فقبل ما يطرحوا البرنامج يكون في مراقبة، يكون في متابعة على حتى هالأموال هيدي ما تروح هدر. مفروض هذه الأموال تروح للمكان الصح، هيدي الأموال اللي عم تروح هدر مفروض تروح للمكان الصح، مثل اليوم القدرات العسكرية. نحن عم ندرك كمان تحالفاتنا مع يعني الحلفاء اللي هي الحلفاء التاريخيين لأستراليا. بارح كنا عم نحكي أنه الغواصات اللي كنا موعودين فيهم كمان رح نضطر أنه نشتري غواصات مستعملة. شو الأسباب؟ هل هي رسالة للحكومة؟ ويعني بالوقت يلي منعرف أنه العالم ماشي باتجاه التكنولوجيا والتطور والحديثة، إلا نحن عنا هون بأستراليا بعدنا محلنا، يعني شاطرين أنه بيصير في ارتفاع بأسعار الكهرباء، يلا $100 بيصير نوزع على العائلات، يعني $100 حتى آخر مرة وزعوها على العائلات الكل الغني والفقير، هيك يلا عشوائية. المهم أنه هالأموال الموجودة معنا بدنا نصرفهم. حتى طلعت ذكر يعني أثر أثرياء أستراليا جينا رينا هارج يعني كمان حكيت، قالت لهم يعني أنا ما بدي لأني بدي أعطوها أن تصوروا يعني أن تصلها المساعدات على الكهرباء. فهيدي مشكلة، نحن عملية الصرف لحزب العمال مشكلة كتير كبيرة، يعني بالنهاية رح نوصل لمحل جد يعني إذا بقينا بهيدي السياسة الاقتصاد تعبين، وبالوقت يلي كمان الدفاعات هون عنا والقدرات العسكرية بتراجع، شو بقى؟ يعني هودي أهم مسألتين، الاقتصاد والأمن، أين الحكومة من الاهتمام بهالملفين؟ Good times and the greatest
1: hits on 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: ما كنت دائما انا براديو تؤني استراليا 1638 ايام نتابع بي خلال هالوقت بلقائنا مع زميلنا نشأت كالعادي مع التعليقات السياسية وأهم الأخبار اللي عم تورد أكيد بكل يوم بالدقيقة وبالساعة دايما التوأمية موجودة وحاضرة لحتى تابع معكم آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. وظاهر أنه في كمان قبل ساعات كان في هونيك استهداف شفناه والدفاعات الجوية الكويتية اللي تصدت ل هجوم صاروخي من قبل إيران. وبيبين كان مشترك لدول العربية يدين اقتحام مستوطنين للأقصى. إذن عم نتابع نحن وياكم مشوارنا مع هيئة البث عن مسؤولي إسرائيلي بسبب الضغط الأمريكي لا نتوقع شن هجوم على بيروت. في موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان يعني الخط الأصفر. لنشوف قدي رح تلتزم إسرائيل في هذا الأمر وإذا كان فعلا في هناك دعوات أمريكية لعدم استكمال هذه العمليات التوسعية اللي عم تقوم فيها إسرائيل. أما بالنسبة للمفاوضات بعدنا مكانك راوح، ما في أي تقدم، ولكن مسار هذه المفاوضات رح ياخد طريق طويل. يعطيك ألف عافية نشأة، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. المشكلة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية لازم تنتهي بمفاوضات أو بضربة يعني لازم تكون في حلين، لازم يكون واحد منهم يكون هو الأفضل طبعا والأحسن والأوفر في كل شيء. يعني هيكون التفاوض والقبول ان خلاص ترامب مصر ان إيران لا تمتلك نهائيا سلاح نووي في او بالقليلة في وجوده، بعدين بقى هم حرين. ولكن دلوقتي هو مصر، هو بس العملية الطريقة اللي بيستعملها ترامب انه كل شوية يقول بكرة بعد اسبوع بعد 5 أيام 24 ساعة 72 ساعة، يعني راجل مضطرب في عنده مشاكل. ولكن الضغوط عليه لازم، والضغوط على إيران كمان لازم، يعني يكون في حل للعملية لأن فيه الانتخابات النصفية اللي هي ممكن بعد كده ترامب ما يبقاش ترامب ولا له أي حق، يعني مالوش أي يعني عشان يحتاج أي حاجة محتاج.
0: تبعت الخبر نشأت، هل فينا نصدق يعني كمان اليوم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هالكلام اللي سمعناه أنه قال له لا أنت صرت مكروه وغد كلمات يعني نابية،
1: بس ما حدش يعرف هالكلام ده حقيقي ولا لا. يعني بس مجرد اي يعني اخبار كاذبه، يعني ممكن تكون مش ممكن ابدا يشتم نتنياهو. نتنياهو دبلوماسي سياسي محنك لا رفيع المستوى، يعني ترامب ما يجيش جنبه يعني واحد في المية.
0: مين عم بيأثر على تاني، ترامب عم بيأثر على نتنياهو ولا نتنياهو عم بيأثر على ترامب، ولا في اتفاقية
1: تبادل أدوار؟ دي اسمها تبادل أدوار، كل واحد يعني عارفة زي بيلعبوا جيم اللي واضح لينا ان هم مختلفين لكن هم لا يختلفون نهائيا، يعني وخاصة الجمهوريين وإسرائيل يعني إخوات، يعني حلة ولقت غطاها يعني حياة. نعم.
0: يعني أكيد في تحالفات تاريخية بين الطرفين، ولكن
1: بالزبط.
0: اليوم مع طول الوقت وعدم حسم الموضوع، عدم نجاح المفاوضات يلي ممكن تاخد أشهر، ما بعرف إذا رح تاخد أشهر أسابيع، ما حدا بيعرف يعني إذا الحال رح ينزل هيك ينزل الوحي عليهم دفع واحدة، ولكن هيدا قدي رح يكون مضر لكل الأطراف. إيران اليوم هل بتلاقيها هي المنتصرة اليوم بهالصمود؟
1: معنويا منتصرة، معنويا هي يعني لأن ما حققش أي حاجة من اللي هو قال عليها ترامب، ما فيش أي حاجة اتحققت فعل، اتحققت 100% يعني كل حاجة. طبعا القوة المسلحة بالنسبة لإيران يعني شبه يعني أضع على 3/4 يعني 80-70% من قدرات العسكرية عند في إيران يعني انتهت. في حاجات كتير جدا إيران اكتشفت على حقيقتها، يعني احنا شفنا إيران. فالمفاوضات هي هتحل كل المشاكل في لبنان، في سوريا، في اليمن، في العراق، كل يعني. فهو عشان خاطر كده ترامب بيحاول يضغط على نتنياهو يقول له طول بالك نشوف يمكن نطلع بنتيجة بالمفاوضات. إذا ما طلعش نتيجة هتكون طبعا الحل الثاني كارثي يعني على كل الدنيا، يعني هيكون كارثي. بس إن شاء الله ربنا يهدي إيران. بس إيران كمان عندها عقيدة أن هي لو هيحارب إن شاء الله بعنصر واحد يعني وقالها السيد نعيم قاسم، يعني ونعيم قاسم بيحكي بلسان إيران.
0: خلينا نسمع رأي من سيلفانيا سيدني. أهلاً، صباح الخير.
2: صباح النور لحضرتك وصباح النور لكل الناس.
0: يا هلا، صباح النور.
2: بس عايز أسأل الأستاذ سؤال صغير خالص، أنا عارف هو راجل سياسي ومخضرم وزي الفل، بس عايز أسأله حاجة. أنت بتحمل مين مسؤولية اللي بيحصل في لبنان؟ التأجير بتاع لبنان بتحمله لمين؟ بس سيبك من حزب الله، ما تقوليش حزب الله خالص، عشان حزب الله دول مجرد عصابة. أنا عايزك تتكلم معايا كده دغري، أنت تحمل مين مسؤولية اللي بيحصل في لبنان؟ بس
1: إيران
2: يعني هو مع احترامي لحضرتك إيران على عيني وعلى راضي، ما إيران دي برضو مجرد عصابة. أنا ليه مش حاطط إيدي على الجرح الأساسي؟ ليه مش حاطط إيدي على أحمل الدولة اللبنانية المتمثلة في رئيسها، المتمثلة في جيشها، المتمثلة في حكومتها؟ الكلام ده لو حصل، أنت راجل مصري زي حالاتك، لو جزء حاجة من ده حصلت في مصر كان الجيش هيسكت؟
1: لا، انت بتتكلم عن دولة تاني خالص. لبنان دولة استثنائية، لبنان النظام فيها غريب عجيب جدا.
2: في جيش وفي حكومة. الحكومة هي طبعا.
1: ومين قال لك الجيش
2: الحكومة؟
1: الجيش جوه لو حصل حاجة مع حزب الله، الجيش اللبناني ممكن ينقسم، لأن في عدد كبير جدا من الإخوة الشيعة المحترمين، فممكن يحصل انقسام في الجيش نفسه. فالعملية حساسة لدرجة يعني إذا ما بيقولوا مش ناقصين.
2: فهو كده الدولة اللبنانية مع العالم. يا شباب ما حدش يزعل من كلامي، أنا بس صعبان عليا اللي بيحصل في لبنان. الدولة اللبنانية كده سلمت إسرائيل لبنان على طبق من فضة. طب ما أنا كان قدامي إن أنا أقدر أشيل أنزع سلاح حزب الله، حتى لازم هيبقى في خسائر، لازم. أنتوا دي ناس ده سرطان توغل جوه لبنان.
1: بس الجيش اللبناني حضرتك، الجيش اللبناني كمان لا يمتلك القدرات اللي يقدر ينزع بيها السلاح حزب الله. احنا شايفين رغم كل الدمار واللي احنا شايفينه دوا، وما زال حزب الله يعني يحتكم او يمتلك قدرات في واسلحة وخزائن اسلحة وافراد يعني بكميات كبيرة جدا.
0: طيب اليوم في يعني عفوا ألان، بما أنك عرجت على جيش، وهذا كان موضوعنا الصباح، أنه اليوم هيئة البث الإسرائيلي بتقول، واللي ذكرت أنه الولايات المتحدة عم تطرح مشروع أنه الجيش الإسرائيلي يدرب، أو يعني كمان يكون في تعاون بينه وبين الجيش اللبناني،
2: عايزة تجرب الجيش اللبناني هيعرف يحمي بلده ولا لأ
0: من خلال الجيش الإسرائيلي.
1: الجيش اللبناني ليس في حاجة إلى أي حد يدربه. الجيش اللبناني جيش قوي، جيش مدرب، جيش عنده كل الإمكانيات، ولكن ما عندهوش الإمكانيات إن هو يدخل في صراع داخلي، لأنه ممكن يسبب حرب أهلية وإحنا يعني في غنى عن كل ده.
2: على عيني وعلى رأسي، على عيني وعلى رأسي. دلوقتي لو كانت الدولة اللبنانية والجيش تدخل كان أفضل، ولا سايبين إسرائيل تدخل عشان تخلص على حزب الله؟
1: ما
0: طيب ان هي شو مهمة الجيش؟ يعني دفاع عن الوطن، مش هيدي هي العقيدة؟
2: ليه الجيش بياخد فلوس؟ ليه الجيش بياخد مرتبات؟ بيعملوا ايه؟ بيطلبوا يعني اهل الجنوب يمشوا لوحدهم؟ حرام اللي بيحصل. انا لو ما لقيتش جيش يدافع عني، مين هيدافع عني؟
0: نعم. عندك اي رد نشأت؟
1: الجيش بيعمل كل اللي يقدر عليه بالإمكانيات اللي هو بيمتلكها. انت تعرف ان الجيش اللبناني ما يقدرش يمتلك أسلحة معينة من يعني صدق او لا تصدق يمتلكها حزب الله.
2: لا انا اصدق، وبرضه كان تبع اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل ان مصر ما تمتلكش أسلحة معينة وعندها كل حاجة. انا مش لازم امشي بالصف، وقتك انا بتعامل مع دولة صعبة، دولة إسرائيل،
0: أنت عارف وأنا عارف. عظيم، شكرا لك على المداخلة ألن. أكيد عنده وجهة نظر، وكتار يلي بيتسألوا عنا كمان بلبنان أنه اليوم جيش، يعني أكيد في وضع صعب، بدنا دعم للجيش اللبناني، وهذا أكيد شيء طبيعي، ولكن بالنهاية أنت بدك تتحرك يعني باتجاه معين لحتى يعني تقوم بعملك، تقوم بدورك، تقوم بشيء اللي أنت منتمي لإله، يعني المؤسسة العسكرية اللي هي دورة تحمي الوطن. يعني بالنهاية خلينا نسمع رأيي من شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كل ضيوف الكرام.
0: صباح النور.
3: أنا برأيي بالنسبة للجيش اللبناني عنده الإدراك إنه يوقف حزب الله عند حدوده كونه يملك القانون. اوكي، وبالنسبه للتسليح ما فيش ميزانيه عندنا بالدوله اللبنانيه للجيش اللبناني لتسليحه. نحن ناطرين الامريكان بيساعدونا نتفي، والفرنسيين يمكن بيساعدونا نتفي انه هيك، بس ما في ميزانيه خاصه للجيش اللبناني للتسليح. يسمح له بالتسليح، ما في مشكله بالتسليح، بس القصه بالمصاري.
0: نعم.
3: بده ميزانيه.
0: شكرا لك شادي. عندك اي تعليق اخير نشأت؟
1: هو الجيش اللبناني ما يعني يقدر يعمل قانونيا، طبعا لازم يعمل بقى، ولكن زي على رأي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول انا مش عايز، انا مش قادر. الجيش اللبناني مش عايز، مش قادر، يعني مش قادر أعلم، مش قادر يعني كده، يعني فمش قادر، مش عايز، مش قادر. فحل المفاوضات بين أمريكا وإسرائيل بتتحل كل المشاكل. إيران بتقول للحزب الله سلم سلاحك ناو، بيسلموا دلوقتي حالا، يعني لان احنا عارفين وقالوها، يعني كله يعرف ان حزب الله يعني فرع من الحرس الثوري الايراني.
0: شكرا نشأت، يعطيك الف عافية، وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا صباح اليوم، ولضيفنا ايضا الاعلامي الاستاذ ادمون طوق اللي كان ضيف لبريكفاست شو. فيكم ترجعوا تطلعوا على هذا اللقاء المهم والشيق اللي كان برفقه ضيفنا عبر صفحه راديو توامي اوستراليا. بحب ارجع اذكر يعني كمان اي خبر جديد فيكم تتعرفوا عليه من صفحه راديو توامي، بينزل الخبر بالثاني لحتى تتعرفوا على اخر واهم التطورات لصباح اليوم. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من الاخبار. بحب ارجع اذكر ب أهم وأبرز العناوين اليوم. عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية، بين مشترك لدول عربية وإسلامية يدين اقتحام مستوطنين للأقصى. أيضا مفاوضات إسرائيل ولبنان مستمرة، وترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران وينتقد التقارير الكاذبة. في عناوين اليوم بعد معادلة الضاحية، غضب جنوبي بسبب أولويات حزب الله، يعني هذا طبعا الورد هالخبر، بينما نجحت الوساطة اللي حكي عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف ضربة إسرائيلية كبيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، كان آلاف اللبنانيين من أبناء الجنوب ما زالوا بعاد عن منازلهم. فتفاهم يلي حدث عن تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشار أنه جاء بموافقة حزب الله، ربما أعاد الهدوء النسبي للضاحية، لكن لم يبدد شعور لدى بعض النازحين بأن الجنوب صار خارج أولويات المرحلة. وزير الدفاع إسرائيل كاتس بيقول أن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال هجم حزب الله مناطق الشمالية. فإذا هذه طبعا تقضي بأن تقوم الدولة، وهون بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع قال كاتس خلال المؤتمر عن الصادرات الدفاعية أنه نسق ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الجيش لإرساء معادلة جديدة التعامل مع ضاحية بيروت الجنوبية كما بيتم التعامل مع بلدات الشمال. إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية فرح نقوم بإخلاء وضرب الضاحية الجنوبية ببيروت معقل حزب الله. ولم يشن الحزب هجمات على شمال إسرائيل بعد هيدا التفاهم، بالوقت يلي أكدت إسرائيل استمرار عملياتها بجنوب لبنان، وهو ما شهد بالغارات والاستهدافات اللي تعرضت لها مناطق مختلفة بالجنوب. غديت الحديث عن المعادلة الجديدة. ضحكونا هودي المعادلات الجديدة والتفاهمات والمحادثات كلها عم تكون نتائجها صفر. أيمتى الخلاص؟ قدي رح ياخد وقت هيدا المسار لتغيير المنطقة؟ يعني أكيد ماشيين بالمسار، وأي تراجع أكيد رح يكون خسارة لنتنياهو وخسارة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخسارة لإيران أيضا، لأنه البقاء على هيدي الحالة أكيد رح تشكل أضرار كتير كبيرة. ومين ممكن يستفيد من هذا الأمر في غير الصين؟ يلي الصين يعني بتتحالف، بتعقد صفقات، بتعقد تحالفات استراتيجية دفاعية كمان اقتصادية تجارية، ولكن بس توقع الحرب بتلاقيها بموقع المتفرج، يلي هيدا الشيء اللي شفناه بروسيا واليوم عم نشوفه بإيران. وكرمال أكيد اليوم الاقتصاد الصيني عم نشوف، أو الوضع بالصين يلي هو وضع جيد يعني مقارنة أكيد مع عدم التدخل الصين بكتير من الصراعات اليوم، وخاصة التفاهم اللي صار مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزيارة اللي قام فيها للصين. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل احنا وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا. قبل بريك خلينا نتوقف عند فاصل غنائي لكارول سماحة من بعد الأخبار.

0: في خبر قبل ما نروح لاستراحة ونكون مع الأخبار وتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استديو تأمي ومايسات من بيروت. بالنسبة لتقارير جديدة تبين أنه هونيك حزب الأحرار يلي عم بيقترح عضوية بسعر 10 دولار بهدف جذب الشباب والمهنيين والأشخاص يلي هون بيرغبوا بحضور الاجتماعات الحزبية، وذلك بظل تراجع أعداد الأعضاء وشيخوخة القاعدة الحزبية. موضوع رح نتابعه بكرة، فإذا بدك تنضم وتكون عضو بالحزب فقط بتدفع 10 دولار. أدي برأي يكون هذه الفكرة لحزب الأحرار هي فكرة جيدة لجذب الشباب؟ خليني أسمع رأيكم، وأكيد رح نضوي على هذا الموضوع بكرة صباحا ضمن مشوار البريكفاست شو. أما لا، رح ننتقل لبريك من بعد جولتنا مع الأخبار، مع كمان بتكملوا المشوار المورنينج شو مع زميلي ماليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Concerns are being raised about the cost of the AUKUS security pact and its value for money to Aussie taxpayers. The $368 billion deal between Australia, the US and the UK was first signed by former PM Scott Morrison back in 2021, with Australia signing on to buy nuclear submarines. The federal government will now buy 3 used submarines from America rather than 2 used and 1 new, which is what the original deal said. Critics say there's public concern over the value of the deal, but the government says the agreement is progressing well. Australia is hoping to kickstart negotiations on a new treaty with Solomon Islands. In recent years, Solomon Islands has been strengthening ties with China, but its new PM Matthew Whale was critical of a deal his country signed with China back in 2022. Mr. Whale's headed to Canberra to meet with Anthony Albanese, and the Australian government has signalled it will push to start talks on a new deal. And an El Niño weather pattern forming over the Pacific Ocean could lead to a higher risk of droughts and bushfires over the Australian summer. The UN Weather Agency is urging people to brace for what could be the strongest El Niño in decades. The prediction comes amid deadly heat waves around the world, with the UN calling it an urgent climate warning. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكم مستمعينا، بداية مشوار جديد بنهار جديد بيجمعنا سوا عبر راديو 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM. اليوم الأربعاء 3 من شهر حزيران، اليوم الثالث من هالشهر، ومنتمنى بداية حلوة ورائعة يا رب. رح نبلش مشوارنا برفقة نوال الزغبي، ومن بعدها منكمل مع النجم وائل كفوري. خليكن معنا.

0: معكم منتابع مشوارنا وهون من راديو توأمية أستراليا وبوجه لكم أطيب التحيات. رح نرجع نذكر بأحوال الطقس اليوم. بسيدني مشمس، الحرارة 20 درجة مئوية، وبملبورن ممطر جدا، الحرارة أقصيها 14. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس مع حرارة 25. منكمل معكم عبر الموجة الأقوى 1638 AM. بناخد أول بريك من مشوارنا ومنرجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: بنعرفه اليوم مستمعينا اليوم بتاريخ 3 حزيران هو اليوم العالمي للبايسيكل World Bicycle Day وأقرته الأمم المتحدة للتشجيع على الرياضة الحياة الصحية والتنقل يعني الصديق للبيئة. فالعالم بيحتفل باليوم العالمي للدراجة الهوائية اللي هي عن جد وسيلة كتير بسيطة إيكو فريندلي وبتذكرنا أنه أوقات أبسط الطرق هي الأفضل للوصول. فهيك دولابين صغار وقديش فيهم يحملوا وزن, قديش فيهم يحملوا من ذكريات من أول بيسيكلات هيك بالطفولة اللي كنا عن جد مقضيين طفولتنا على البايسيكلز. فهيك هيدا بحسها مناسبة لنرجع نفكر بهالحركة بالصحة والاستمتاع بالطريق وبالرياضة. منتابع من راديو تويميا أستراليا, أنتو برفقة ماريا من استديوهات الإذاعة ومن مايسات من قلب بيروت.
1: رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة, كيف رح تأثر رفع أجور الحد الأدنى على أصحاب المصالح؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تو أمي أستراليا.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: الواضح مستمعينا أنه التطورات الميدانية بجنوب لبنان عم تفرض معادلات جديدة على الأرض، خصوصا مع دخول المسيرات بشكل أكبر على خط المواجهة. بحسب تقارير إسرائيلية، أجرى الجيش الإسرائيلي تعديلات على أساليب انتشاره وتحركاته بجنوب لبنان بعد تزايد فعالية المسيرات التابعة لحزب الله خلال العمليات الليلية. وأشارت التقارير إلى أن بعض المسيرات بيتت مزودة بتقنيات تصوير ورصد حرارة، ما سمح لها باستهداف آليات ومواقع عسكرية خلال ساعات الليل بدقة أكثر، الأمر يلي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تقليص حركة بعض الآليات الثقيلة وتغيير نمط انتشاره بعدد من المناطق. كما تحدثت التقارير عن اعتماد إجراءات ميدانية جديدة بتهدف إلى تقليل فرص الرصد والاستهداف بظل استمرار المواجهات وتطور وسائل القتال المستخدمة من الجانبين. وبأكد هيدا التطور مرة جديدة إنه الحروب الحديثة لم تعد يعني تحسم فقط بالدبابات والطائرات، بل باتت التكنولوجيا والمسيرات تلعب دور أساسي برسم معارك أو معالم المعارك على الأرض. منكمل المشوار مع المزيد من الأخبار ومع جولة فنية حلوة كتير رح نستمع لها سوا بعد الفاصل.
1: QME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: 2ME Music.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: Hello. Good to end. Australia.

في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمي أستراليا.

0: بهالوقت هيدا مستمعينا مناخد استراحة إخبارية ومنتابع سوا أبرز التطورات والأحداث اللي عم تشغل العالم اليوم. خليكن معنا لنعرف كل التفاصيل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هيدا عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
14: Turn your radio up.
15: This is 2ME.
16: On the hour, every hour.
15: First.
16: 2ME Australia. News.
17: ABC News.
18: Louise Mylan with the top stories. Senior government ministers are defending AUKUS amid questions about the security pact. Labor backbencher Ed Husic says Australia should look at renegotiating and start contemplating alternative options. But Foreign Minister Penny Wong says the $368 billion deal with the US and the UK is warranted. There's been more fighting around Iran despite hopes for peace talks in recent days. The US says it struck and disabled a Botswana-flagged oil tanker that had been sailing towards Iran, which it says was breaking America's blockade of Iranian ports. Meanwhile, Kuwait, where the US has an airbase, has reported missile and drone attacks. US President Donald Trump insists negotiations to end the war are continuing, but Iranian media says Iran hasn't communicated with America in several days. And consumer group Choice is calling for an urgent investigation into online marketplaces selling unsafe products. Choice has made a complaint to consumer watchdog the ACCC about marketplaces like Amazon, eBay, AliExpress, Shein and Temu. It says banned products and items that don't pass safety standards are being delivered to buyers. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن فشل هجمات صاروخية إيرانية على الكويت والبحرين، وتقول إنها أغارت على أهداف في جزيرة قشم الإيرانية. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، وروبيو يكشف أن الشرط الأول في تلك المحادثات هو فتح مضيق هرمز. انتهاء الجلسة الأولى من جولة المحادثات الرابعة بين لبنان وإسرائيل، ومصادرنا تكشف أن النقاش مستمر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل. الحكم بالسجن مدى الحياة على الغنوشي زعيم حركة نهضة تونسية وعدد من القيادات في إطار ما يعرف بقضية الجهاز السري.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية نجحت في إسقاط عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم ردا على محاولات إيران شن هجمات في أنحاء الشرق الأوسط. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ بالستية باتجاه دول مجاورة فشلت جميعا في إصابة أهدافها. وأشار البيان إلى أن صاروخين إيرانيين أطلقا على الكويت سقطا قبل وصولهما إلى وجهتهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية على الفور 3 صواريخ أطلقت على البحرين. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم. من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لموجة من الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة. وأضاف الجيش أن أي أصوات انفجارات سمعت كانت نتيجة عمليات اعتراض. أما في مملكة البحرين فأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء وتوجه لأقرب مكان آمن دون الإشارة إلى تهديد معين. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم أن قواتها أطلقت صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك الحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. وقالت القيادة في بيان إن ناقلة النفط ليكسي التي ترفع علم بوتسوانا تجاهلت تحذيرات متكررة على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن طائرة حربية أمريكية تمكنت في نهاية المطاف من تعطيل السفينة عبر إطلاق صاروخ على غرفة محركاتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وفي منشور له على تروث سوشيال وصف ترامب التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية بالتقارير الكاذبة والمضللة. وقال ترامب لا أحد يعلم إلى أين ستؤول المحادثات، لكنه حان الوقت لإبرام اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع استمر 47 عاما لكن ولا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الشرط الأول في محادثات إيران هو فتح مضيق هرمز. وخلال جلسة أمام الكونغرس أشار روبيو إلى أن إيران لن تحصل على تخفيف العقوبات بمجرد إعادة فتح هرمز.
2: الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وهو ما يعني بالضرورة قدرة السفن على العبور بالشكل المعمول به في كافة المناطق المماثلة عبر العالم من دون التعرض للاستهداف ومن دون دفع رسوم. فتح المضيق أمر أساسي يمهد للمرحلة التالية، وهي مفاوضات دقيقة من حيث البنود والمدد الزمنية وتتعلق بالبرنامج النووي، وإيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
0: وأكد روبيو أن المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة، كشفا عن موافقة إيران على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا تطرق إليها في المحادثات.
2: المحادثات مع إيران تأخذ طابعا مختلفا عن النمط الدبلوماسي المعهود، خاصة وأنهم يفاوضون عبر الوساطة، لكن الفرصة لا تزال موجودة أمامنا، حيث أن إيران وافقت لأول مرة على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها خلال المحادثات، لكن هذا بذاته لا يشكل ضمانة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا للكونغرس أو الشعب الأمريكي، لكن يمكننا من خلال المفاوضات الدفع في مسار يختبر الطروحات الإيرانية والمدى الذي يمكنهم الوصول إليه.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن النظام الإيراني سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم حسب تعبيره.
3: سوف يستمر الموساد في الوجود في طليعة نضالنا ضد العدوان الإيراني واستمرارا للسياسة الثابتة التي نقودها منذ سنوات. لن نسمح للنظام الإيراني بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لن نسمح له بالحصول على سلاح نووي، لن نسمح له بتهديد وجودنا. هذا النظام المرعب الذي سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم، ونحن سنساعده على الوصول إلى هذا الهدف. هذا النظام لن يعود لتهديدنا بالقنابل النووية والآلاف من الصواريخ الباليستية القاتلة.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران صادفت أفرادا ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات إيرانية، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية أجنبية وأفرادا ربما يتعرضون أيضا للعقوبات في حال شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع المعنية بتبادل العملات الرقمية.

0: شدد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة التوصل إلى حل جذري لمعضلة الملف النووي الإيراني نظرا لوجود اليورانيوم عالي التخصيب من مستويات غير بعيدة من صناعة السلاح النووي. وأوضح جروسي في تصريح خاص سكاي نيوز عربية أنه من الصعب تصور التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يحل هذه المعضلة الكبيرة.
1: This is of course part of the ongoing negotiations.
2: البرنامج النووي الإيراني جزء من المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي النهاية يبقى الأمر مرهونا بما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق، لكن من الواضح تماما أنه من الصعب جدا تصور إمكانية التوصل إلى اتفاق دون معالجة هذه القضية. إنها أكبر معضلة تحتاج حلا، ذلك أن مادة اليورانيوم لدى إيران تحتوي على نسبة عالية جدا من التخصيب، وهي قريبة جدا من أن تكون صالحة لصنع الأسلحة النووية، لذا يجب معالجتها بطريقة أو بأخرى، وأنا متأكد من أنه سيتم ذلك.
0: وقال جروسي أنه من الضروري إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي اتفاق نووي مع إيران لضمان المراقبة الفعالة وفقا لطريقة سليمة.
1: It is clear that
2: من الواضح أن لدينا حربا وأحد أسبابها الرئيسية كما تعلن الولايات المتحدة هو القضية النووية واليورانيوم المخصب. وهذا
3: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من الاثنين للجمعة 12 الظهر.

لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد والغنوة

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد كاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعة جديدة وأجواء حلوة كتير مكملين فيها عبر راديو 2 أم أستراليا. بلشنا هالساعة الذهبية مع عبد الحليم حافظ واسمعنا زي الهوى، وهلأ كنا برفقة ربيع بارود ينساك الموت. بناخد استراحة كتير صغيرة وبنرجع من بعدها لنتابع مع أغانينا هون راديو 2 أم. نهاركن سعيد.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. كيف رح تأثر رفع أجور الحد الأدنى على أصحاب المصالح؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

حييكم مجددا مستمعين راديو 2 AM أستراليا، وإذا بعدكم معنا فأكيد بتعرفوا إنه المشوار مكمل والمشوار أحلى بوجودكم. ماريا برفقتكم من استديوهات 2 AM ومايسات من بيروت عبر الموجة 1638 AM.

Ettiğini fırsatı fark. Ettiğim fırsatı fark. O insan hemen.

0: بوضع نحن فيه هلأ العالم حوالينا عم بيتغير بسرعة، أخبار، قصص وتفاصيل بتصير بكل لحظة وقرارات مصيرية، لهيك مهم نضل مواكبين. وهلأ خلينا ننتقل لنسمع مع بعض نشرة الأخبار عبر راديو 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: UME Australia News.
9: ABC News.
10: Louise Mylan with the top stories. Australia and Solomon Islands have agreed to start talks on a new treaty as the Pacific Nation's new PM visits Canberra. Solomon Islands has been deepening ties with China in recent years, but its new Prime Minister Matthew Wiley has been critical of a 2022 deal struck with the superpower. Anthony Albanese says Australia and Solomon Islands have now agreed to negotiate a deal, and Mr. Wiley says the 2022 China agreement will be reviewed. New data shows Australia's economy grew at the start of this year, but at a slower rate than in the previous quarter. GDP, or gross domestic product, measures what Australia produces. And new numbers show it grew by 0.3% in the first 3 months of this year, compared to 0.8% at the end of last year. The change has been attributed to interest rate rises and the first month of the US-Iran war. It's expected the economy may continue to weaken in the coming months. And consumer group Choice is calling for an urgent investigation into online marketplaces selling unsafe products. Choice says dangerous toys and other products are making their way into Australian homes thanks to legal loopholes with sites like Amazon, Temu, AliExpress, eBay and Shein. The products include toy cigarettes and removable tongue studs that are a choking hazard. Choice has made a complaint to consumer watchdog the ACCC over the issue. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يغير على أهداف في جزيرة قشم الإيرانية ويعلن إكفال هجمات صاروخية إيرانية على الكويت والبحرين. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، وروبيو يكشف أن واشنطن تشترط أولاً فتح مضيق هرمز. انتهاء الجلسة الأولى من جولة المحادثات الرابعة بين لبنان وإسرائيل، ومصادر سكاي نيوز عربية تكشف أن النقاش مستمر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل. الحكم بالسجن مدى الحياة على الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية وعدد من القيادات في إطار ما يعرف بقضية الجهاز السري.
1: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
0: ومن حرب إيران نبدأ، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية نجحت في إسقاط عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات طهران شن هجمات في أنحاء الشرق الأوسط. أضافت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم في بيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ بالستية باتجاه دول مجاورة وفشلت جميعا في إصابة أهدافها. وأشار بيان سنتكوم إلى أن صاروخين إيرانيين أطلقا على الكويت وسقطا قبل وصولهما إلى وجهتهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية على الفور ثلاثة صواريخ أطلقت على مملكة البحرين. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم. من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لموجة من الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة. أضاف الجيش أن أي أصوات انفجارات سمعت كانت نتيجة لعمليات اعتراض. كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها أطلقت صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. وقالت القيادة في بيان إن ناقلة النفط لكسي التي ترفع علم بوتسوانا تجاهلت تحذيرات متكررة على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن طائرة حربية أمريكية تمكنت في نهاية المطاف من تعطيل السفينة عبر إطلاق صاروخ على غرفة محركها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة. وفي منشور لها عبر منصة تروث سوشيال وصف ترامب التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين واشنطن وطهران في الأيام القليلة الماضية بالتقارير الكاذبة والمضللة. وقال ترامب لا أحد يعلم إلى أين ستؤول المحادثات، لكن الوقت قد حان لإبرام اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع استمر 47 يوما ولا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الشرط الأول في محادثات إيران هو فتح مضيق هرمز. وخلال جلسة أمام الكونغرس أشار روبيو إلى أن إيران لن تحصل على تخفيض للعقوبات لمجرد إعادة فتح المضيق.
2: الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وهو ما يعني بالضرورة قدرة السفن على العبور بالشكل المعمول به في كافة المناطق المماثلة عبر العالم من دون التعرض للاستهداف ومن دون دفع رسوم. فتح المضيق أمر أساسي يمهد للمرحلة التالية، وهي مفاوضات دقيقة من حيث البنود والمدد الزمنية وتتعلق بالبرنامج النووي. وإيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
0: وأكد روبيو أن المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة، كاشفا عن موافقة إيران على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها في المحادثات.
2: المحادثات مع إيران تأخذ طابعاً مختلفاً عن النمط الدبلوماسي المعهود، خاصة وأنهم يفاوضون عبر الوساطة. لكن الفرصة لا تزال موجودة أمامنا، حيث أن إيران وافقت لأول مرة على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقاً التطرق إليها خلال المحادثات. لكن هذا بذاته لا يشكل ضمانة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً للكونغرس أو الشعب الأمريكي، لكن يمكننا من خلال المفاوضات الدفع في مسار يختبر الطروحات الإيرانية والمدى الذي يمكنهم الوصول إليه.
0: هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن النظام الإيراني سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم على حد تعبير نتنياهو.
3: سوف يستمر الموساد في الوجود في طليعة نضالنا ضد العدوان الإيراني واستمرارا للسياسة الثابتة التي نقودها منذ سنوات. لن نسمح للنظام الإيراني بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لن نسمح له بالحصول على سلاح نووي، لن نسمح له بتهديد وجودنا. هذا النظام المرعب الذي سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم، ونحن سنساعده على الوصول إلى هذا الهدف. هذا النظام لن يعود لتهديدنا بالقنابل النووية والآلاف من الصواريخ البالستية القاتلة.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفراداً ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات فرضت على 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات إيرانية، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية أجنبية وأفراداً ربما يتعرضون أيضاً للعقوبات في حال شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع المعنية بتبادل العملات الرقمية.

0: شدد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة التوصل إلى حل جذري لمعضلة الملف النووي الإيراني نظرا لوجود اليورانيوم عالي التخصيب بمستويات غير بعيدة من صناعة سلاح نووي. غروسي وفي تصريح خاص لسكاليوز عربية أوضح أنه من الصعب تصور التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يحل هذه المعضلة الكبيرة.
1: This is of course part of the ongoing negotiations.
2: البرنامج النووي الإيراني جزء من المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي النهاية يبقى الأمر مرهونا بما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق، لكن من الواضح تماما أنه من الصعب جدا تصور إمكانية التوصل إلى اتفاق دون معالجة هذه القضية. إنها أكبر معضلة تحتاج حلا، ذلك أن مادة اليورانيوم لدى إيران تحتوي على نسبة عالية جدا من التخصيب، وهي قريبة جدا من أن تكون صالحة لصنع الأسلحة النووية، لذا يجب معالجتها بطريقة أو بأخرى، وأنا متأكد من أنه سيتم ذلك.
0: وقال غروسي إنه من الضروري أن يتم إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي اتفاق نووي مع إيران لضمان المراقبة الفعالة وفق طريقة سلمية.
1: It is clear that
2: من الواضح أن لدينا حربا، وأحد أسبابها الرئيسية كما تعلن الولايات المتحدة هو القضية النووية واليورانيوم المخصب، وهذا يعني أن لدينا مشكلة تحتاج للحل بطريقة سليمة تتضمن آليات واضحة للتدقيق. لذا من الواجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا من الاتفاق.
0: قال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات إن رد الفعل الدولي المندد باستهداف محطة براكة النووية كان طبيعيا نظرا لطبيعة المحطة السلمية في خدمة المجتمع. ووصف الكعبي في تصريح خاص لسكاليوز عربية استهداف محطة براكة بأنه مخالف لكل القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية.
3: من الطبيعي رد الفعل الدولي في الإدانة، إدانة استهداف محطة طاقة نووية. محطة طاقة نووية هي محطة سلمية تخدم المجتمع والأغراض المدنية في المجتمع. استهدافها يعتبر مخالف لكل القوانين الدولية، أيضا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية في هذا النطاق من ناحية السلامة النووية وغيرها، مخالف أيضا للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم هذه الضربات لما لها من تداعيات مخاطر على البيئة وعلى المجتمع، تتعدى حدود الدول وتتعدى حدود الإقليم أحيانا.
0: وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على اتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على السلامة النووية وتشغيل أنظمة السلامة والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد المجتمع والبيئة. وأوضح الكعبي أن سرعة الاستجابة جاءت نتيجة سنوات من التدريب والاعتماد على أنظمة متقدمة للتصدي للحوادث النووية.
3: الطريقة التي تعاملت بها محطة براكة في مع الحادث بالمحافظة على السلامة النووية وتشغيل الأنظمة التي تضمن السلامة النووية وتأكد من عدم وجود أي مخاطر على المجتمع والبيئة من ناحية التسرب وغيرها، كلها في الحقيقة جاءت من سنوات من التدريب واعتماد على الأنظمة متقدمة تشمل أيضا تدريبات محلية ودولية من ناحية التصدي للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية في هذا النطاق.
0: أفاد مصدر لبناني لسكاليوز عربية بأن جلسة المحادثات الأولى بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني شهدت نقاشا جديا وتم تداول بعض الأفكار، لكن الوفدين لم يتوصلا إلى نقاط حاسمة بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار. ولفت المصدر إلى أن جلسة الأربعاء ستشهد.
4: بعدنا مكفين سوا المشوار والجو أحلى وأهدى، يا رب تكون أوقاتكم رايقة وخفيفة مثل هالأغاني اللي عم تستمعوا لها عبر راديو 2 AM.

0: صبحية غير شكل مع توأمي مع توأمي
1: ماما بخلي أنا أحكي. بدك تحكي ولا بدك تحكي؟
2: لا تفضل تفضل.
1: لا أوكي، أنه إيران عندها أهداف اليوم بالمنطقة، ما عندها أهداف،
2: بس علموا أولادكم وعلمونا وعلموا الدنيا كلنا كيف نحب بعض وكيف نتسامح. ما بنحكي بالماضي، خلنا نحكي بالمستقبل بمحبة وبتفاهم. وشكرا للتوأمي،
1: مش مطلوبة منا يعني هالمحبة.
0: إذاعتكم المفضل الحرة
3: GME أستراليا.
0: Love it.

0: من عند السوبر ستار راغب علامة، العودة لكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا داخل أو خارج أستراليا، برحب فيكم فردا فردا. نرجع منذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، مشمس الحرارة 20 و 14 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقس مشمس مع حرارة 25 درجة.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: New music that makes you feel good and without interruptions.
5: That's good. Good.
4: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهيدا هو

2ME Australia. 2ME Australia.

0: الأخبار اللي عم بتذكر العالم بخطورة التغير المناخي اليوم، أطلقت الأمم المتحدة تحذير جديد بشأن احتمال عودة ظاهرة النينيو خلال الأشهر المقبلة بقوة قد تكون يعني متوسطة إلى شديدة. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإنه هيدي الظاهرة ممكن تؤدي إلى ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة عالميا وزيادة مخاطر موجات الحر والجفاف والفيضانات بعدد من مناطق العالم. كمان توقعت المنظمة أنه تستمر تأثيرات نينيو حتى أواخر هيدا العام، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بالعديد من الدول. وأكدت الأمم المتحدة أنه العالم يجب أن يتعامل مع هيدا المؤشرات بجدية، خصوصا أنه النسخة السابقة من هيدا الظاهرة ساهمت بجعل عام 2024 من أكثر الأعوام حرارة بالتاريخ. فالواضح أنه ملف المناخ لم يعد يعني قضية مستقبلية، بل صار تحدي يومي عم يفرض نفسه على العالم من خلال موجات الحر والطقس المتطرف اللي عم نشهده بشكل متزايد سنة بعد سنة.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

0: من أستراليا الغربية بدي خبركن عن خطوة جديدة ولافتة ضمن برنامج دعم الوقود الحكومة. فأعلنت حكومة ولاية أستراليا الغربية عن إتاحة خيار جديد للمستفيدين من دعم الوقود بيسمح لها بالتبرع بمبلغ $100 من قيمة الدعم لأحد المؤسسات الخيرية المعتمدة. وبيشمل البرنامج 15 منظمة خيرية بتعمل بمجالات متنوعة أبرزها الصحة والتعليم والبيئة ودعم الفئات المحتاجة. الفكرة بسيطة أنه إذا أنت كنت ما بتحتاج إلى كامل قيمة الدعم فيك تقوم بتحويل جزء منه لمساعدة أشخاص أو مؤسسات بحاجة أكبر. وبتجي هيدي المبادرة بإطار تشجيع العمل المجتمعي وإعطاء المستفيدين فرصة للمساهمة بشكل مباشر بدعم قضايا إنسانية وخيرية داخل الولاية. من بعد هيدا الخبر الإيجابي الحلو منكمل معكم بالمزيد من الأخبار والمنوعات عبر 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: بس على 2ME.

0: كل ساعة منوافيكن بأخبار جديدة، لأنه كل ساعة في شي جديد بينضاف لعالمنا، قرار خبرية أو حتى حدث بيغير كتير إشي حولينا، كرمال نضل عارفين وعلى يقين بكل شي. خلينا ناخد وقتنا هلأ ونسمع سوا آخر الأخبار من راديو 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: First, 2ME Australia News ABC News.
10: Louise Mylan with the top stories. Australia and Solomon Islands have agreed to start talks on a new treaty as the Pacific nation's new PM visits Canberra. Solomon Islands has been deepening ties with China in recent years, but its new Prime Minister Matthew Wiley has been critical of a 2022 deal struck with the superpower. Anthony Albanese says Australia and Solomon Islands have now agreed to negotiate a deal, and Mr. Wiley says the 2022 China agreement will be reviewed. New data shows Australia's economy grew at the start of this year, but at a slower rate than in the previous quarter. GDP, or gross domestic product, measures what Australia produces. And new numbers show it grew by 0.3% in the first 3 months of this year, compared to 0.8% at the end of last year. The change has been attributed to interest rate rises and the first month of the US-Iran war. It's expected the economy may continue to weaken in the coming months. And consumer group Choice is calling for an urgent investigation into online marketplaces selling unsafe products. Choice says dangerous toys and other products are making their way into Australian homes thanks to legal loopholes with sites like Amazon, Temu, AliExpress, eBay and Shein. The products include toy cigarettes and removable tongue studs that are a choking hazard. Choice has made a complaint to consumer watchdog the ACCC over the issue. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: It was a
9: بعد هذه الاعتذار.
11: أمين حسن جون الخبير العسكري الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة لاستكمال هذه التغطية من غرفة الأخبار.
12: رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه بين الجانبين، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. في هذه الأثناء قال قياديون في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه الاتفاقات السابقة. من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. في الأثناء قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها وصفت القيادة المركزية الأمريكية إعلان الحرس الثوري بأنه كاذب، مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات في الشرق الأوسط. متابع إذن مشاهدين في بداية هذه الساعة الصور التي وردت قبل قليل لقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بلاط في قضاء مرج عيون في جنوب لبنان. إذن هذه الصور سجلت قبل قليل في بلاط في قضاء مرج عيون، ونتابع مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار تنضم إلينا الآن من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، ما الذي رصدتموه؟
13: عبد السلام، كانت ليلة توصف بالحامية جدا في قضاء مرج عيون، لم تتوقف التفجيرات طوال الليل، كانت مصحوبة أيضا بقصف مدفعي وقصف تنفذه أيضا دبابات الميركافا التي توغلت باتجاه دبين ووصلت إلى بلدة بلاط. لماذا نقول إنها وصلت؟ لأن التفجيرين اللذين حصلا قبل دقائق من الآن، الأول كان باتجاه بلدة بلاط، وبعدها وأثناء انبعاث الدخان من بلدة بلاط نفذت هذه القوات تفجيرا هائلا ثانيا في بلدة دبين. هذا المحور هو محور أساسي في الميدان. لماذا نقول محور أساسي؟ لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى بكل قواها في هذه المنطقة بالتحديد وفي قضاء مرج عيون للسيطرة على دبين وعلى بلاط، لأنهما تشكلان الجناح الشرقي لمدينة النبطية ولمحور يحمر الشقيف، وتسعى هذه القوات للسيطرة عليهما. القصف المدفعي لم يهدأ، الغارات لم تهدأ طوال الليل، وكما أشرنا أيضا التفجيرات التي تحيل من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدات التي تحتلها إلى أرض محروقة وتحولها إلى مناطق عمليات تتوغل فيها وتفجر فيها بشكل يومي. اليوم ما شاهدناه بطبيعة الحال لا يمكن فصله عن سياق سياسي وسياق ميداني، بطبيعة الحال يتجاوز دبين، فقوات الاحتلال الإسرائيلي فعلت نشاطها أيضا في بلدة حداثة، هي تسعى إلى الوصول إلى حداثة، ولكن وفق بيانات حزب الله يتم استهدافها وهي تنسحب وتعود باتجاه بلدة الشاف في القطاع الأوسط، ولكن أيضا في القطاع الشرقي ما زال حزب الله يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في يحمر الشقيف. عمليات حزب الله مستمرة، ولكن هناك انحسار على المستوى الجغرافي، إذ إنها باتت مركزة باتجاه البلدات التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ولم تعد تصل إلى صفد وكريات شمونة والكريوت وغيرها من المستوطنات الإسرائيلية الذي عمد حزب الله خلال الأيام الماضية إلى استهدافها. كما أشرت، لا يمكن فصل ما يجري في الميدان أيضا عما يجري في السياسة، وهذا المسار التفاوضي الذي يحصل في واشنطن في إطار جلسة رابعة يحضرها لبنان في تفاوض مباشر مع إسرائيل. اليوم هناك ترقب على المستوى اللبناني. مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك مساع أمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل لا يقتصر فقط على الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت، ولكن يمتد ويطاول كامل الأراضي اللبنانية. حزب الله كان قد أكد عبر مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد هذا المصدر أن نبيه بري رئيس مجلس النواب كان قد أبلغ بأن حزب الله مستعد لوقف إطلاق النار وهو سيلتزم به، ولكن حزب الله لن يرضى بوقف لإطلاق النار أحادي الجانب. أيضا مصدر قيادي في الحزب كان قد أكد للجزيرة بأنه يرتقب كيفية تعامل إسرائيل في هذه المرحلة، ولكنه حدد لآت مرتبطة بألا عودة لما كان يحصل في ما قبل 2 مارس الماضي، يرفض حرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكها لهذا لاتفاق مرتقب أو مزمع التوصل إليه. إذن المشهدية معقدة مركبة تزداد تركيبا، ولكن هناك ترقب لما ستتمخض عنه هذه الجلسة اليوم في واشنطن.
12: شكرا جزيلا لك كارمن، وسنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية المتواصلة للتطورات الميدانية في لبنان. شكرا لك. ومن حيث انتهت كارمن، نذهب إلى واشنطن. مراسل الجزيرة محمد الأحمد ينضم إلينا الآن. محمد، أهلا بك معنا. إذن كارمن رصدت جانبا من التطورات الميدانية في ظل التفاوض المباشر برعاية أمريكية بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي. نرصد معك إذن السياقات والمتوقع في الجلسة الثانية اليوم الأربعاء.
14: نعم، على وقع هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان، هنا في واشنطن الإدارة الأمريكية تواصل مساعيها للدفع بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في محاولة لتحويل أي تهدئة ميدانية سيجري التوصل إليها وجرى التوصل إليها بين الأطراف إلى ترتيبات سياسية وأمنية أكثر استدامة ضمن مسار أوسع تقوده الولايات المتحدة للسلام بين لبنان وإسرائيل كما تقول. اليوم الأول من الجولة الرابعة من هذه المباحثات المباشرة عبد السلام بين لبنان وإسرائيل اختتمت في مقر الخارجية الأمريكية على أن تستأنف هذه المحادثات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي. يتوقع في الحقيقة عقب اختتام اليوم الثاني لهذه المحادثات عبد السلام أن يكون هناك بيان ختامي لما تم بحثه والنتائج التي تم التوصل إليها بحسب ما علمنا من مصادر خاصة، لكن كل ذلك سيكون مرتبط في الحقيقة بالتفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الجانبين، خاصة في ظل هذا القرار الإسرائيلي بالتصعيد المستمر كما رأينا قبل قليل على شاشة الجزيرة من جنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكيت عقب اليوم الأول من هذه المحادثات عبد السلام أكد بأنها أحرزت تقدما في المسارين السياسي والأمني في إطار الدفع نحو اتفاق شامل. تقول واشنطن إنه يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وكذلك ضمان أمن إسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أيضا على التزام واشنطن الكامل بتسهيل هذا المسار بين الجانبين، خصوصا أنه يأتي أيضا بعد مسار أمني أطلقته واشنطن الأسبوع الماضي بين ممثلين عسكريين من الجانبين في إطار الدفع أيضا بمسار أمني يكون موازي ودافع ورافد كما قالت واشنطن للمسار الدبلوماسي. الوفد اللبناني يسعى بحسب مصادر للدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، خاصة من حيث البناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. بينما تواصل إسرائيل التركيز دائما في هذا المسار سواء على المستوى الدبلوماسي أو الأمني على ملف سلاح.
0: سوا بنتابع المشوار عبر راديو 2 ام استراليا وبساعة جديدة. برحب فيكم مستمعينا وخلينا مع بعض نشوف أحوال طقس بكرة الخميس. بكرة 4 من شهر حزيران بسيدني رح يكون ممطر، الحرارة 17، وبملبورن بتنخفض إلى 13 درجة مئوية وطقس ممطر بنسبة عالية.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجلة.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا. رزا فاضية.
2: تبع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: رح ننتقل شوي مستمعينا إلى الملف اللبناني، لأنه يبدو أن التوتر مش محصور بس بالميدان، بل وصل أيضا إلى أعلى مستويات السياسة بين واشنطن وتل أبيب. بحسب بعض المواقع، شهدت الساعات الماضية مكالمة هاتفية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد الإسرائيلي بلبنان. وتحدثت التقارير عن غضب أمريكي من توسيع العمليات العسكرية، خصوصا أن واشنطن تخشى أنه يؤدي التصعيد إلى تعقيد المفاوضات الجارية مع إيران وإضعاف فرص التوصل إلى تفاهمات إقليمية أوسع. كما أشارت المعلومات إلى أن ترامب ضغط لعدم توسيع الضربات باتجاه بيروت، معتبر أنه أي تصعيد إضافي ممكن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل ويهدد المسار الدبلوماسي القائم. وبينما تؤكد إسرائيل أنها حتواصل عمليتها ضد حزب الله، يبدو أن الخلاف هذه المرة مش يعني ليس فقط مع خصومها بالمنطقة، بل أيضا مع أقرب حلفائها بواشنطن حول حدود التصعيد وتوقيته. ننتقل معكم بعد البريك لأخبار جديدة، ودايما بتستمعوا لها ضمن نشرتنا على راديو 2ME أستراليا.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمانة أكيد كمان عندي فلوة هونيك وبسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show on 2ME أستراليا.
7: You'll love it.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: يسعد صباحك الحلو.
11: أثار مقتل الطالب البريطاني البالغ من العمر 18 عاماً غضباً واسعاً في بريطانيا بعد نشر تسجيلات كاميرات الشرطة التي أظهرت قيام ضباط بتقييده بينما كان ينزف إثارة تعرضه للطعن. مزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: برجع لكم هلأ مستمعينا بخبر جدا مهم لملايين الموظفين والعاملين بأستراليا مع ترقب إعلان رسمي أكيد بشأن زيادة الرواتب اعتبارا من الأول من شهر جولاي المقبل. أكدت التقارير أنه قرار الهيئة الصناعية الأسترالية سيشمل نحو 3 ملايين عامل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد من الأجور الممنوحة ضمن قطاعات مختلفة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أنه الزيادة ممكن توصل ل 5.5% على الحد الأدنى للأجور و 4.5% على بعض الأجور الممنوحة بخطوة بتهدف إلى مساعدة العاملين على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة والتضخم. اللافت أنه النقابات يعني كانت تطالب بزيادة أكبر، فيما أكد وزير الخزينة أنه أي قرار رح سيأخذ يعني سيأخذ بعين الاعتبار ورح يأخذ كمان بعين الاعتبار كل الأوضاع الاقتصادية الحالية وحاجة العمال وأصحاب الأعمال معا. وبحال إقرار هيدي الزيادات رح تكون من أبرز القرارات الاقتصادية يلي بتمس حياة ملايين الأستراليين بشكل مباشر خلال هيدا العام. بنكمل نحن وياكم مشوارنا، أنتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you.
5: This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من هون من راديو 2 إميا أستراليا بدي رحب فيكم جميعا وإشكر متابعتكم الرائعة لإلنا. من بعد ما استمعنا للفنانة كارول سميحة خليكم معنا لنرجع بعد الفاصل ونختم بأحلى جولة غنائية فنية منوعة. تابعونا للآخر. 2MA
1: The original. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك بيكون وقتنا سوا لليوم وصل للنهاية، وأنا بشكركم من كل قلبي لمرافقتكم الحلوة لنا بالراديو 2 AM أستراليا واستماعكم الدائم للموجة 1638 AM. رح نختم هلا بنشرة أخبار الساعة 3، وأنا بودعكم وبتمنى لكم بقية نهار حلو كتير.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Get the news first from 2ME.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: First. 2ME Australia.

0: السادسة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها آدم جبيرة. صباح الخير.
1: صباح الخير طبعا، صباحكم مستمعينا الكرام. في عناوين النشرة: تجدد الأعمال القتالية في الخليج وسط جمود المفاوضات الأمريكية الإيرانية. واشنطن تعلن اعتراض هجمات إيرانية على البحرين والكويت وعن شنها لضربات على جزيرة قشم. والحرس الثوري يقول إنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية. استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين حكومتي البلدين في واشنطن. إلى التفاصيل الآن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا. رغم تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار المحادثات مع إيران، تجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج هذا الصباح مع إعلان الجيش الأمريكي عن إحباطه لهجمات صاروخية إيرانية على البحرين والكويت وعلى أهداف إقليمية أخرى، هذا إضافة إلى شنه لضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. من واشنطن علي برادة.
3: وسط إصرار الرئيس دونالد ترامب على استمرار المفاوضات واقتراب التوقيع على اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وإيران، تفجرت الأعمال العدائية مجددا في الخليج. الجيش الأمريكي أعلن إحباط هجمات صاروخية إيرانية. أفاد أن صاروخين أطلقا على الكويت سقطا قبل وصولهما إلى الهدف أو تحطما أثناء الطيران، كما فشلت صواريخ باليستية كانت تستهدف أهدافا إقليمية، وجرى اعتراض 3 صواريخ كانت متجهة إلى البحرين. القيادة المركزية الأمريكية أكدت إسقاط مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا مدنية في المياه الإقليمية وتنفيذ غارات على جزيرة قشم قرب مضيق هرمز ردا على محاولات الهجوم الإيرانية. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: من جانبه الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه ضرب مقر الأسطول الخامس تابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة، وذلك ردا على الضربة التي استهدفت قشم، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. هذه التطورات في الخليج تأتي في وقت استمر فيه التصعيد في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وذلك غداة تهديد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية هناك. فقد واصلت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية ضرباتها على جنوب لبنان، ما أدى بحسب السلطات الصحية في لبنان إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين. في المقابل شن حزب الله هجمات على القوات الإسرائيلية المتواغلة في الجنوب اللبناني، وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء اليوم الأول من الجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن، وسط حديث عن أجواء إيجابية على أن تستمر المحادثات اليوم. زياد حلبي من القدس.
4: بين تقدم سياسي في واشنطن وتصعيد ميداني في جنوب لبنان، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن أجواء إيجابية سادت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ووفق هذه المصادر تدعم واشنطن خطة لتدريب الجيش اللبناني وتعزيز قدراته الأمنية ليتمكن من نزع سلاح حزب الله، فيما توافق على استمرار الوجود الإسرائيلي داخل المنطقة الصفراء في جنوب لبنان. ميدانيا قتل ضابط إسرائيلي وأصيب جنود آخرون بانفجار مسيرات، بينما وصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق لبنانية مختلفة. وفي إسرائيل يتصاعد القلق من ضغوط أمريكية محتملة للانسحاب من المواقع المتقدمة شمال الليطان والعودة إلى المنطقة الصفراء جنوب النهر، فيما حذرت المؤسسة العسكرية من استنزاف القوات ودعت إلى البدء بإنهاء جبهات الحرب عبر ترتيبات سياسية. وفي تطور آثار صدمة واسعة في إسرائيل، كشفت القناة 12 كواليس مكالمة وصفت بالعاصفة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب التقرير اندلع الخلاف بعدما اعتقدت واشنطن أن نتنياهو خالف تفاهما سريا وأراد أن يحول التهديد النظري لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى هجوم حقيقي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام السلام بين لبنان وإسرائيل على حد قوله. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة صباحا والدقيقة الخامسة بتوقيت باريس، والسابعة والدقيقة الخامسة بتوقيت كييف. ارتفعت إلى ما لا يقل عن 23 قتيلا وحوالي 100 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة حصيلة الضربات الروسية أمس على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرة الصواريخ. هذا وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تنفذ هجوما جديدا واسعا بعد هجوم أمس، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. كما أقر زيلينسكي بأن مستوى إمدادات الدفاع الجوي لبلاده لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ الروسية. من كييف، محمد الزاوي.
5: صعوبات كبيرة تواجهها أوكرانيا في اعتراض جزء كبير من الصواريخ الروسية، وذلك باعتراف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو ما كشفه الهجوم الروسي الأخير على كييف. إصابات مباشرة وأضرار واسعة خلفها الهجوم بعد فشل منظومة الدفاع الجوي في إسقاط معظم الصواريخ الباليستية والفرد الصوتية. روسيا وفق تقارير منفصلة تستغل نقصا عالميا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة باتريوت لتكثيف ضرباتها الصاروخية وتوسيع ممنهج لهذه الضربات ضد أوكرانيا. يركز الرئيس الأوكراني على مسألة المكونات الأجنبية في الأسلحة الروسية، مشيرا إلى أن مسيرات شاهد وصواريخ تسيركون وبقية أنواع الصواريخ الروسية لا يمكن إنتاجها من دون مكونات يتم جلبها من دول أخرى. روسيا وفق رؤى متعددة تراهن على معادلة استنزاف واضحة من خلال إطلاق صواريخ ومسيرات بوتيرة أعلى من قدرة الغرب على تعويض صواريخ الاعتراض. لذلك لم تعد أزمة باتريوت مسألة تقنية فقط، بل تحولت إلى نقطة ضعف استراتيجية على أوكرانيا وعلى منظومة الدفاع الجوي الغربية بأكملها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: قال حاكم لينينغراد إن روسيا أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة بشمال غرب موسكو، وإنها تواصل صد الهجمات. كشفت الخارجية الروسية أن خبراء روسيين وأمريكيين أجروا محادثات الأسبوع الماضي لمناقشة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن الوزارة. ستقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إذا كانت ألمانيا ستحصل على مقعد في مجلس الأمن الدولي خلال العامين المقبلين، وهو تصويت قال وزير الخارجية الألماني عشيته إن بلاده تسعى لتكون محامي الدول الصغيرة على حد تعبيره. عن الأهداف التي تركز عليها ألمانيا من خلال عضوية مجلس الأمن الدولي حدثنا هذا الصباح من برلين منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
6: ألمانيا تريد أن تكون صوتا أوروبيا إضافيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، ضمن مسعى لتكريس دور أوروبا كعنصر توازن في العلاقات الدولية التي تتجاذبها القوى الكبرى أمريكا والصين وروسيا. ألمانيا ترى أن حجم دعمها للأمم المتحدة ودورها المتوازن يسوغ لها مشروعية هذا الهدف، وبسبب صعوبة تحقيق ذلك تسعى الدبلوماسية الألمانية للتعويض ولو نسبيا عن ذلك بشغل العضوية غير الدائمة، وبالفعل شغلتها 6 مرات في السنوات الماضية ولم تفشل في أي مرة في نيل الثقة بعضويتها رغم التحدي الذي تواجهه هذه المرة. لكن في حقيقة الأمر تعمل ألمانيا بشراكة مع دول وقوى صاعدة أخرى مثل الهند والبرازيل ودول أفريقية على إصلاح منظومة الأمم المتحدة وخصوصا نظام العضوية في مجلس الأمن الدولي في سبيل كسر احتكار القرارات الدولية الحاسمة من طرف 5 دائمي العضوية، وبالتالي فتح المجال لإقامة نظام دولي أكثر توازنا تجسيدا لتعددية الأقطاب في المجتمع الدولي.
1: استمعتم إلى منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين. بالإضافة إلى ألمانيا تتقدم النمسا والبرتغال للمناقشة أو للمنافسة عفوا على المقعدين الشاغرين في المجموعة الإقليمية خلال العامين المقبلين. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين تتراوح بين السجن مدى الحياة ولمدة 10 سنوات بتهم الإرهاب بحسب ما أفادت الحركة أي حركة النهضة وتقارير إعلامية في هذا البلد. عاد وزير الداخلية الجزائري إلى بلاده بعد أن قام بزيارة استمرت يومين إلى باريس والتقى بنظيره الفرنسي، وذلك في إطار انفراج العلاقات بين البلدين، وناقش الوزيران عددا من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. عن أهمية هذه الزيارة وأثرها المحتمل على عدة ملفات حدثنا المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف.
7: العوامل الجيوسياسية التي تمر بفرنسا وتمر بإفريقيا تحتم على البلدين إعادة التنسيق بينهما. الملف الثاني وهو إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وهنا بدأت خطوات قبل سنتين، وهذا باعتراف جيرال دارمانا نفسه الذي قال بأنه في وقته حينما كان وزير داخلية استطاع أن يعيد إلى الجزائر أكثر من 2500 مهاجر غير شرعي، وبالتالي أعتقد أنه هذا الملف سوف يستمر أكثر. وأبدت الجزائر انفتاحا في ما يسمى ب ترخيص المرور، وبالتالي أعتقد أن الملف أيضا يلقى بعناية كبيرة في هذه الزيارة. والملفات الأخرى من الجانبين سواء في قطاع العدالة أو الشخصيات المطلوبة من طرف العدالة الجزائرية، وهذا وفق الاتفاقية الممضاة بين البلدين، الملف كريستوف غلازلي لإطلاق سراحه ربما في عيد 5 جويلية عيد الاستقلال، لكن أيضا هناك شخصيات أخرى جزائرية مطالبة من فرنسا لإعادتها الجزائر. كل هذا يمكن حلحلته في جو هادئ يعيد الثقة بين البلدين في المستقبل القريب.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي الجزائري ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية في الخارج محمد بن خروف. قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرواندي بول كاغامي أمس بتدشين نصب تذكاري جديد على ضفاف نهر السين هنا في باريس إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994، والتي أودت بحياة حوالي 1,000,000 شخص. سيترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم مراسم تأبين وطنية في قصر ليزينفاليد بباريس لعالم الاجتماع والفيلسوف الراحل إدغار موران، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 104 عام، تاركا خلفه إرثا فكريا ثريا ومتنوعا أثر بشكل عميق في الفكر المعاصر. لميس زين الدين.
8: الرئاسة الفرنسية أكدت أن هذه المراسم الوطنية تكرم مسيرة فيلسوف وكاتب ومناضل وعالم اجتماع من عصرنا، مشيرة إلى أن إدغار موران المفكر الفريد متعدد التخصصات جسد لملايين الفرنسيين مثال المفكر الإنساني الملتزم بالسلام والحوار بين الشعوب، كما الدفاع عن القانون الدولي والمثل الأوروبية والقضايا البيئية. المراسم ستقام في تمام الساعة 11 صباحا في فندق ليزانفاليد الذي يعد مركزا رئيسيا لتكريم الشخصيات الوطنية. إدغار موران هو شخصية بارزة في الحياة الفكرية والإعلامية الفرنسية، وقد ألف نحو 40 كتابا ترجم معظمها إلى لغات عديدة، كما نشر عدة كتب في علم البيئة وهو موضوع كان شغوفا به. بصفته مؤرخا وفيلسوفا وعالما، رفض موران تجزئة المعرفة والحدود الفاصلة بين التخصصات، مفضلا رؤية ثقافية وعلمية متعددة التخصصات، وهو ما يعرف بالفكر المركب.
1: أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد شهدت الربيع الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل القياس في عام 1900، وذلك بناء على مراجعتها المناخية التي تغطي الفترة من أذار مارس إلى أيار مايو. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، وكان فيها تجدد الأعمال القتالية في الخليج وسط جمود المفاوضات الأمريكية الإيرانية، استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين حكومتي البلدين في واشنطن. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي تستمر بفقراتها المتنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. على رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة، إلى ذلك الحين نواصل معكم الفقرات الأخرى. إنها الآن 6:14 بتوقيت باريس ومنتصف الليل والدقيقة 14 تحديدا بتوقيت واشنطن، فابقوا معنا مشكورين.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: نبدأ.
9: Good afternoon in Sydney. Just got a multi-crash on the M5 motorway, closing a westbound lane approaching Georges River Road. Otherwise in Mascot, a broken down track heading east on Qantas Drive at Robbie Street. One lane is closed. And in Melbourne, there's a crash in Keysborough on the Dandenong Bypass at Chapel Road. Multiple lanes are closed. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: منبلش مشوارنا مع الفناني جوليا بطرس هون راديو 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما، don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life, and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

من جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا، بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم من هلا ولغاية الساعة 8 المساء. رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية بسياق مشوارنا، رح نتعرف على أغاني جديدة ذات 2 ام اي بتتوقف نتعرف عليها سوا، بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتي بسياق مشوارنا. رح كمان نكون مع أخبارنا المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الأربعاء الثالث من شهر جون حزيران. بسدني درجات الحرارة بتوصل اليوم لعشرين درجة، 16 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة

0: مجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME أستراليا.
3: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. نسمع الفنان آدم.

0: تمام 5:30 صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك لميس زين الدين، مرحبا.
2: صباح الخير هادي، أهلا بكم مستمعينا. وسط تبادل الاتهامات بخرق إطلاق النار بين الطرفين، قال الحرس الثوري إن زعزعة الأمن في مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. يأتي ذلك عقب إعلان القوات الإيرانية استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر متمركزة في المنطقة. من جهتها القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها نفذت ضربات على جزيرة قشم ردا على محاولات هجمات من جانب إيران، ولفتت إلى أنها تصدت في الوقت نفسه لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية فشلت جميعها في إصابة أهدافها المقصودة بحسب قولها. هذا ونفى الجيش الأمريكي المزاعم الإيرانية بضرب مقرات تابعة له في البحرين. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة بالتزامن مع دوي صافرة الإنذار، في حين قالت السلطات البحرينية أنها اعترضت 3 صواريخ أطلقت على أراضيها.

0: الجبهة اللبنانية واصلت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 48 آخرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي. هذا وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة النبطية في الجنوب بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني. في المقابل استمر حزب الله بشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب البلاد. التطورات الميدانية تأتي في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. في هذا السياق أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. في الجانب الإسرائيلي شددت الحكومة على معادلة جديدة تقضي بأن تضرب الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. في الملف الأوكراني أعلنت كييف أن الهجمات التي شنتها روسيا أمس أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 130 آخرين. هذا وحذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من أن موسكو قد تشن هجوما جديدا لليلة الثانية على التوالي داعيا لتوفير إمدادات الدفاع الجوي لبلاده. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لميزان الدين. مونتي كارلو دول.
2: Good afternoon in Sydney. We've got a multi crash being cleared on the M5 motorway, closing a westbound lane approaching Georges River Road. Otherwise, in Mascot, a broken down track heading east on Qantas Drive at Robbie Street. One lane is closed. And in Melbourne, we've got a crash in Manor Lakes on Armstrong Road. It's blocked southbound before Manor Lakes Boulevard. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at Starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.

0: من جولتنا الغنائية مرجع لكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM اليوم الثالث من شهر حزيران جون. تحياتي لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل 20 درجة، 16 على صعيد ملبورن. من جديد الإصدارات الموسيقية من روح لعدد أصحاب المليارات في أستراليا. أحدث الأحصائيات خبرتنا أنه عدد أصحاب المليارات وصل إلى 178 شخص، مجموع ثروتهم 686 مليار دولار. كل دقيقة بيدخل على جيبتهم 50 ألف دولار كمعدل متوسط. تخيلوا مستمعينا مبلغ 50 ألف دولار يلي نحنا منقاتل كرماله سنة بكاملها. هيدا عبارة عن دقيقة بس للحصول على 50 ألف دولار كل دقيقة، وهيدا أكيد من قبل 178 شخص بس. تخيلوا مجموع ثروتهم لهال 178 شخص 686 مليار دولار عندنا هون بأستراليا. مبروك. تحياتي لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لاستراحة بسيطة وبنرجع تنتابع سوا.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude, back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه أهم رحلة بيعيش الإنسان في حياته هي أن يفهم نفسه بصدق ويصل لمرحلة يكون فيها على طبيعته دون تزييف أو محاولة مستمرة لأرضاء الآخرين. عم ناصر للفنان وديع مراد، هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it really you in it?
5: What are they saying anyway?
1: Run this like Cardi. My radio.
0: You want it? We've got it.
4: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
6: عندكم مشاكل قانونية مش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. أنتم برفقتي ذات تسو ام اي، مرحبا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الجائزة اللبنانية بتتاكل. في خدمة الحرية، في خدمة لبنان. شاشة VDL 24 صارت على الكيبل فيجن كمان.
1: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج سيمون صور.

0: ماذا في العناوين؟ واشنطن تتحدث عن تقدم نحو اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل. بري نريد وقفا للنار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. رئيس الكتائب: الدولة الشرعية تحاول تصحيح أخطاء حزب الله.
1: من حمله لقله بالمباشر مسؤولية كل يلي عم يحصل اليوم بلبنان.
0: وزير العدل لصوت لبنان حول عقوبة الإعدام.
2: هذه خطوة أمامية مهمة كتير للبنان، منا استثناء أبدا بالجريمة أو بالمجرم.
0: أمين صندوق نقابة المحامين لبيب حرفوش لصوت لبنان.
3: دستور المئة سنة الجايين لازم يكون دستور بيتوافق مع يلي فرضته تجربة القرن الأول.
4: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
5: Follow us on X.
4: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، والرئيس الأمريكي يعلن أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، والتوصل إلى الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل. إيران تحدد ما تريده من واشنطن، وهو رفع الحصار فورا، ووزير الخارجية الأمريكية يؤكد أن رفع الحصار بعد فتح المضيق. في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمور سارت بشكل طبيعي وهادئ. كل التفاصيل في رسالة واشنطن.
1: تتقرر الأربعاء في اليوم الثاني من جولة المفاوضات الرابعة مدة وقف إطلاق النار المرجح أن تكون 60 يوما، مع تدوين شرط إسرائيل بأن أي طلقة على شمال إسرائيل تلغي الاتفاق وتصبح الضاحية الجنوبية مباحة دون إذن مسبق من الرئيس الأمريكي. المفاوضات في هذه الجولة لا يمكن إلا أن تكون ناجحة، أو على الأقل محافظة على قواعد اشتباك معقولة لعدم التخريب على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث بات ترامب أكثر اقتناعا باتفاق سلام من نصر عسكري. اليوم الأول يمكن تلخيصه بالتالي: أمر أمريكي بوقف متبادل لإطلاق النار، طلب لبناني بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة نشر الجيش اللبناني، قرار إسرائيلي بالقبول بوقف مشروط لإطلاق النار، ورفض قاطع للانسحاب حتى من نقطة واحدة قبل التفاهم على مسألة سلاح حزب الله. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. ولفت خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل لا تطالب بأي أراض في لبنان، وقال أيضا لولا إيران لما كان حزب الله مشددا على أن الولايات المتحدة التي تتوسط في هذه المفاوضات تصر على الفصل بين المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهو أمر ترفضه طهران، مشددا على أن تعزيز قوة الدولة اللبنانية لسيما الجيش يجب أن يتم بموازاة تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، وهو ما يمثل تحديا قديما من دون وجود حل سريع لمعالجته.
0: الخارجية الأمريكية تحدثت عن تقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني بين لبنان وإسرائيل، وأكدت الالتزام بتيسير المفاوضات التاريخية بين الجانبين والتقدم نحو اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل. السيناتور الأمريكي لينسي جراهام قال أن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بعدم السماح لإيران بدعم جماعات كحزب الله وحماس من دون عواقب، واعتبر أن إيران ما زالت قادرة على زعزعة استقرار المنطقة عبر وكلائها رغم ضعفها الحالي. ماذا في صفحة المواقف الداخلية؟ جوزيفين أبي غصن.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض، مشددا على أن مصلحة البلد تبقى الأساس وفوق كل اعتبار. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار، سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار، مكررا أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين.
0: المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل جدد دعمه للمفاوضات المباشرة، آملا أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، معتبرا أن الدبلوماسية والضمانات التي يوفرها أصدقاء لبنان تشكل الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي أوقع حزب الله لبنان فيه خدمة للمصالح الإيرانية. رئيس الكتائب تحدث بعد استقباله منسقة الاتحاد الأوروبي في لبنان.
3: المفاوضات يلي عم تحصل بأمريكا من قبل الدولة اللبنانية يلي إلها الفضل الأكبر بالمحاولات الكبيرة والحساسة لوقف التدمير الممنهج اللي عم يحصل بمناطق الجنوب، ويلي وفرت على الضاحية الجنوبية قصف جديد وتدمير جديد. هذه الدولة الشرعية موجودة اليوم بواشنطن وعم بتحاول أنه تحصل حقوق لبنان وتحاول تصحح أخطاء حزب الله وترقع وتنظف وراء أخطاء ومغامرات حزب الله العباسية. نحن بالنسبة لنا يلي عم بيقولوا اليوم حزب الله والتحديات يلي عم بيوجهها للدولة اللبنانية والتهديد والوعيد والتخوين يلي عم نشوفه بحق كل أركان الدولة، نحن بنعتبره هيدا تحدي لنا جميعا، تحدي لكل اللبنانيين، ومنحمله لقله بالمباشر مسؤولية كل يلي عم بيحصل اليوم بلبنان.
0: القمة الروحية التي انعقدت في دار طائفة الموحدين الدروز أيدت الدولة في سعيها لبلورة حلول تحفظ حقوق لبنان. البيان تلاه الوزير السابق عباس الحلبي.
4: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان بما يكفل استقلالية القرار الوطني، الالتفاف الوطني حول الدولة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق الوطني، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والمساهمة في إعادة إعمار القرى والبلدات المدمرة بما يعيد الحياة إلى المناطق المنكوبة ويعزز ثبات المواطنين في أرضهم وتمسكهم بجذورهم والعمل معا على ترسيخ ثقافة
5: Good afternoon. Just got a broken down truck on the M1 in Cowan heading south with one lane closed. Also a breakdown in Uncleve on the M5 motorway east tunnel heading west at Marsh Street. And in Melbourne, we've got a broken down truck on the Monash Freeway heading inbound at Jackson's Road. The middle lane is affected. Give happiness to seriously ill children by making a tax deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.
6: ضعف نظر، ضعف سمع، ضعف تفكير، ضعف من اللي بدكن ياه بهالايام. عن جد عم نمرق بضعف ما بيتصدق. ضعف نظر للفنان ملحم زينة، الاغنيه رح نسمعها سوا عبر اثير راديو 2ME. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكم انتم برفقه الموجي 1638 اي ام. يوم الأربعاء اليوم 3 من شهر جون حزيران. تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة 20 درجة 16 على صعيد ملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 ويست ستريت فيفيلد. مني كاسيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات وعلى حركة طقسنا كمان. رح نروح وهيك نتحرك شوي مع الموسيقى الحلوة اللي دايما إذاعة 2ME بستمعكن إياها. رح نبلش ضعف نظر مع الفنان ملحم زين، نرجع نكمل مع الفناني نارين، وعندي كمان ضمة ورد أغنية كتير حلوة للفنان وليد توفيق. هون راديو 2ME 1638 AM.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسة ألدغوند بالتلاتين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع سانت ألدغوند دو موبوج pray for us This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

0: جمعة لكم مستمعينا, بقي حييكم من جديد. انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM سكان أستراليا. تسمعوا مستمعينا وتسمعوا كتير منيح, لأنه الغرامة ستكون 330 دولار أسترالي وقريبا. والسبب أحصاء السكان, سيتم إجراء أحصاء للسكان في أستراليا هيدي السنة وبالتحديد في يوم 11/8. الأحصاء يتم كل 5 سنوات, وآخر أحصاء تم في سنة 2021. يتم السؤال عن أشياء عديدة بالأحصاء, منها التعليم, الراتب, والقومية, والديانة, والولادة, اللغات التي تتكلمها, وإلى آخره. وذلك لمعرفة عدد السكان والتنوع في أستراليا. الغرامة هي 330 دولار لمن لا يقوم بالأحصاء. تستطيع القيام به أونلاين أو ملء فوم ورقي سيتم إرساله لكم إلى المنزل. فبدنا كتير ننتبه, هيدا الإجراء سيتم إحصاء للسكان بأستراليا هيدي السنة بالتحديد يوم 11/8. تحياتي لكم, أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM مع الأخبار المحلية الأسترالية, وأكيد جولاتنا الموسيقية من الأغاني الحلوة يلي بتحبوا تستمعوا لها دايما. إذا عدت 2ME برفقتكم على مدار الساعة ورا الساعة 24 ساعة من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية. متوجه إلى فاصل استراحة.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222 خلف KFC.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو.

0: دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
3: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
4: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: TME Australia News.
7: ABC News.
8: Tanmay Navada with the top stories. The Federal Treasurer Jim Chalmers has described the latest GDP figures as very solid. The economy grew by 0.3% in the first 3 months of 2026, down from 0.9% in the previous quarter. That takes annual growth to 2.5%, down from 2.6%. The Prime Minister of Solomon Islands says a new treaty with Australia will enable a reset in the relationship between the two nations. Matthew Wale and Prime Minister Anthony Albanese have announced the two countries will begin negotiations on a treaty that will allow them to confront global and regional challenges as partners. Solomon Islands had been on the front line of strategic competition between Australia and China in the Pacific ever since it signed a sweeping pact with China in 2022, which Mr. Wale now says will be reviewed. And the US and Iran have exchanged fresh missiles and drone strikes, further jeopardising a potential ceasefire agreement. The US military has confirmed it fired a missile disabling a Bosnian-flagged oil tanker, which was attempting to break through the blockade of the Strait of Hormuz. US Central Command says they also launched self-defence strikes on Keshem Island in the strait, with Iran claiming it attacked the US 5th Fleet headquarters in Bahrain in response. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: أهلا بكم، فترة صباح فرانس 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. تجدد المناوشات العسكرية حول مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة. طهران تؤكد استهداف قوات أمريكية، وواشنطن تقول إنها اعترضت كل الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، وإصابات وأضرار في مطار الكويت بعد استهدافه بمسيرات إيرانية. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وحزب الله يشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة، تزامنا مع جولة مفاوضات جديدة في واشنطن. وماركو روبيو يقول أن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام السلام. آخر التطورات من بيروت مع مفادينا عبد القادر درماس. رد أوكراني باتجاه روسيا بعد هجوم موسكو واسع النطاق على المدن الأوكرانية بمئات المسيرات والصواريخ. والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية في هذه النشرة، تحليل لهذه المرحلة من الحرب مع خبير في شؤون شرق أوروبا. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع الزميل عبدالله ملكاوي. نقف عند معضلة الحكومة اللبنانية بين مطرقة إسرائيل وزندان حزب الله مع تفضيلها لخيار المفاوضات. وفي تونس أحكام ثقيلة جديدة بين المؤبد وعشر سنوات سجنا لقيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي المسن. نرى ذلك مع مراسلنا نور الدين أنباركي. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع ماري زعرور. واستعدادات المنتخبات مستمرة قبل بدء منافسات كأس العالم لكرة القدم مع فوز للمغرب ومباراة هذا المساء للجزائر. وأخبار أخرى فابقوا معنا.

في ظل انسداد أفق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، عادت المناوشات العسكرية حول مضيق هرمز بين الطرفين. في الساعات الأخيرة أعلن الجيش الأمريكي أنه صد بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف أمريكية في الكويت والبحرين، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية.

0: على جزيرة قشمة الإيرانية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إن تحركه الليلة الماضية جاء رداً على هجوم أمريكي على برج اتصالات تابع له جنوب جزيرة قشم، كما نشر هذه الصور إذن لإطلاق صواريخ ومسيرات من الأراضي الإيرانية.
1: في سماء الكويت تتعالى صفارات الإنذار من جديد مع تجدد الهجمات بالصواريخ والمسيرات في منطقة الخليج. الجيش الكويتي أعلن اعتراض أهداف وصفها بالمعادية، بينما أكدت واشنطن أن موجة جديدة من المسيرات الإيرانية استهدفت قواتها في البلاد من دون أن تتمكن من إصابة أهدافها.
2: فشلت موجة إضافية من الطائرات المسيرة الإيرانية التي حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت خلال هذه الليلة في إصابة أهدافها.
1: وبينما كانت الدفاعات الجوية تتعامل مع الهجمات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف موقع عسكري إيراني في جزيرة قشم، كما أكدت إيقاف ناقلة نفط كانت في طريقها إلى إيران، خطوة قالت طهران إنها لن تمر من دون رد.
3: استهدفنا مقر الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ ومسيرات ردا على الاعتداء الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم.
1: لكن الروايتين سرعان ما دخلتا في مواجهة مباشرة، إذ نفت واشنطن وقوع أي إصابة في مواقعها العسكرية بالمنطقة.
2: الادعاء: الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة أمريكية في المنطقة. الحقيقة جميع الهجمات الإيرانية فشلت وقواتنا لا تزال في حالة تأهب.
1: ورغم التصعيد الميداني، أكدت واشنطن أن قنوات التواصل مع طهران لا تزال مفتوحة.
0: وقبل قليل فقط ومن الكويت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. المصدر نفسه أكد أن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار بالإضافة إلى تسجيل إصابات. الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت علقت الرحلات الجوية وحولتها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وبشأن لبنان، بدأت في واشنطن أمس جولة رابعة من المفاوضات بوساطة أمريكية بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان، ولم يذكر أي تقدم في اليوم الأول من المحادثات. وحمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حزب الله مسؤولية الوضع الحالي، إذ قال إن الجماعة هي العقبة الوحيدة أمام السلام بين تل أبيب وبيروت. حزب الله على لسان أحد نوابه أكد أنه لن يوافق على المعادلة الإسرائيلية في إطار اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار. هو يعني ما قالته إسرائيل أنها لن تمتنع عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية إلا إذا توقف استهداف شمال إسرائيل. وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين. معنا الآن من بيروت موفد فرانس 24 إلى هناك عبد القادر درماس. عبد القادر صباح الخير، كيف بدأ الوضع هذا الصباح في أنحاء لبنان؟
4: مرحبا ربيع. التصعيد لا زال يستمر في بلدات جنوب لبنان، خاصة بعد استمرار الطيران الحربي والمسيرات الحربية الإسرائيلية في استهداف مجموعة من البلدات في قضاء صور وقضاء النبطية وقضاء بنت جبيل. وزارة الصحة تؤكد مقتل شخصين منهم طفل وإصابة أكثر من 30 في منطقة برج الشمالي في قطاع صور، وأيضا تسجيل قتل 6 أشخاص في منطقة حوش بالإضافة إلى إصابة العشرات. أيضا هناك استهداف لبلدة عبا في قضاء النبطية، مما أدى إلى قتل 3 أشخاص وإصابة 5. لكن الصورة الأقصى هي في منطقة تبنين، أين تم استهداف محيط مستشفى تبنين وإصابات العشرات، منهم طبيب ومجموعة من موظفي المستشفى. أول ليلة الاثنين والثلاثاء أيضا الصورة كانت قاتمة، أين تم استهداف محيط مستشفى جبل عامر وإصابة عدد من وشل المستشفى على الآخر. لكن الإدارة ووزارة الصحة تؤكد أنها مستمرة في عملها من أجل إنقاذ الأرواح هناك. أيضا وزارة الصحة تؤكد مقتل مسعف واستهداف العشرات من سيارات الإسعاف في منطقة السلطانية في شمال تبنين. هذه البيانات الأخيرة التي تم تأكيدها من قبل المصادر الرسمية. هذا فيما يخص مناطق الجنوب. أيضا في الجنوب المقابلة أكدت المعلومات أن مقاتلي حزب الله استهدفوا دبابتين ميركافا في منطقة البياضة في القطاع الغربي بالقرب من صور، وتسجيل مجموعة من الإصابات في انتظار أن يؤكد الجيش الإسرائيلي هذه المعلومات التي نشرها حزب الله هنا في لبنان. هذا فيما يخص التطورات في منطقة الجنوب. لو نتحدث على الضاحية، المشهد مقلق جدا، تتخوف السكان من عودة القصف، حتى على الرغم من وجود الوساطة الأمريكية، لكن حالة الخوف موجودة خاصة مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية هنا في لبنان. عملية النزوح ما زالت مستمرة من البلدات الجنوبية، ولكن هناك حالة من الانتظار لمخرجات هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، على أمل أن تتوصل إلى وقف إطلاق النار ليعيد نوعا ما الحياة هنا في الضاحية أو في بيروت أو في مناطق الجنوب في لبنان.
0: وسنتابع معك طبعا عبد القادر درماس، أولا بأول الوضع في الضاحية الجنوبية وفي لبيروت وأيضا في لبنان بأكمله، شكرا جزيلا لك. وعن الجولة المفاوضات الجديدة في واشنطن بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان، معي في الاستوديو عبد الله ملكاوي. عبد الله أهلا بك. عبد الله، الأربعاء اليوم هو اليوم الثاني من مفاوضات الجولة الرابعة بين لبنان وإسرائيل، هل هناك مؤشرات رشحت بأن المفاوضات تتجه نحو مخرج إيجابي يرضي جميع الأطراف؟
5: حتى الآن لم يصدر إلا تصريحات بأن هناك تقدم على المسار السياسي والأمني. من المفترض أن يصدر بيان ختامي حول هذه الجولة الرابعة، ننتظر ما سيكون داخل هذا البيان. لكن في المطلق ربيع إن أخذنا هذه المفاوضات بالاعتماد على نقطتين رئيسيتين في هذه المفاوضات: إسرائيل تطالب بنزع سلاح حزب الله، ولبنان تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في لبنان. انطلاقا من هذين البندين بالتأكيد المسار الإيجابي أو الحديث عن المسار الإيجابي ليزال بعيد المنال. يتم فقط محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار وكل ما إلى ذلك، لكن الوصول
6: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down truck in Homebush on Homebush Bay Drive heading south on the M4 with two lanes closed. And in Campbelltown, a breakdown heading south on the Hume Motorway at the Narellan Road off-ramp. And in Melbourne, we've got a broken down truck on the Monash Freeway heading inbound at Jackson's Road. The middle lane is affected. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Andy, and that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Toomey Australia.
7: العودة لمتابعي مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، جولتنا الإخبارية لتمام الأربعة ونص. العودة لاستديوهات الهواء لنتابع سوا مشوار دروف تايم بروجرام ليوم الأربعة الثالث من شهر جون حزيران. بنتوجه لأحوال طقسنا بسدني اليوم، درجات الحرارة بتوصل لعشرين 16 على صعيد ملبن. ممكن الأغنية الحلوة رح نسمعها سوا للفنان مروان حوري، نرجع نكمل مع الفنان عاصي حلاني، وعندي كمان الفنان ماجدة الرومي. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: وصلت إلى 28 مليون نسمة، والحكومة العمالية فقدت السيطرة على الهجرة، حيث عدد المهاجرين الذين يأتون إلى أستراليا ولكن لا يغادرون يزداد باستمرار. الحكومة العمالية تهدف إلى زيادة عدد المهاجرين المهيرة ولكن فشلت في تحقيق ذلك. عدد المهاجرين الذين يأتون إلى أستراليا لزيارة أو دراسة أو عمل ولكن لا يغادرون يصل إلى 100,000 شخص. المشكلة الرئيسية هي عدم وجود سياسة هجرة واضحة، عدم وجود إجراءات فعالية لمنع المهاجرين من البقاء في أستراليا بشكل غير قانوني. على أكيد هالمثل هيدا يلي بيقول إيه بيسرحوا وبيمرحوا، والحكومة شو عبالها؟ 100,000 شخص، 100,000 شخص هدول يزارونا هون بأستراليا سواء كانوا للزيارة أو دراسة أو عمل ولكن رفضوا يغادروا. 100,000 شخص وصلت أستراليا ل 28 مليون نسمة، والحكومة العمالية فقدت السيطرة على الهجرة. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: Summer is 2MA. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

بنسمع الفنان فارس كرم بأغنية بيت بيوت، أغنية كتير حلوة. نرجع نكمل مع الفنانة نانسي عجرم هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2 إم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2 إم بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2 إم أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Suffolk now heading north along Bishop Street.
8: Roger that.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: First. 2ME Australia.

0: الميزة اللبنانية بتتاكل.
1: في خدمة الحرية، في خدمة لبنان. شاشة VDL 24 صارت على الكيبل فيجن كمان.
2: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات بسمة أبو سرحال والمخرج سيمون صور.

0: ماذا في العناوين؟ واشنطن تتحدث عن تقدم نحو اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل. بري نريد وقفا للنار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. رئيس الكتائب: الدولة الشرعية تحاول تصحيح أخطاء حزب الله.
1: من حمله لإله بالمباشر مسؤولية كل يلي عم يحصل اليوم بلبنان.
0: وزير العدل لصوت لبنان حول عقوبة الإعدام.
2: هذه خطوة أمامية مهمة كتير للبنان، منا استثناء أبدا بالجريمة أو بالمجرم.
0: أمين صندوق نقابة المحامين لبيب حرفوش لصوت لبنان.
3: دستور 100 سنة الجايين لازم يكون دستور بيتوافق مع يلي فرضته تجربة القرن الأول.
4: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
5: Follow us on X.
4: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، والرئيس الأمريكي يعلن أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، والتوصل إلى الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل. إيران تحدد ما تريده من واشنطن، وهو رفع الحصار فورا، ووزير الخارجية الأمريكية يؤكد أن رفع الحصار بعد فتح المضيق. في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمور سارت بشكل طبيعي وهادئ. كل التفاصيل في رسالة واشنطن.
1: تتقرر الأربعاء في اليوم الثاني من جولة المفاوضات الرابعة مدة وقف إطلاق النار المرجح أن تكون 60 يوما، مع تدوين شرط إسرائيل بأن أي طلقة على شمال إسرائيل تلغي الاتفاق وتصبح الضاحية الجنوبية مباحة دون إذن مسبق من الرئيس الأمريكي. المفاوضات في هذه الجولة لا يمكن إلا أن تكون ناجحة، أو على الأقل محافظة على قواعد اشتباك معقولة لعدم التخريب على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث بات ترامب أكثر اقتناعا باتفاق سلام من نصر عسكري. اليوم الأول يمكن تلخيصه بالتالي: أمر أمريكي بوقف متبادل لإطلاق النار، طلب لبناني بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة نشر الجيش اللبناني، قرار إسرائيلي بالقبول بوقف مشروط لإطلاق النار، ورفض قاطع للانسحاب حتى من نقطة واحدة قبل التفاهم على مسألة سلاح حزب الله. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. ولفت خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل لا تطالب بأي أراض في لبنان، وقال أيضا لولا إيران لما كان حزب الله مشددا على أن الولايات المتحدة التي تتوسط في هذه المفاوضات تصر على الفصل بين المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهو أمر ترفضه طهران، مشددا على أن تعزيز قوة الدولة اللبنانية لسيما الجيش يجب أن يتم بموازاة تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، وهو ما يمثل تحديا قديما من دون وجود حل سريع لمعالجته.
0: الخارجية الأمريكية تحدثت عن تقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني بين لبنان وإسرائيل، وأكدت الالتزام بتيسير المفاوضات التاريخية بين الجانبين والتقدم نحو اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل. السيناتور الأمريكي لينسي جراهام قال أن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بعدم السماح لإيران بدعم جماعات كحزب الله وحماس من دون عواقب، واعتبر أن إيران ما زالت قادرة على زعزعة استقرار المنطقة عبر وكلائها رغم ضعفها الحالي. ماذا في صفحة المواقف الداخلية؟ جوزيفين أبي غصن.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض، مشددا على أن مصلحة البلد تبقى الأساس وفوق كل اعتبار. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار، سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار، مكررا أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين.
0: المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل جدد دعمه للمفاوضات المباشرة، آملا أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، معتبرا أن الدبلوماسية والضمانات التي يوفرها أصدقاء لبنان تشكل الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي أوقع حزب الله لبنان فيه خدمة للمصالح الإيرانية. رئيس الكتائب تحدث بعد استقباله منسقة الاتحاد الأوروبي في لبنان.
3: المفاوضات يلي عم تحصل بأمريكا من قبل الدولة اللبنانية يلي إلها الفضل الأكبر بالمحاولات الكبيرة والحسيسة لوقف التدمير الممنهج اللي عم يحصل بمناطق الجنوب، ويلي وفرت على الضاحية الجنوبية قصف جديد وتدمير جديد. هذه الدولة الشرعية موجودة اليوم بواشنطن وعم بتحاول أنه تحصل حقوق لبنان وتحاول تصحح أخطاء حزب الله وترقع وتنظف وراء أخطاء ومغامرات حزب الله العباسية. نحن بالنسبة لنا يلي عم بيقولوا اليوم حزب الله والتحديات يلي عم بيوجهها للدولة اللبنانية والتهديد والوعيد والتخوين يلي عم نشوفه بحق كل أركان الدولة، نحن منعتبره هيدا تحدي لنا جميعا، تحدي لكل اللبنانيين، ومنحمله لقله بالمباشر مسؤولية كل يلي عم بيحصل اليوم بلبنان.
0: القمة الروحية التي انعقدت في دار طائفة الموحدين الدروز أيدت الدولة في سعيها لبلورة حلول تحفظ حقوق لبنان. البيان تلاه الوزير السابق عباس الحلبي.
4: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان بما يكفل استقلالية القرار الوطني، الالتفاف الوطني حول الدولة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق الوطني، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والمساهمة في إعادة إعمار القرى والبلدات المدمرة بما يعيد الحياة إلى المناطق المنكوبة ويعزز ثبات المواطنين في أرضهم وتمسكهم بجذورهم والعمل معا على ترسيخ ثقافة
5: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down truck in Homebush on Homebush Bay Drive heading south at the M4 motorway. There are two lanes closed. And in Des Moines, a crash on Victoria Street at Edwin Street. There are lanes closed in both directions with heavy delays. In Melbourne, a broken down truck being cleared on the Monash Freeway heading inbound at Jackson's Road. It's affecting the middle lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوارنا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الأربعاء اليوم الثالث من شهر جون حزيران. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، رح نتعرف هلأ مستمعينا على حركة طقسنا حتى نشوف شو أحوال طقسنا اليوم. بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 16 على الصعيد ميلبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار، عندهم خبرة 30 سنة للتحويل الولايات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية ورح نبلش مع الفنان زياد صالح، نرجع منكمل مع الفنان آدم. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

0: هذه المتابعات مشوارنا من جولتنا الغنائية والفنان آدم بهالأغنية الحلوة. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوار الدراف تايم بروجرام انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. اعتداء على طالبة في مدرسة بمنطقة شيبتون بولاية فيكتوريا يثير الغضب بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ. أثارت حادثة اعتداء بين طالبات في إحدى مدارس شيبتون موجي من القلق والغضب بعد تعرض طالبي لإصابات استدعت تلقي الرعاية الطبية. ووفقا للتقارير أسفر الحادث عن إصابة الطالبي بكدمات وجروح وارتجاج في الدماغ، فيما باشرت الجهات المعنية والمدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة. تذكير مستمعينا، والتذكير كتير مهم، إنه العنف والتنمر بين الطلاب يمكن أن يترك أثارا جسديا ونفسيا طويلة الأمد، ما يستدعي تعاون المدارس والأهالي والمجتمع لتعزيز بيئة تعليمية آمنة للجميع. حرام، عن جد هذا حرام. العنف والتنمر بين الطلاب عم كرماله يزداد، فلازم المدارس وأكيد الأهالي والمجتمع وكل الرؤساء بالمدارس يتعاونوا على حل هالمشاكل هايدي بين الطلاب. تحياتي المسائية لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية الأسترالية وأغانينا منروح لفاصل استراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبون.
4: There's only one network with all the coverage and no bull. No bull. There's only one original 2ME.
0: العودة لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. عندي خبر كتير حلو، نعم خبر جيد لمرضى سرطان الدم في أستراليا. ابتداء من هذا العام ستصبح بعض أدوية سرطان الدم المشمولة ضمن نظام الدعم الحكومي PBS متاحة بتكلفة منخفضة ومنخفضة جدا، بعد أن كانت أسعارها تصل إلى الآلاف الدولارات. بدل دفع مبالغ كبيرة سيدفع المريض المؤهل بس المؤهل تكلفة بسيطة للوصفة الدوائية بفضل دعم الحكومي ونظام الميديكير PBS. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مغرومة، انا مغرومة، مش انا، لا لا لا، الفناني ميادة حناوي الله يطولنا بعمرها. بوسوار لكم من جديد على راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 نسمعها سوا بعد فاصل استراحة هون راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.

0: عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
1: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، 4 قتلى وأكثر من 127 جريح بغارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يقول: لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. ترامب يتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل، وإيران ترى أنه لا مفر من عودة الحرب. أوكرانيا تتقدم ميدانيا على حساب روسيا في أيار مايو الشهر الثاني، وهي حسب بيانات معهد دراسة الحرب.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصل سفير لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في الأثناء لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، في وقت تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. هذه الجولة وهي الرابعة بين البلدين من المقرر أن تستمر يومين. وفي السياق، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة مؤقتة. وعادت المواجهات مجددا فجر اليوم، وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 127 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان يوم أمس. 4 منهم في حالة حرجة يعالجون في العناية الفائقة، وفق ما أفادت وزارة الصحة التي أوضحت أن ضربات تسببت كذلك بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات. هذه التحديثات الميدانية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حد ذاته ومنطقة الحمرة شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بصليات صاروخية، قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة، وباستهداف دبابات الميركافا بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء، ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في صور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار، وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش صور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد، ارتفع عدد قتل غارات محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50، وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: بالموازاة مع ذلك وعلى جبهة إيران، يرى الرئيس الأمريكي أنه يتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن، مضيفا أن المناقشات حول حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران مع الوسطى. هذه تحديثات دبلوماسية وسياسية ينقلها من طهران.

0: للبشا.
1: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم، إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار، تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دوريا.
0: ومن أخبار المنطقة، أعلنت الكويت والولايات المتحدة لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدوت سفارات الإنذار في أنحاء الكويت. تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في مصر غدا. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح معدل جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يكون مقبول من حماس وإسرائيل. حققت أوكرانيا تقدما ميدانيا على حساب روسيا خلال الشهر، ومع عادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربع. رفض رئيس الوزراء الإرميني دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ضغوط تمارسها موسكو على أرمينيا. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
2: Good afternoon, this is a broken down truck in Homebush on Homebush Bay Drive, heading south at the M4 motorway with two lanes closed, and in Drummoyne, a collision on Victoria Street at Edwin Street. There are lanes closed in both directions and heavy delays as well. In Melbourne, we've got a broken down truck on the Monash Freeway heading inbound at Jackson's Road. The mid lane is out of action with speeds down to 40. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30. At starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، هيتا نتعرف على حركة طقسنا اليوم. طقسنا سقعة وكتير سقعة، درجات الحرارة بسيدني وصلت لعشرين درجة، 16 على صعيد ميلبن. بكرة الخميس ما في فرق بين اليوم وبكرة لا بسيدني ولا بميلبن، سقعة وبرد قد ما بدكم. تحياتي لكم برعاية شركة عشتار، حالة الطقس تقدمت لكم عندنا 30 سنة خبرة. شركة عشتار للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بنسمع الفنان ماجد، بنرجع نكمل مع الفنان الأولى إسعاد نخلي، جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.

0: الساعات المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM مع أخبارنا المحلية الأسترالية. بدي روح هلأ لعدد سكان أستراليا يصل إلى 28 مليون نسمة. كل 75 ثانية يصل شخص واحد إلى بلادنا. أستراليا ترحب بكم. عدد سكان أستراليا يصل اليوم رسميا إلى 28 مليون نسمة. أستراليا هي السادس أكبر دولة بالعالم، وولاية نيو ساوث ويلز واحدة، سيدني واحدة، أكبر من العراق، أكبر من سوريا، أكبر من لبنان والأردن مجتمعين. يعني العراق وسوريا ولبنان والأردن مجتمعين كلهم مع بعض، سيدني أكبر منهم. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. Get the news
1: first from 2ME. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكر مستمعينا أنه نظام النقاط المضاعفة في ولاية نيو ساوث ويلز بمناسبة عيد الملك تشارلز الثالث سيبدأ النظام يوم 5/6، ينتهي بنهاية يوم 8/6. بدنا كتير كتير ننتبه على دبل ديميرت. ورافقتكم السلامي انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ما في نوم للفنانة نجوى كرم. نسمعها سوا.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار. This is
1: 2ME Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. من بيروت الى واشنطن، المشهد ملتبس والصورة ضبابية. فوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترجم فعليا على الأرض. فالجيش الإسرائيلي يواصل قصفه واستهدافاته، وحزب الله لم يتوقف عن قصف شمال إسرائيل. في الأثناء، الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انعقدت في واشنطن. وبمعزل عن نتائج الاجتماع، فالأكيد أن المجتمعين متوافقون على ضرورة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وفود من إسرائيل ولبنان اجتمعت في وزارة الخارجية الأمريكية في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة التي تعقد برعاية الولايات المتحدة. وأضاف: يستمر التقدم على المسارين السياسي والأمني، فيما نطوي صفحة إخفاقات الأعوام العشرين الماضية، ونتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وفي إطار المحاولات الفرنسية للعودة إلى الساحة اللبنانية، يصل اليوم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة وعددا من المسؤولين. لكن الزيارة بحسب أوساط سياسية متابعة ليست زيارة حلول، إنما زيارة حضور. إلى ذلك، أكد السفير الأمريكي في لبنان للأم تي في أن ترامب تواصل حصرا مع السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة وليس مع حزب الله.
1: هل في وقف إطلاق نار؟
2: ما فيش بعد حكى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار موجود لهلا، يعني ما بعرف شو وقف إطلاق النار. امبارح أعلنوا، أنتوا بتقولوا لي إذا موقف ولا لا.
1: سعادة السفير، بدنا نعزبك بس بعد شغلة، يعني شو رح يصير بلبنان بما يتعلق الرئيس ترامب وحديثه مع حزب الله؟
2: ما بعرف امتى قلت ليش رئيس ترامب وحديثه مع حزب الله، من وين جبتها انت يعني؟
1: يعني من ناحية التويت، هل بس لها علاقة ببيروت وقف اطلاق النار ولا كل لبنان؟
2: اول شيء رئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
3: مع مين
2: حكي؟ ما بعرف مع مين حكي. حكي مع السفيرة، رئيس ترامب.
3: مع السفيرة. اتفاق قريبا او قصة طويلة؟
2: ان شاء الله قريبا.
0: في سياق متصل، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تستطيعان التوصل إلى اتفاق سلام غدا إذا أرادتا ذلك، معتبرا في تصريح له أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ألا وجود لحزب الله من دون إيران.
4: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. And Hezbollah is in particular, in fact, Hezbollah has called for the overthrow of the current Lebanese government. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened. Entirely funded, entirely controlled by Iran. There is no Hezbollah without Iran. There is no Hezbollah without Iran. I mean, there might be a political movement with ideology, but they don't have a bunch of rockets. They don't have a bunch of weapons without Iran. They are a complete total proxy of Iran, and that's the kind of activity that needs to be.
0: وتعليقا على استئناف مفاوضات واشنطن، اعتبر الرئيس الحكومة نواف سلام أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف اطلاق النار في كل لبنان، مشددا على أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان ولبنانيين، والطريق فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم، كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة. وعشية المفاوضات كانت طرحت معادلة الضاحية مقابل مستوطنة شمال إسرائيل. حزب الله يقول إنه رفض المعادلة، ومصادر ثنائية تؤكد للأم تي في أنه لن يعلن موقفه الرسمي من طرح وقف إطلاق النار ومندرجاته قبل أن تعلن إسرائيل موقفها وشكل التزامها. تقرير حسن الرفاعي.
5: ترتفع حدة الميدان وتنعكس على أروقة المفاوضات الرسمية، ولعل البحث اليوم هو عن موقف حزب الله والثنائي بشكل أشمل عما يعرض، لا سيما طرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأيام الماضية، وهو ما تؤكد مصادر الثنائي أنها لم تعطي جوابا رسميا عنه. وتكشف المصادر أن الثنائي أبلغ بعدم استهداف الضاحية وعمل ترامب على تحقيق وقف إطلاق نار شامل خلال الأيام المقبلة، إلا أن الحزب لم يرسل جوابا، والرد جاء علنيا من الرئيس بري عن أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملا وكاملا. المصادر أكدت أن طرح تحييد الضاحية مقابل مستوطنات ومدن الشمال غير مقبول، وتحسم أنها لن تقبل بأي شكل العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، ولا بسياسة تحييد منطقة واستهداف أخرى، إذ إن كل لبنان بكل قراه ومدنه له نفس المكان لدى حزب الله وأمل. وهنا بيت القصيد، إذ إن موقف الثنائي من وقف إطلاق النار سيتم تحديده عندما تعلن إسرائيل موقفها منه وشكل الالتزام الذي ستقوم به، وطربة المصادر وقائع 48 ساعة الماضية، والتصعيد الإسرائيلي الذي بلغ ذروة غير مسبوقة من خلال تهجير كل قرى الجنوب ومدنه، وتهديد الضاحية وإعلان إسرائيل أنه بموافقة أمريكية بعدما كانت المواجهات ضمن المنطقة المحتلة بأنها ورقة ضغط أمريكية على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات عبر الضغط على حزب الله وبيئته، وهو ما دفع إيران بحسب المصادر إلى التدخل عبر التهديد بالمضائق وطلب إخلاء الشمال الإسرائيلي من قبل مقر خاتم الأنبياء وأعلان الخارجية الإيرانية وقف تبادل الرسائل، ما أعاد الرئيس الأمريكي إلى الواجهة عبر تدخله مع نتنياهو لكبح جماح التصعيد.
0: أكد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو لا شيء يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت شهد فيه اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ الخاص من أجل بحث الوضع في لبنان إجماعا شبه كامل باستثناء الولايات المتحدة على دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من الجنوب اللبناني والامتناع عن التصعيد. كما جاءت أشد الانتقادات لإسرائيل من دول فرنسا وبريطانيا روسيا والصين. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. إلى ذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدتي دير قانون رأس العين وقعقعية الجسر، تزامنا مع قصف طال صريفة وصديقين ورمادية وتبنين ودبين. كما استهدفت دبابة إسرائيلية متمركزة في منطقة البياضة بلدة بيوت السياد بالقذائف، فيما سجل تحليق كثيف للطائرات المسيرة في الأجواء الجنوبية. أما في صور، وبعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة، شهدت الحارة المسيحية في مدينة صور مساء انتشارا لقوة من الجيش، تزامنا مع حالة التوتر التي سادت المنطقة عقب التهديدات. بين الجامعة والبيت سقط أب وولداه ضحية غارة إسرائيلية، مأساة أعادت إلى الواجهة هواجس آلاف الطلاب الجنوبيين وأسئلة الامتحانات في زمن الخطر. تقرير ماريو دويري.
6: ثلاث عقول خسروا لبنان يوم الاثنين 2 حزيران، مش بسبب الهجرة بل لأنهم آمنوا أنه العلم هو السلاح الوحيد لمستقبل أفضل. من هالبيت المتواضع بالقليعة خرج طبيب الأسنان جيمس كرم ليرافق أولاده على جامعتهم. بنته تيودوسيا طالبة العلوم بالجامعة اللبنانية كان عندها امتحان ببيروت، وابنه توني طالب الهندسة استغل المشوار ليمر هو كمان على جامعته. رحلة عادية مثل آلاف الرحلات اليومية بين الجنوب وبيروت، بس بطريق العودة وقعت الفاجعة، غارة إسرائيلية استهدفت السيارة وخطفت الأب وولاده وتركت وراها بيت خسر كل أحلامه بلحظة.
7: خي نزل تحت لي ياخد ولاده يقدموا امتحاناتهم ويأمن له مستقبلهم، بس راح وما رجع، ما قدر يوصل على بيته مع أنه كان هو صار قريب مسافة كتير قريبة من البيت.
8: نحن اللي منقول المقاومة، مش حدا تاني يدعيها يسمحونا فيها. نحن 25 سنة دولتنا نسيتنا، دبرنا أمورنا بالتي هي أحسن وبين الحمد لله نضاف، ما حنسمح مرة تاني كمان دولتنا بدها تنسانا 25 سنة تانيين. نحن ضايعة معزولة.
6: عدد كبير من الطلاب ساكنين بالمنطقة الجنوبية وطلب واضح.
9: نحن منطالب بفتح طرق آمنة للعالم، وأنه وزارة التربية كمان تشوف التلاميذ العلقانين هون. أنا كان عندي اليوم امتحانات بالجامعة اللبنانية بفرع الفنار، ولكن ما قدرت أنزل وهيك راحت علي امتحاناتك.
6: وزارة التربية أكدت للإم تي في أنه صلاحيات الوزارة ما بتسمح للتدخل بقرارات الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة، وأوضحت أنه الوزارة أعطت توصيات دعت فيها إلى منح استثناءات وأخذ أوضاع المناطق والظروف الأمنية بالاعتبار. أما الجامعة اللبنانية فأكدت للإم تي في الكندي أن سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين أولوية مطلقة، وأوضحت أنها خصصت مركز برميش لإجراء الامتحانات لجميع طلاب مهما كان الفرع، مع الأخذ بالاعتبار المتغيبين بسبب الأوضاع الأمنية أو النزوح.
0: هذا وأعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في فروعها في صيدا وضاحية بيروت الجنوبية، ناعية طبيب الأسنان جيمس كرم وولديه الذين استهدفوا خلال عودتهم إلى الجنوب عقب تقديم الامتحانات. كما أكدت الجامعة أن سلامة أهلها تبقى أولوية مطلقة، مشيرة إلى أن قرار التأجيل جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها. تلت علي الطاهر اسم ارتبط بتاريخ النبطي وبأهمية عسكرية جعلتها حاضرة في كل محطة الحرب، فما سرها؟ رنين إدريس والتفاصيل.
10: من مقام ديني وحرج طبيعي إلى أكثر النقاط العسكرية حساسية جنوب لبنان، هذه هي تلت علي الطاهر الاستراتيجية التي تتعرض لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. تقع تلة علي الطاهر على ارتفاع 600 متر، وهي تلة واقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وتشرف على مدينة النبطي وأحيائها بشكل واضح، وهي قريبة من قلعة الشيف أيضا. تعتبر التلة هدفا إسرائيليا أساسيا، لأن السيطرة عليها تعني كشف المنطقة بكاملها خصوصا طرق الحركة بين الشيف والنبطي، ولأن ارتفاعها يمنح قدرة مراقبة عالية ناهيك عن تضاريسها الصخرية الملائمة لإنشاء المواقع العسكرية. تاريخ عريق للتلة الجنوبية التي تحمل اسم أحد الأولياء الصالحين الذي دفن على رأس التلة، ويقال إن القبر أنشئ بين القرنين الثاني والثالث عشر. تحول القبر إلى مقام ديني ومن ثم مزار لأهالي الجنوب عموما وأهالي المنطقة خصوصا في أيام عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين. إبان الاحتلال الإسرائيلي للجنوب في العام 1982 أقام الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا له ولجيش لحد، لهذا كان الموقع هدفا رئيسيا لعمليات حزب الله في تلك الفترة، وبعد التحرير عام 2000 سيطر حزب الله على التلة لتكون نقطة مراقبة.
11: In Sydney, we've got a multi-crash being cleared on the M4 motorway, city-bound near the Twin Servos with the right-hand lane closed. A crash in the CBD involving a bus on the Western Distributor heading west on the on-ramp from Market Street. And in Melbourne, we've got a crash on the Hume Freeway heading outbound on the exit to Craigieburn Road. The left-hand lane is closed. Over 1 million volunteers clean up Australia each year. But the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
12: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وملبن يوم الأربعاء، أمسية الأربعاء، بداية أمسية سعيدة لك المستمعين الكرام. تاريخنا اليوم 3 من شهر جون، بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد أعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 3 من شهر 6 وعقبال 120 سنة يا رب. تعالوا نتعرف مستمعينا على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة، 16 على صعيد ملبن. بكرة الخميس ما في فرق أبدا بين اليوم وبكرة الخميس. بكرة بسيدني درجات الحرارة 20، بملبن 16. بذكر مستمعينا أنه هذا الطقس عم تقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street في field. بعدني بحبك للفنانة عبير نعمي، هالأغنية رح نسمعها سوا عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، ونرجع ونكمل مع الفنان آدم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثنة. ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

نعود إلى متابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة ذات 2ME 1630 أي دي أم. منروح لاستطلاع جديد يهز السياسي الأسترالي. في مفاجأة سياسية لافتة أظهر استطلاع الرأي, وهذا رأي جديد تقدم حزب بولين هانسن الون نيشن على الأحزاب الكبرى في نوايا التصويت لأول مرة بالتاريخ بتاريخ أستراليا, وسط تزايد القلق من غلاء المعيشة والهجرة والضغوط الاقتصادية. بحسب الاستطلاع ون نيشن 31%, لايبا 28%, التحالف الليبرالي الوطني 20%, والخضر 12%. مهم هيدي مستمعينا بذكر انه نتائج استطلاع رأي وليست انتخابات, كلها تعكس تغييرا في المزاج السياسي عند شريحة من الأستراليين. هيدي بتعكس مثل ما قلت تغيير بالمزاج السياسي عند شريحة من الأحزاب الأستراليين. برأيكم هيدا غضب مؤقت من الأحزاب التقليدية أم بداية تغيير سياسي كبير في أستراليا؟ أنا بقول بداية تغيير سياسي كبير. ليه؟ لأنه عن جد الون نيشن 30 سنة ميس بولين هانسن وهي عم تشتغل تتوصل بس لمرحلة صغيرة مع أكيد السياسيين, مرحلة صغيرة واشتغلت وشقيت وحطت مصاري من جيبتها قد ما بدكن مستمعينا, ولكن لن تصل, ما وصلت. ولكن هلأ تخيلوا ون نيشن 31%, ليبا حكومة ألبانيزي 28%, والتحالف الليبرالي الوطني 20%, الخضر 12%. هيدا استطلاع جديد هز السياسي الأسترالي ومفاجأة سياسية لافتة كمان الون نيشن لبولين هانسن, يعني فاتت راسة براسهم وطلعت هي براس عن جد, انه بعد 30 سنة وصلت للضحكة, وصلت للبسمة, وصلت لشعبها يلي بيحبها, وصلت للحقيقة يلي العالم كتير أستراليين كتار ناطرين إنها تخطي هالخطوة هايدي مع كل جهدها ومع كل توقعاتها وكل الركض اللي ركضته 30 سنة ما وصلت لهلا. 31% ون نيشن, تخيلوا.

0: fresh, hot off the press, and exclusive, like this new one, and only from the original 2ME.
1: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
0: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
0: المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة

0: First. 2ME Australia News.
1: ABC News.
2: Thanmay Navada with the top stories. Economists say the latest GDP figures give the Reserve Bank reason to keep interest rates steady at its next meeting. Australia's economy grew by 0.3% in the March quarter, which was much weaker than the 0.9% recorded in the previous quarter. The rapid slowdown coincided with the RBA's decision to lift interest rates in February and March. Victoria Police has released underworld figure Mick Gatto without charge, pending further inquiries. He and a woman were arrested earlier today by Task Force Hawk officers investigating alleged financial offences and criminal behaviour in the construction sector. Police say the investigation, which commenced earlier this year, remains ongoing. And a bitter legal fight between former Carlton AFL president Luke Sayers and his wife over a lewd photo is set to play out in the public eye after Victoria's Supreme Court ruled the defamation case should stay in its jurisdiction. Mr. Sayers applied to have the case transferred to the Federal Circuit and Family Court, a move that would have effectively prevented media reporting. But Justice Andrew Watson today dismissed the application, saying the Supreme Court was the more appropriate venue to decide the matter. A trial could take place in November. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: أهلا بكم مجددا. جولة وحديث الأخبار متواصلة. نشرة إخبارية جديدة وهذه هي أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات دفاعية على جزيرة القشم الإيرانية واعتراض صواريخ إيرانية باتجاه البحرين والكويت. طهران تعلن استهداف مصالح أمريكية في المنطقة، والطيران المدني الكويتي يرصد أضرار في المطار ويعلق الرحلات الجوية. يوم ثان للجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، والمواجهات متواصلة في جنوب لبنان. 6 قتلى في غارة إسرائيلية على سور فجرا، استهداف لسيارة قرب بيروت قبل قليل، وإنذارات بإخلاء 3 بلدات جنوبية. بعد الهجوم الروسي العنيف أمس، كييف تشن هجوما مضادا على روسيا. 7 قتلى و11 مصابا حتى الآن في دونيتسك. المسيرات الأوكرانية قصفت سان بيترسبرغ بالتزامن مع افتتاح المنتدى الاقتصادي هناك، وموسكو أسقطت عشرات المسيرات في لينينغراد شمال غرب العاصمة. سنعرف التفاصيل مع مراسلنا في موسكو مازن عباس.

0: شهدت منطقة الخليج والشرق الأوسط ليلا مواجهات متجددة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعلن الجيش الأمريكي إحباط هجمات صاروخية إيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى. في الكويت، الطيران المدني رصد إصابات وأضرار جسيمة في مرافق المطار الدولي وأعلن تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة. في هذا السياق، دعا قبل قليل مستشار الرئيس الإماراتي دعا إلى موقف خليجي صلب وموحد في وجه الهجمات الإيرانية. بالمقابل، سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية. الجيش الأمريكي أعلن أنه نفذ هجمات دفاعية هناك، ورصدت طهران استهدافا لمركز للاتصالات.
1: لا يوجد الكثير من التفاصيل من قبل السلطات الإيرانية. ما تم الإعلان عنه هو أن باخرة إيرانية كانت تتجه باتجاه جزيرة خارك النفطية الإيرانية تم استهدافها في منطقة المحرك، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة في هذه الباخرة الإيرانية. أيضا تم الإعلان عن استهداف برج للاتصالات بحسب الحرس الثوري في جزيرة قشم. لكن عندما نتحدث عن جزيرة قشم، نحن نتحدث عن الجزيرة الأكبر من بين 30 جزيرة إيرانية تقع في مياه الخليج، وتتمتع بموقعية جغرافية هامة على اعتبار أنها مطلة بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن للبواخر التي تعبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. الحرس الثوري في بيانه لم يحدد المناطق التي تم استهدافها، لكنه تحدث صراحة عن استهداف الأسطول الخامس لل

0: القوات الأمريكية في دولة البحرين، وأيضا تحدث عن استهداف قاعدة جوية أمريكية أخرى تضم مخصصة للمروحيات الأمريكية، لم يحددها، لكن بحسب وسائل الإعلام هذه القاعدة كانت في دولة الكويت، كما أن الباخرة التي قام باستهدافها ردا على استهداف الباخرة الإيرانية بحسب وسائل الإعلام الإيرانية أيضا تقع في المياه الإقليمية الإماراتية.
1: دبلوماسيا، وقبل هذه المناوشات طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالتزامات نووية مكتوبة، هذا ما كشفت عنه شبكة ABC نيوز ناقلة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الإيرانيين قدموا في السابق ضمانات شفهية بأن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أما الآن فترامب يريدها مكتوبة. من جهته أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ربط أمس تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران بتقديم طهران لتنازلات في ملف برنامجها النووي وليس ملف مضيق هرمز. إلى لبنان الآن، التطورات الميدانية لا تهدأ. قبل قليل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق قرب العاصمة بيروت، وقبلها أفادت أيضا بأن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب متواصلة. غارات إسرائيلية جديدة استهدفت سور فجرا وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، ناهيك عن استهداف سيارات على طرق أخرى وغارات على تبنين. وأنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 بلدات جنوبية جديدة، أرزي في صيدا، مزرعة كوثرية الرز والزرارية بشكل عاجل. حزب الله من جهته أعلن استهداف قوات إسرائيلية في بلدة البيضة. دبلوماسيا الأنظار ما تزال باتجاه واشنطن، حيث تستمر الجولة 4 من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية لليوم 2 على التوالي. لا اتفاق رسميا ينهي المواجهة المفتوحة، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال أمس إن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام السلام بين تل أبيب وبيروت. أما التسريبات الواردة من الجانب الإسرائيلي فتتحدث عن تقدم في النقاشات وعن توافقات آخذة بالتبلور. الآن، حيث استنكرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بالإضافة إلى منظمات مدنية أخرى، استنكرت حكم المحكمة الابتدائية الذي صدر أمس والذي قضى بسجنه مدى الحياة في إطار قضية الجهاز السري لحركة النهضة.
2: بين المؤبد وعشرات السنوات سجنا، يطوي القضاء التونسي صفحة جديدة من قضية الجهاز السري لحركة النهضة. أحكام ثقيلة طالت عددا من أبرز قيادات الحركة، يتقدمهم راشد الغنوشي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد مع 30 سنة إضافية، فيما نال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض 42 سنة سجنا. القضية المعروفة باسم الجهاز السري تضم 35 متهما، بينهم قيادات في حركة النهضة ومسؤولون أمنيون سابقون، وتتهم النيابة المتهمين بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إلى تنظيم ذي صلة بجرائم إرهابية، إضافة إلى وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب. وقد أثير هذا الملف سنة 2022 على خلفية اتهامات ربطته بملفي اغتيال شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي، وتقول هيئة الدفاع عنهما إن القضية تساهم في كشف ملابسات الاغتيالين، بينما ترفض حركة النهضة هذه الاتهامات وتعتبرها ذات طابع سياسي.
3: الحكم صادم وغير عادل، نعتبر أنه يفتقر إلى أبسط شروط العدالة، ونرفض الاتهامات الموجهة إلى راشد الغنوشي، كما نؤكد أن القضية لها خلفية سياسية.
2: وتأتي هذه الأحكام في سياق جدل متواصل حول واقع الحقوق والحريات في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو عام 2021، وسط انقسام حاد بين من يرى في هذه المحاكمات تطبيقا للقانون ومن يعتبرها جزءا من ملاحقة سياسية لرموز المعارضة.
1: بعد الهجوم الروسي العنيف أمس، كييف تشن هجوما مضادا على روسيا، 7 قتلى و11 مصابا حتى الآن في دونيتسك. وموسكو أعلنت إسقاط عشرات المسيرات في سان بيترسبرغ بالتزامن مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الرئيسي هناك، بالإضافة إلى إسقاط مسيرات أخرى في منطقة لينينغراد الحيوية شمال غرب العاصمة. لمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بمراسلنا في موسكو مازن عباس. مرحبا مازن، كيف يبدو الوضع الأمني في روسيا وما حجم الأضرار التي نتجت عن الهجمات الأوكرانية؟
4: يعني بالفعل يتواصل ويستمر تصعيد الصدام بين القوات الروسية والأوكرانية، والذي بدأ منذ بضعة أسابيع على مختلف المحاور. بحسب حاكم دونيتسك فإن المسيرة الأوكرانية أصابت حافلة ركاب وتسببت في مقتل 7 ركاب و11 آخرين مصابين بجراح خطيرة، أيضا كما ذكرت في مدينة سان بيتربورغ حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي. أسفر هجوم المسيرات الأوكرانية عن تضرر منشآت بنية تحتية وإصابة عدد من المدنيين في أحياء كرونشتات وكيروفسكي وكراسنوسيلوسكي في مدينة سان بيتربورغ. أيضا في هذا الإطار وعلى الصعيد الآخر، وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن نتائج ضرباتها المكثفة خلال الأيام الأخيرة ومن الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مجمع الصناعي العسكري، حيث بحسب وزارة الدفاع تم تدمير 10 مصانع لتصنيع

0: شفتك تلبكت للفنان راغب عليمي. مساء النور لك المستمعين الكرام, انتم برفتي ذات 2 AM 1638 AM. نرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 3 من شهر جون حزيران. تقصنا اليوم بسيدني, وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة 16 على الصعيد ميلبن. بذكر بأحوال تقصنا لبكرة الخميس بسيدني مثل اليوم, 20 درجات الحرارة على الصعيد ميلبن كمان مثل اليوم 16. ساعة قد ما بتكون ساعة بليز دفوا حالكم. هلا قد ما يكون في ساعة مستمعينا وبرد وشتي وعواصف, قد ما يكون في منه هيدا المهم دفى القلوب. إذا القلب دافي أكيد تبقى الحالة النفسية على أعلى مستوى. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفتي ذات 2 AM 1638 AM. نروح لعشاق المفروشات في أستراليا وخصوصا السيدات, أخبار حلوة كتير حلوة من متجر كايمات. قريبا جدا متجر كايمات الشهير سيفتتح أول محل لهم في أستراليا خاص بالمفروشات تحت اسم كاي هوم. وين خبركم, المتجر سيتم افتتاحه في مدينة ميلبن في منطقة بوكس هيل. سيكون مختص بالمفروشات الكبيرة مثل الصوفة وأكيد ديوانات, يعني أغلب أنواع المفروشات رح تكون موجودة بهالستور هيدا كاي هوم. سيكون منافس لشركات المفروشات الأخرى مثل أيكيا وأيمات وغيرهم. إذا نجح المتجر بالفكرة وكان هناك إقبال كبير, سيتم افتتاح العديد من الفرع الأفراع بالمدن الأسترالية الأخرى. نعم هيدا إذا نجح وكانت الفكرة منيحة وصار فيه إقبال كبير, سيتم افتتاح العديد من الأفرع أكيد بالمدن الأسترالية الأخرى. هلأ هيدا اسمه كاي هوم. أكيد رح يكون هالمتجر هيدا بمنطقة بوكس هيل بميلبن. نيالكن يا أهلنا بميلبن, تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا, ولكل اللي عم يرافقونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. بدي لكم بونجور وبونسوار لكم كمان. استراحة بسيطة ونكمل مشوارنا برفقتكم. The biggest
1: hits على راديو 2ME أستراليا, معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers
3: نصير زيتون
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Suspect now heading north along Bishop Street.
8: Roger that.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
0: بنرجع لمتابعة مشوارنا, بدي وصل تحياتي المسائية لكم, انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. أمسية الأربعاء الثالث اليوم من شهر جون حزيران. تتكون شخصية قوية, عليك أن تواجه من يستفزك بالصمت, أن لا تحكي أسرارك لأي شخص كان, أن تخطط قبل أن تقوم بشيء. نعم تخطط قبل أن تقوم بأي شيء, أن تتعلم من أخطائك, أن لا تجعل كلام الناس يؤثر عليك, أن ترفع نفسك دون أن يرفعك أحد آخر, أن تستشير الناس ذوي الكفاءة العالية, أن لا تنشغل بأمور الناس, أن تؤمن بما يخفيه عنك القدر, أن تقف وتواجه مصاعب الحياة. هيدا إذا بدك تكون من الشخصيات الأقوياء. تحياتي لكم انتم برفقه ذات 2 ام اي 1630 اي تي ام مع الفنان ميسي عجرم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل الاستراحة. مسنة
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. إصابات وأضرار مادية كبيرة في مطار الكويت بعد هجوم إيراني، والبحرين تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات. بعد ضرباته على جزيرة قشم، الجيش الأمريكي يعلن فشل هجمات إيرانية حاولت استهداف قواعده في المنطقة.
1: On some sort of permanent ceasefire that isn't constantly spoiled by Hezbollah and by Hezbollah violence.
0: قبيل جولة جديدة اليوم، واشنطن تعتبر حزب الله العقبة الوحيدة أمام مفاوضات السلام بين لبنان وإسرائيل. موسكو تعلن إسقاط أكثر من 350 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، وتقيد الرحلات الجوية في سان بطرسبرغ. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 17 مسلحا في بلوشستان، يتهمهم بتلقي الدعم من الهند. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استهداف مبنى الركاب تي واحد بمسيرات إيرانية، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. وأوضح بيان لهيئة الطيران المدني الكويتي تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وكان الطيران المدني الكويتي قد أعلن قبل يومين عودة الرحلات عبر مبنى تي واحد بعد إغلاق الأجواء الكويتية في مطلع مارس الماضي. وأظهر موقع فلايت رادار هبوط عدد من الطائرات الكويتية في مطار الدمام بعد تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت. أما في البحرين، فأعلنت قوة الدفاع تدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل اعتداءاتها التي تستهدف الأعيان المدنية. وأكدت البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي. قبل ذلك، كان الجيش الأمريكي أعلن فشل هجمات متتالية شنتها إيران على عدة أهداف خلال الساعات الماضية. وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن هناك تصد لهجمات استهدفت الكويت والبحرين بصواريخ ومسيرات، كما تم التصدي ل3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه بحار مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية. ولفت الجيش الأمريكي لأنه نفذ ضربات دفاعية على محطة تحكم عسكرية أرضية في جزيرة قشم الإيرانية ردا على هجمات طهران، نافيا مزاعم إيرانية باستهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية في البحرين. الجيش الأمريكي نفى أيضا مزاعم إيرانية باستهداف مقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة جوية. وكان الحرس الثوري أعلن أنه استهدف بالصواريخ سفينة أمريكية تحمل اسم بانايا، قائلا إن هجومه جاء ردا على استهداف أمريكا برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم. في التطورات السياسية، نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي. ونوه المسؤولون إلى أن المفاوضين الإيرانيين قدموا في السابق ضمانات شفهية بأن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي. وأوضحوا أن ترامب قرر خلال اجتماعه الأخير أن الالتزامات الإيرانية لم تكن قوية بما فيه الكفاية. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا سيدة راغدة. يعني التصعيد الأخير بين الجيش الأمريكي والجانب الإيراني والاستهدافات المضادة التي حصلت، الاستهداف الذي طال البحرين وأيضا مطار الكويت، كيف يمكن وصفه؟ هل هو تصعيد نسبي مضبوط أم أن هناك احتمالات لأن يخرج الوضع عن السيطرة ونعود إلى جولات حرب؟
2: ما زالت المسائل في إطار النسبية، إنه تطور نسبي، ولكن كالعادة إيران تنتقم من الدول الخليجية العربية بدلا من المواجهة المباشرة فقط مع الولايات المتحدة. وهذا الثأر الدائم للحرس الثوري الإيراني هو ما يخيف دونالد ترامب ويخيف بالكثيرين غيره. لكن المشكلة هي أن إيران يعني تستثمر في هذا الخوف، وهي بذلك تربح جولات من الذي تريده، إن كان في المفاوضات أو إن كان في إطار يعني ادخال العالم في خوف كبير، ان كان في مضيق هرمز او في استهداف المطارات المدنيه او في امطار السيارات على الدول الخليجيه. اذا المشكله هي في السماح لايران بالاستمرار في هذا النمط، وذلك عبر عن قيام دونالد ترامب بالرجاء منها تكرارا ان تدون ما تريد ان تقوله. طيب. في الموضوع النووي، وكان الموضوع النووي هو لحق بحاله يحل المشكله.
0: سيدة راغدة ابقي معي، سنذهب لنتابع هذه الصور المتداولة للاستهداف الإيراني لمطار الكويت الدولي، هذا المطار الذي تم استهداف مبنى الركاب T1 منه بمسيرات إيرانية. إذن هذه الألسنة من النيران التي استهدفت، ونتابعها في مبنى الركاب T1، أضرار وإصابات جسيمة حسب ما أعلنت، ونتابع من قبل الهيئة العامة للطيران المدني. طبعا كان هناك تعليق للرحلات الجوية في المطار، وأيضا تحويل للرحلات إلى مطارات بديلة. إذن هذا التعليق هو حتى إشعار آخر. إذن أثار للاستهداف الإيراني بمسيرات إذن إيرانية الصنع على مطار الكويت صباح هذا اليوم. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا المبنى T1 للاستهداف الإيراني، تعرض قبل ذلك وتم إغلاقه في مارس الماضي. يعني البدائل كانت أحد البدائل بعد إغلاق المطار هو مطار الدمام، هذا ما أظهره موقع فلايت رادار، أنه العديد من الطائرات الكويتية هبطت في مطار الدمام السعودي. إذن بعد تعليق الرحلات لا شك هي إصابات، هناك إصابات حسب الهيئة العامة للطيران المدني، والأضرار جسيمة كما نتابع في الصور المتداولة صباح هذا اليوم.

0: قبل أن أعود إليك سيدة راغدة، دعينا نتابع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس أمام مجلس الشيوخ، حيث اعتبر بأن النظام الإيراني متصدع والحصول على رد من قياداته يتطلب أياما، مشيرا إلى دور متزايد للمرشد مجتبى خامنئي في اتخاذ القرارات.
1: Complicating that process, unfortunately, is their internal regime is somewhat fractured in the sense of it takes days to get responses from their system. We can go into more depth in your follow-up questions. But we're hopeful that something like that could happen in which the straits would reopen. We would enter into a period of negotiations on very specific topics, delineated negotiations, in the hope of reaching an outcome that's acceptable to us and something that they would be able to do as well. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system is, there really is no analogy to it in our system or anybody else's system.
0: إذن سيدة راغدة، رسائل سياسية كما استمعنا لروبيو موجهة إلى الجانب الإيراني وموضوع اتخاذ القرار، وأيضا عسكرية من خلال الاستهدافات الأخيرة للجيش الأمريكي. تأثير كل هذه المعطيات على المفاوضات الجارية بين الطرفين؟
2: المفاوضات ليست جارية على إيران، ما زالت في مأزق، كما الحرس الثوري في مأزق وكما دونالد ترامب في مأزق. ليس هناك أي وضوح، وكل ما يقوم به الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته هو شرح لماذا هذا يعني أمام التصدع، ما اسمه التصدع في داخل النظام، لماذا لا توجد خطة أمريكية واضحة لمعالجة مثل هذا الوضع داخل إيران ولمعالجة الانتقام الإيراني من الدول الخليجية، إن كان في استهداف المطارات أو في يعني أي أماكن أخرى تستهدفها إيران، إن كان في البحرين، في الكويت، في الإمارات، في السعودية، أينما كان، لا توجد خطة متماسكة للرئيس الأمريكي. إذن ليس هناك استراتيجية لجم لإيران، مع أن هناك قواعد أمريكية في المنطقة، مع أن هناك تواجد أمريكي كبير في البحار. إذن المشكلة هي أن المفاوضات باتت فخاً للاستراتيجية الأمريكية المنتظرة، والعالم كله يتفرج على ما تقوم به إيران دون الجرأة على نجم.
0: لماذا ترامب في هذه المرحلة ومراحل سابقة أيضا كما تصفين، هو لديه ربما تعاطي أقل حدة مما نتوقعه مع الجانب الإيراني؟ برأيك لماذا؟ ما حساباته إن كانت داخلية أم الخارجية؟ وهل هي سياسية بحتة أم انتخابية واقتصادية أيضا؟
2: لنقل التالي، إن الوقت ليس ضد دونالد ترامب بالمعنى يعني العريض، إنه الآن يشتري الوقت لأنه قادر على ضرب الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وبالتالي هناك وزير الخزانة الأمريكية ووزير
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. العودة لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الخميس، درجات الحرارة بسيدني بتوصل 20 درجة، 16 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف، لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1630 ITM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. زورون موجودين على 95 Way Street Fairfield. جولتنا الغنائية كتير حلوة، مسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1630 ITM. بونسوار.

0: من روائع الفنان وديع مراد بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بدي أوصل تحياتي المسائية لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام, وأهلا وسهلا بتواجدكم. بونسوار لكم, وإذا كنتوا عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله بدي لكم بونجور. منروح للشخص المؤذي. الشخص المؤذي لا يكتفي بأخذ ما يريد منك, بل يجعلك تشعر وكأنك مدين له رغم كل ما قدمته لألو من نفسك ووقتك. بيخليك تشعر بإحساس غريب عجيب أنك أنت المخطئ مش هو. هيدا الشخص المؤذي وقديش في منهم برا, قديش موجودين هالأشخاص بيناتنا. ايه بيناتنا, يعني بخليك تحس انه الحق عليك انت. never ever الحق عليه هو, never ever بفكر انه هو يحط الملامة على نفسه. لا, بخليك تحس وتشعر وكأنك انت مدين لألو. ايه مدين لألو, لازم تقله أمرك سيدي بكل شيء, وإذا ما وافقت مع أكيد رأيه بفرجيك الوجه الثاني, الوجه المؤذي بتشوفه دغري, سي ثرو دايما. تحياتي المسائية لكم أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. لهالسبب هيدا مستمعينا ما تصدقوا كل شيء بتقروه أبدا, ما تصدقوه, لأنه كل شيء بتقروه بالكتابة غير يلي بتقروه بالمواجهة. بونسوار.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعة 3 من شهر جون حزيران. نرجع لكم مستمعينا, أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. توقف عن معاقبة نفسك على ماضيك, اتصالح مع ما لا يمكنك تغييره, اتخلى عن فكرة أنك كان بإمكانك اتخاذ قرار أفضل في موقف حدث بالفعل. لا وجود لقرار مثالي, لأنه لا وجود إنسان مثالي. ستظل دائما شخصا غير كاملا

مشوارنا المسائي بيرفقكم بوصل تحياتي لكم انتم بالتاكيد تشو ام اي 1638 ام من عند الفنان الله يرحمه جورج راسي باغنيه الحمد لله على السلامه. بنرجع لعندكم مستمعينا تنتابع سوا ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم. على فكره مستمعينا يمكن مش بس برصاصه فيك تقتل روح، لا، في ارواح انجرحت من ورا نظره كلمة أو موقف وضلت تنزف لحد ما انطفت وماتت. فكروني لكوكب الشرق أم كلثوم مختطف من هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. سلموا.

Australia. 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين.
1: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء 3 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من عنا من هون من استديوهات راديو تي ام اي. بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكل مستمعينا بقية سهرة حلوة برفقة راديو تي ام اي. موعدي برفقتكم نرجع من جدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. وتذكروا مستمعينا أنه تبتعدوا عن الأشخاص يلي بيتصرفوا كضحية في المشاكل يلي بيصنعوها بأنفسهم، خلوكن بعاد عنهم. مني هلأ بدي وصلكن أطيب التحيات وأترككم برفق جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و have a great evening. Bye for now.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
3: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Done my
9: Maya Navada with the top stories. An ABC News Verify investigation has found neo-Nazi leader and convicted criminal Thomas Sowell is covertly posting anti-Semitic and homophobic views online, weeks after his organisation was formally listed as a hate group. In response to questions about whether the videos constitute hate speech under the federal government's new laws, a spokesperson for the Home Affairs Minister said our agencies are constantly monitoring for any potential breaches. The ABC can also reveal that Thomas Sowell is living in a multi-million dollar acreage in Melbourne that's being rented to him by a mother and son who appear sympathetic to some of his views. Former Prime Minister Malcolm Turnbull is sceptical Australia will get the submarines promised under the AUKUS security deal. Australia was initially meant to get at least two used and one new Virginia-class submarine through the arrangement, but it will now get three second-hand subs. Mr Turnbull says the change in the deal is substantial and has described the project as a train wreck. And new data from the Australian Bureau of Statistics estimates 80% of the cigarettes and vapes consumed in Australia last year were illegal. The ABS analysis found nicotine consumption increased by almost 40% between 2017 and 2025, while household spending on legal tobacco products fell dramatically over the same period. Criminologists say the findings highlight a massive policy failure and require a radical rethink of tobacco laws. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: العربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. إيران تهديد جديد لأمن الخليج بعد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. الإمارات تدعو إلى موقف خليجي صلب في مواجهة عدوان طهران المتكرر. لبنان تفاوض تحت النار مع استئناف جولة تفاوض في واشنطن. تصعيد ميداني في لبنان وسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية. تنظيم الإخوان منبة الإرهاب. وثيقة أمريكية تربط فكر الإخوان بنشأة التنظيمات الإرهابية وتطور أدواتها عبر العقود. جولة ظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى في المطار بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. وقالت الهيئة إن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار بالإضافة إلى تسجيل إصابات، موضحة أنه تم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق عملياتها حتى إشعار آخر عقب الهجوم. كما أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن الدفاعات الجوية البحرينية تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وقالت قوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي تجاه البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والمسيرات في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت أن القوات الأمريكية نجحت في إسقاط عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم ردا على محاولات إيران شن هجمات في أنحاء الشرق الأوسط. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان أن إيران أطلقت صواريخ بالستية عدة باتجاه دول مجاورة فشلت جميعا في إصابة أهدافها. وأشار البيان إلى أن صاروخين إيرانيين أطلقا على الكويت سقطا قبل وصولهما إلى وجهتهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية 3 صواريخ أطلقت على البحرين. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم. دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى موقف خليجي صلب وموحد في ظل العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين. وشدد قرقاش على أنه لا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، مؤكدا أن أمن دول الخليج مترابط وأن مصالحها مشتركة. أعادت الحرب الإيرانية تشكيل قائمة الأولويات في دول الخليج بشأن التعامل مع تهديدات طهران، وبعد أن كانت ملفات مثل البرنامج الصاروخي وأذرع طهران في المنطقة على رأس قائمة التهديدات، أصبح الملف النووي هو الذي يتصدر تلك القائمة.
2: إيران دخلت الحرب بصواريخها والخليج خرج منها بأولويات جديدة وقوة فرضت نفسها بشكل مختلف في المشهد. الحرب مع إيران لم تغير فقط شكل المواجهة في المنطقة، بل أعادت رسم أولويات دول الخليج نفسها وكشفت في الوقت ذاته حجم التحول السياسي والعسكري الذي وصلت إليه هذه الدول خلال السنوات الأخيرة. قبل الحرب كانت دول الخليج ترى أن الخطر الإيراني يتمثل أساساً في البرنامج الصاروخي وأذرع طهران المنتشرة في المنطقة من لبنان إلى اليمن والعراق. لكن بعد أسابيع من التصعيد والهجمات والتهديدات يبدو أن الأولوية الخليجية بدأت تتحول بصورة أوضح نحو الملف النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني كان مصدر قلقنا الثاني أو الثالث، أما الآن فهو مصدر قلقنا الأول، قالها المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش صراحة. فالحرب الأخيرة لم تعد بالنسبة إلى دول الخليج مجرد مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة، بل مع احتمال تغير موازين القوى في المنطقة إذا اقتربت إيران أكثر من العتبة النووية. في المقابل كشفت الحرب أيضا عن صورة مختلفة للخليج نفسه. الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة لم تظهر فقط حجم التهديد، بل أظهرت أيضا مستوى التطور العسكري والأمني الذي وصلت إليه دول الخليج، سواء عبر أنظمة الدفاع الجوي أو سرعة الاستجابة أو القدرة على حماية البنية التحتية الحيوية. وكما سعت دول الخليج لتجنب الحرب قبل حدوثها، لم تدفع نحو توسيعها رغم تعرضها للنصيب الأكبر من الهجمات خلال الحرب، بل حاولت تجنبها قدر الإمكان. ترامب قال إن قراره تأجيل الضربة العسكرية على إيران جاء بعد طلب من قادة خليجي، في خطوة تعكس رغبة هذه الدول في منع الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والاستقرار في المنطقة بالكامل. وهكذا لم تكشف الحرب فقط حجم التهديدات التي تواجه المنطقة، بل كشفت أيضاً أن الخليج فرض نفسه طرفاً قادراً على الدفاع عن نفسه والتأثير في مسار الحرب والسلام معاً.
1: في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على ضرورة التوصل إلى حل جذري لمعضلة الملف النووي الإيراني، نظرا لوجود اليورانيوم عالي التخصيب بمستويات غير بعيدة عن نسب صناعة سلاح النووي.
3: This is of course part of the ongoing negotiations.
4: البرنامج النووي الإيراني جزء من المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي النهاية يبقى الأمر مرهونا بما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق، لكن من الواضح تماما أنه من الصعب جدا تصور إمكانية التوصل إلى اتفاق دون معالجة هذه القضية. إنها أكبر معضلة تحتاج حلا، ذلك أن مادة اليورانيوم لدى إيران تحتوي على نسبة عالية جدا من التخصيب، وهي قريبة جدا من أن تكون صالحة لصنع الأسلحة النووية، لذا يجب معالجتها بطريقة أو بأخرى، وأنا متأكد من أنه سيتم ذلك.
1: وقال غروسي أنه من الضروري أن يتم إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي اتفاق نووي مع إيران لضمان المراقبة الفعالة وفق طريقة سليمة.
3: It is clear that
4: من الواضح أن لدينا حربا، وأحد أسبابها الرئيسية كما تعلن الولايات المتحدة هو القضية النووية واليورانيوم المخصب، وهذا يعني أن لدينا مشكلة تحتاج للحل بطريقة سليمة تتضمن آليات واضحة للتدقيق. لذا من الواجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا من الاتفاق.
1: قال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات إن رد الفعل الدولي المندد باستهداف محطة براكة النووية كان طبيعيا نظرا لطبيعة المحطة السلمية في خدمة المجتمع. ووصف الكعبي في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية استهداف محطة براكة بأنه مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.
5: من الطبيعي رد الفعل الدولي في الإدانة، إدانة استهداف محطة طاقة نووية. محطة طاقة نووية هي محطة سلمية تخدم المجتمع والأغراض المدنية في المجتمع. استهدافها يعتبر مخالف لكل القوانين الدولية، أيضا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية في هذا النطاق من ناحية السلامة النووية وغيرها، مخالف أيضا للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم هذه الضربات لما لها من تداعيات مخاطر على البيئة وعلى المجتمع تتعدى حدود الدول وتتعدى حدود الإقليم أحيانا.
1: وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على السلامة النووية وتشغيل أنظمة السلامة والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد المجتمع والبيئة.
5: الطريقة التي تعاملت بها محطة براكة في مع الحادث بالمحافظة على السلامة النووية وتشغيل الأنظمة التي تضمن السلامة النووية وتأكد من عدم وجود أي مخاطر على المجتمع والبيئة من ناحية التسرب وغيرها، كلها في الحقيقة جاءت من سنوات من التدريب واعتماد على الأنظمة متقدمة تشمل أيضا التدريبات.

of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتيمز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسي أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي On 1638 2ME Australia.

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كلوا هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسوف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: أثار مقتل الطالب البريطاني البالغ من العمر 18 عاماً غضباً واسعاً في بريطانيا بعد نشر تسجيلات كاميرات الشرطة التي أظهرت قيام ضباط بتقييده بينما كان ينزف إثارة تعرضه للطعن. مزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

لقيتني اتغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية، صدفة قابلتك ولا على بالي، شفت ساعتها جا

0: We're back with you on 1638 2ME Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 1 2 ME 1 2 ME 1 2 ME 1 2 ME 1 2 ME 1 2 ME
2: تهدم جهتي، لست بجهتك.
3: حسنا، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا، سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: throughout Australia. This is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930. Wow, how far we've come. Keep tuning in. There's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. من بيروت إلى واشنطن، المشهد ملتبس والصورة ضبابية. فوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترجم فعليا على الأرض. فالجيش الإسرائيلي يواصل قصفه واستهدافاته، وحزب الله لم يتوقف عن قصف شمال إسرائيل. في الأثناء، الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انعقدت في واشنطن. وبمعزل عن نتائج الاجتماع، فالأكيد أن المجتمعين متوافقون على ضرورة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وفود من إسرائيل ولبنان اجتمعت في وزارة الخارجية الأمريكية في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة التي تعقد برعاية الولايات المتحدة. وأضاف: يستمر التقدم على المسارين السياسي والأمني، فيما نطوي صفحة إخفاقات الأعوام العشرين الماضية، ونتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وفي إطار المحاولات الفرنسية للعودة إلى الساحة اللبنانية، يصل اليوم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة وعددا من المسؤولين. لكن الزيارة بحسب أوساط سياسية متابعة ليست زيارة حلول، إنما زيارة حضور. إلى ذلك، أكد السفير الأمريكي في لبنان للأم تي في أن ترامب تواصل حصرا مع السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة وليس مع حزب الله.
1: هل في وقف إطلاق نار؟
2: ما فيش بعد حكي على وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار موجود لهلا، يعني ما بعرف شو وقف إطلاق النار. امبارح أعلنوا، أنتوا بتقولوا لي إذا موقف ولا لا.
1: سعادة السفير، بدنا نعزبك بس بعد شغلة، يعني شو رح يصير بلبنان بما يتعلق الرئيس ترامب وحديثه مع حزب الله؟
2: ما بعرف امتى قلت ليش رئيس ترامب وحديثه مع حزب الله، من وين جبتها انت يعني؟
1: يعني من ناحية التويت، هل بس لها علاقة ببيروت وقف اطلاق النار ولا كل لبنان؟
2: اول شيء رئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
3: مع مين حكي؟
2: ما بعرف مع مين حكي. حكي مع السفيرة، رئيس ترامب.
3: ايه، مع السفيرة. اتفاق قريبا او قصة طويلة؟
2: ان شاء الله قريبا.
0: في سياق متصل، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تستطيعان التوصل إلى اتفاق سلام غدا إذا أرادتا ذلك، معتبرا في تصريح له أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ألا وجود لحزب الله من دون إيران.
4: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. And Hezbollah isn't particular. In fact, Hezbollah has called for the overthrow of the current Lebanese government. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened. Entirely funded, entirely controlled by Iran. There is no Hezbollah without Iran. There is no Hezbollah without Iran. I mean, there might be a political movement with ideology, but they don't have a bunch of rockets. They don't have a bunch of weapons without Iran. They are a complete total proxy of Iran, and that's the kind of activity that needs to be.
0: وتعليقا على استئناف مفاوضات واشنطن، اعتبر الرئيس الحكومة نواف سلام أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف اطلاق النار في كل لبنان، مشددا على أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان ولبنانيين، والطريق فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم، كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة. وعشية المفاوضات كانت طرحت معادلة الضاحية مقابل مستوطنات شمال إسرائيل. حزب الله يقول إنه رفض المعادلة، ومصادر ثنائية تؤكد للأم تي في أنه لن يعلن موقفه الرسمي من طرح وقف إطلاق النار ومندرجاته قبل أن تعلن إسرائيل موقفها وشكل التزامها. تقرير حسن الرفاعي.
5: ترتفع حدة الميدان وتنعكس على أروقة المفاوضات الرسمية، ولعل البحث اليوم هو عن موقف حزب الله والثنائي بشكل أشمل عما يعرض، لا سيما طرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأيام الماضية، وهو ما تؤكد مصادر الثنائي أنها لم تعطي جوابا رسميا عنه. وتكشف المصادر أن الثنائي أبلغ بعدم استهداف الضاحية وعمل ترامب على تحقيق وقف إطلاق نار شامل خلال الأيام المقبلة، إلا أن الحزب لم يرسل جوابا، والرد جاء علنيا من الرئيس بري عن أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملا وكاملا. المصادر أكدت أن طرح تحييد الضاحية مقابل مستوطنات ومدن الشمال غير مقبول، وتحسم أنها لن تقبل بأي شكل العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، ولا بسياسة تحييد منطقة واستهداف أخرى، إذ إن كل لبنان بكل قراه ومدنه له نفس المكان لدى حزب الله وأمل. وهنا بيت القصيد، إذ إن موقف الثنائي من وقف إطلاق النار سيتم تحديده عندما تعلن إسرائيل موقفها منه وشكل الالتزام الذي ستقوم به، وطربة المصادر وقائع 48 ساعة الماضية، والتصعيد الإسرائيلي الذي بلغ ذروة غير مسبوقة من خلال تهجير كل قرى الجنوب ومدنه، وتهديد الضاحية وإعلان إسرائيل أنه بموافقة أمريكية بعدما كانت المواجهات ضمن المنطقة المحتلة بأنها ورقة ضغط أمريكية على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات عبر الضغط على حزب الله وبيئته، وهو ما دفع إيران بحسب المصادر إلى التدخل عبر التهديد بالمضائق وطلب إخلاء الشمال الإسرائيلي من قبل مقر خاتم الأنبياء وأعلان الخارجية الإيرانية وقف تبادل الرسائل، ما أعاد الرئيس الأمريكي إلى الواجهة عبر تدخله مع نتنياهو لكبح جماح التصعيد.
0: أكد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو اللاشيء يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت شهد فيه اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ الخاص من أجل بحث الوضع في لبنان إجماعا شبه كامل باستثناء الولايات المتحدة على دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من الجنوب اللبناني والامتناع عن التصعيد. كما جاءت أشد الانتقادات لإسرائيل من دول فرنسا وبريطانيا روسيا والصين. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. إلى ذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدتي دير قانون رأس العين وقعقعية الجسر، تزامنا مع قصف طال صريفة وصديقين ورمادية وتبنين ودبين. كما استهدفت دبابة إسرائيلية متمركزة في منطقة البياضة بلدة بيوت السياد بالقذائف، فيما سجل تحليق كثيف للطائرات المسيرة في الأجواء الجنوبية. أما في صور، وبعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة، شهدت الحارة المسيحية في مدينة صور مساء انتشارا لقوة من الجيش تزامنا مع حالة التوتر التي سادت المنطقة عقب التهديدات. بين الجامعة والبيت سقط أب وولداه ضحية غارة إسرائيلية، مأساة أعادت إلى الواجهة هواجس آلاف الطلاب الجنوبيين وأسئلة الامتحانات في زمن الخطر. تقرير ماريو دويري.
6: ثلاث عقول خسروا لبنان يوم الاثنين 2 حزيران، مش بسبب الهجرة بل لأنهم آمنوا أنه العلم هو السلاح الوحيد لمستقبل أفضل. من هالبيت المتواضع بالقليعة خرج طبيب الأسنان جيمس كرم ليرافق أولاده على جامعتهم. بنته تيودوسيا طالبة العلوم بجامعة اللبنانية كان عندها امتحان ببيروت، وابنه توني طالب الهندسة استغل المشوار ليمر هو كمان على جامعته. رحلة عادية مثل آلاف الرحلات اليومية بين الجنوب وبيروت، بس بطريق العودة وقعت الفاجعة، غارة إسرائيلية استهدفت السيارة وخطفت الأب وولاده وتركت وراها بيت خسر كل أحلامه بلحظة.
7: خي نزل تحتالي ياخد ولاده يقدموا امتحاناتهم ويأمن له مستقبلهم، بس راح وما رجع، ما قدر يوصل على بيته مع أنه كان هو صار قريب مسافة كتير قريبة من البيت.
8: نحن اللي منقول المقاومة، مش حدا تاني يدعيها يسمحونا فيها. نحن 25 سنة دولتنا نسيتنا، دبرنا أمورنا بالتي هي أحسن وبين الحمد لله نضاف، ما حنسمح مرة تانية كمان دولتنا بدها تنسانا 25 سنة تانيين، نحن ضايعة معزولة.
6: عدد كبير من الطلاب ساكنين بالمنطقة الجنوبية وطلب واضح.
9: نحن منطالب بفتح طرق آمنة للعالم، وأنه وزارة التربية كمان تشوف التلاميذ العلقانين هون. أنا كان عندي اليوم امتحانات بالجامعة اللبنانية بفرع الفنار، ولكن ما قدرت أنزل وهيك راحت علي امتحاناتك.
6: وزارة التربية أكدت للإم تي في أنه صلاحيات الوزارة ما بتسمح للتدخل بقرارات الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة، وأوضحت أنه الوزارة أعطت توصيات دعت فيها إلى منح استثناءات وأخذ أوضاع المناطق والظروف الأمنية بالاعتبار. أما الجامعة اللبنانية فأكدت للإم تي في أن سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين أولوية مطلقة، وأوضحت أنها خصصت مركز برميش لإجراء الامتحانات لجميع طلابة مهما كان الفرع، مع الأخذ بالاعتبار المتغيبين بسبب الأوضاع الأمنية أو النزوح.
0: هذا وأعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في فروعها في صيدا وضاحية بيروت الجنوبية، ناعية طبيب الأسنان جيمس كرم وولديه الذين استهدفوا خلال عودتهم إلى الجنوب عقب تقديم الامتحانات. كما أكدت الجامعة أن سلامة أهلها تبقى أولوية مطلقة، مشيرة إلى أن قرار التأجيل جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها. تلت علي الطاهر اسم ارتبط بتاريخ النبطي وبأهمية عسكرية جعلتها حاضرة في كل محطة الحرب، فما سرها؟ رنين إدريس والتفاصيل.
10: من مقام ديني وحرج طبيعي إلى أكثر النقاط العسكرية حساسية جنوب لبنان، هذه هي تلت علي الطاهر الاستراتيجية التي تتعرض لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. تقع تلة علي الطاهر على ارتفاع 600 متر، وهي تلة واقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وتشرف على مدينة النبطي وأحيائها بشكل واضح، وهي قريبة من قلعة الشيف أيضا. تعتبر تلة
11: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا
12: على 16:38 AM. نتابع لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. اليوم رح يكون برنامجنا مميز، خاصة مع ضيف مميز بيسعدني بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا مع ضيفنا الإعلامي والناشط السياسي زميل إدمون تو. برحي فيك أستاذ إدمون، شكرا لتلبيتك لدعوتنا.
13: شكرا لك، صباح الخير ست كلود، أميرة الميكروفون ست الحلوة، بسم الله عليك. ما مغيرة أبدا من قديش 12-13 سنة، مش مبينين نحن ما أخذنا صورة بوقتها، كان هلا منقول وين صلنا وين كنا.
12: شي بيطمن.
13: حبيبة القلب كلك ذوق، تحية لك وللمستمعين اللي اشتقنا لهم واشتقنا لك.
12: يا ريت هالأخبار تغيرت شوي، يعني
13: كان في شوية أمل بالسابق إنه قلنا ممكن نوصل لمطرح، ولكن للأسف إيه سنين عم تمرق والأمور عم ترجع لورا، ولكن لازم نضل نتأمل. برأيي إنه ما فينا نهرب من الأمل لأنه هو الوحيد اللي قدامنا نقدر نشوف مستقبلنا، يعني بعد في أمل.
12: عندك أمل؟
13: عندي كثير أمل أكيد، لأنه قد ما عنا سواد ماضي فشو أي ضوء بأي عيار بيطلع في أمل، يعني لأنه أكثر ما مرقنا ما بقي نمرق، يعني وصلنا للصحيح الويد.
12: من وين قولك رح يوصل ضوء هيدا الأمل؟ من المفاوضات اللي عم تصير حاليا بواشنطن؟
13: الأمل بده يصير من الباكيج كله سوى الإقليمي والدولي، لأنه في دول غطست بالموضوع، ما بيتوا موضوع نحن وإنتوا، في دول كبرى وإقليمية خاصة بالموضوع لدناية بتلاقي بيقولوا، والانسحاب منه بدون نتيجة حاسمة مكلف على الجميع. ما برأيي إلا بده يتكفى الموضوع لا ياخد مطرحه الصحيح بإطاره يلي هو مرسوم لألو. عجبنا ما عجبنا هيدا شي تاني، ولكن في إطار إقليمي مرسوم لتاخد الأمور بمطرحها الصحيح، لأنه في أمور كبيرة اقتصادية بتخص كل العالم، مثل ماضي كيرمز في مضيع بالشرق الأوسط كله سوا بدها تتجوجل لتاخد مطرحها الصحيح بسلام وبمنطق جديد. وأكيد كل هاللي مرق بده غبار وتروح.
12: شو هو هالمسار الصحيح؟ هيدا هو بيت القصيد، يعني كيف رح تكون، كيف رح يكون رسم المنطقة؟
13: إيه كلمة صحيح ما بقى مش صحيح بالنسبة للدول أو للشعوب، صحيح بالنسبة اللي خططوا لشرق أوسط جديد. هذا الصحيح، مش أنه صحيح للشعوب أو صحيح لكل واحد شو منطقه.
12: نعم.
13: فكلمة صحيح هي بقصد أنه رح يوصلوا للنتيجة اللي بدهم إياها وما بيقدروا يتراجعوا، وفي دول يعني عم بتحاسب بعضها وناطرة بعضها وكلها انفولف كل واحد بيدوره، يعني
12: نعم.
13: دول عربية ولا دول غربية. من هالمنطلق بشوف أنه أكيد الموضوع حاسم وبده ينتهي، وبده ياخذ نتيجته على الارض، يعني تاخذ شويه وقت.
12: رح يكون الثمن غالي، رح يكون الثمن كتير كبير لنا، ويعني كيف تتوقع تاخذ فتره طويله من الوقت هذا المسار، ام ممكن تكون يعني بالوقت القريب؟
13: يمكن مش دوري انا اقدر اتوقع التوقعات، بس يعني كشاب يعني مطلع بقدر اقول انه نحن بنهايه المطاف، ما بعتقد انه بعد في مسارات انه بدها تكلفنا نقوم فيها. انا بعرف انه الكل رافعين العشرة من سوريا للعراق للبنان لمطرح الوردك لأمور تاخد مطرحها. هلأ في ناس يمكن عم بيصير شغلات بلبنان مثلا يعني مضرة لشعب اللبناني وللبنان كوطن بالحرب اللي عم بيتعرض لها، ولكن بدنا يعني لو في وعي كفاية كان بينعرف انه هذا الموضوع اخد مساره، والأثمان اللي عم تندفع يعني مؤسفة على لبنان وعلى شعب لبنان وعلى كل الناس اللي عم تتعرض.
12: نعم.
13: لأنه عم بتروح بدون أي معايير، يعني عم تدفع ثمن باهظة بدون أي نتائج.
12: هل راضي على أداء الدولة اليوم؟
13: يعني أفيني أقول أنا راضي، بس أنا فيني أقول كمواطن كمواطن بقول أنه نشكر الله بعد 42 سنة عم نعلق حالنا، كل عهد بيجي بنتأمل فيه وبيعلق الموضوع زيته يعني مكانك راوح، بينما هلأ في نقلة نوعية برأس الهرم يلي هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. النقلة النوعية كانت كنا بنتمنى تتكمل برئاسة مجلس النواب لحتى تكون متكاملة بكل الأطر، ولكن فيها عم تتساعد مع بعضها بعض.
12: نعم.
13: لا في اكيد اطار جديد ونقله نوعيه ولهجه والسيستم واللغه، يعني الدوله عم تاخذ قراراتها عم تاخذ خطوات، هلا اكيد بطيئه ولكن كتر خيرها عم بتقوم يعني تجاه الماضي، نحن بألف خير.
12: هل هو فقط بس مواقف مقتصر على مواقف، ولكن على تنفيذ بعد خطوات كتير بطيئة إن كان من الدولة أو إن كان من قيادة الجيش؟
13: نعم، بس مطرح ما كنا بدك دايما تطلعي وين كنتي وين صرتي.
12: نعم.
13: مطرح ما كنا كله هذا كان ملغى. ما في منه شيء، كنا عم نقول أنه 42 سنة علكي عم تنحلك المواضيع بمطرحها ورح تضل 42 سنة إذا حدا أخذ القرار. اللي موجودين فيه ولو ما كان في تنفيذ على الأرض رحمة يمكن بمستقبل يعني رحمة بكل شيء.
12: نعم.
13: ما بدهم يفوتوا بمعركة، ولكن عم تتنفذ الأمور بإطارة اللي عم تاخد، إذا ما تنفذت من خلال دولتنا اللي مش قادرة عم تتنفذ دوليا.
12: نعم.
13: من هالمنطلق فينا نقول أنه ما فينا نلوم العهد أنه ما عم بياخد خطوات، عم بياخد خطوات كتير جبارة وكتير مهمة، لازم نطلع وين كنا وين صرنا. وأنا اللي شايفه أنه بالنهاية بس يصير الدولة قادرة الموضوع تستوعبه وتاخده يعني بإطار صحيحية مسؤوليتها، ساعتها بتاخد قرارها. أنا برأيي بعد بكير شوي، لأنه بعد في شوية جولات لحتى تقدر الدولة تقول تركوا الموضوع لإلي أنا قادرة من هون ورايح كفي.
12: لفتني كلمة حضرتك قلتها أنه راضي إلى حد ما على إداء رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ولكن رئاسة مجلس النواب.
13: نعم.
12: رئيس نبيه بري يلي موقفه ضبابي، يعني بده يرضي حزب الله
13: نجاها؟ مش من هالمنطلق أنا، لا عم فكر بها غير موضوع. عم فكر أنه من التقليديين ومن اللي حكموا البلد بالخراب من أيام الفساد والخراب، يعني حرام ما بظلموا بهالموضوع قصة ما وقفوا مع حزب الله ولا لا ولا كذا، لا أنا ما عم فكر فيها.
12: نعم.
13: أنا كنت قبل الحرب هيدي
12: التجديد
13: شوفوا
12: يعني.
13: أنه إنسان تقليدي من عهد الفساد وعهد التعتير وعهد البلد يعني.
12: طيب ليش بقى مع هلا؟
13: نعم.
12: مع التغيير؟ نعم. ليه ما صار في تبديل مثلا؟
13: نعم. إيه ليش بقي هو؟
12: نعم.
13: بقي لأنه بعد الذهنية يعني مسكرين عليه أنه ما في حدا، ما في منفس تاني، بقي بس بالوراء يعني. من هالمنطلق يعني كنا بنتمنى أنه ثلاث رؤساء يكونوا متعاونين.
12: نعم.
13: بإطار صحيح، يعني مجلس نواب يعمل كمجلس نواب حقيقي وجديد مع الطقم الجديد اللي إجا.
12: أستاذ إدمون، يعني نحن بنعرف أنه إذا ما كان في هونيك لمسة خارجية أو تدخل خارجي ما بيصير عنا لا رئيس للجمهورية ولا رئاسة حكومة. هل برأيك بعد في رضا خارجي على الرئيس نبيه بري؟
13: زكي كمان هذا مش كتير هالقد مزبوط، كتير منبرق حالنا لأنه منتعب أو من شيء إنه دايما منحط الحق على الغير. لا أنا برأيي لا، نحنا عنا نواب وعنا وزراء وعنا رؤساء وعنا فعاليات سياسية، وهن بيساهموا بالغلط وهن بيساهموا بالصح، فما تش دايما نشلحها إنه والله اللمس الأخيرة لا مش الخارج، الخارج له دور كبير بالإطار الكبير، ولكن دايما الخارج يجي على لبنان ويقولكن أنتوا شو بدكن، أنتوا شو بتشوفوا شو الناس، نحنا من ساعدكم، نحن بنعمل باك اب لكم. وقت اللي مشت الدوله باطار هيدا عملوا الدول كلها هلا باك اب للدوله كلها دعم الدوله رغم انه ما في شيء بس دعمتها لا توصل لمطرح معين. بقى من هالمنطلق لا ما بايد ابدا دائما نلقي اللوم على الغير لانه هيدي من طبيعه الشرق دائما العدو العدو العدو حقه يعمل هو شو بده لانه عدو، ما تلومي شو بيعمل. شوفي انت شو بتعملي شو بتقدمي شو ما بتعطي. فمن هالمنطلق بجرب اقول انه ما تغير رئيس مجلس نواب لسبب انه الثنائي الشيعي اكيد كان ضغط على الموضوع بشكل ما في حدا ما في منفس يعني. من هالمنطلق ديمقراطيا بقي. ولكن انا عم تسأليني مش انه عم بخدها بشكل شخصي، انا مع التغيير وفيرة. كان مفروض التغيير يشمل كل المواقع والحمد لله لحد هلأ في تفاهم في نسبة كبيرة بين رئيس الحكومة وبين رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عقله نظامي من الجيش قادر هالموضوع بدنا شخص بهالشكل، في رئيس الحكومة عقله كمان قاضي عادل بيعرف وطنيته يتمنها وعم بيشتغل بهال على الأساس. ما عم بنكر إنه ما في عنده حدا، كل الناس عندها سيئات وعندها كذا، ولكن ما فيني شوفه إلا من النظام القديم بالنسبة لي رئيس مجلس نواب، إلا ما يجي رئيس مجلس نواب ديمقراطيا يعني.
12: نعم.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة سير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي
1: 2ME Music and More. Let's go, let's go.

0: أستراليا. إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: This is the best of breakfast on 2ME.
3: من أي مكان عم بتابعونا على 2ME.com.au، عبر الساتلايت، عبر مايسات، وأيضا عبر البث المباشر على 1638 AM. بهالأثناء بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي مداخلة، أي سؤال لضيفنا الإعلامي والناشط السياسي الأستاذ إدموند طوق، والزميل العزيز أيضا لراديو 2ME.
4: هاي حلوة، هاي منيحة منك.
3: بيرجع أكيد هيدا الشيء بيسعدنا كتير أنه نرجع نلتقي بعد هالغيبة الطويلة. وبهالغيبة الطويلة بدنا نحكي شو اللي صار. يعني نحن آخر لقاء كان بيناتنا كنت عم تتحضر لتروح على لبنان.
4: صح.
3: كنت كتير مهتمة كي بالسياسة
4: بوزيتيف، كنت كتير بوزيتيف.
3: ليه تغيرت؟
4: لا بعدني، لا بالعكس، سألتيني وقلت لك بعدني بوزيتيف، أنما ما حدا بيقدر بلبنان يعني يبصر أبدا. ظروف بلد المفاجآت يعني معروف عنه. لا بعتقد بعدني بوزيتيف، بس بالأول كان محق أني كون بوزيتيف. لما بقول أنا أنه طلع الجيش الإسرائيلي، طلع الفلسطيني، طلع السوري، صار بحق لنا نحن كلبنانية نعمل شوية انتخابات.
3: نعم.
4: ونروح على مسارنا الصحيح بعد عذاب عشرات طويل. سنين. لكن للأسف البلد مكموش، ما كان حر يعني.
3: نعم.
4: من هالمنطلق منلاقي حالنا أنه ما حدا بيقدر يقول شو في بكرة.
3: بالنسبة حسيتك فعلا يعني من بداية حديث عندك هيدي الإيجابية والبوزيتيف وية، لأنه عندك إيمان بهالتغيرات اللي صارت من رئيس الجمهورية للحكومة، رغم أنه بعد في ما أخذ على بعض الأمور. ولكن آخر لقاء كان بال 2012 تقريبا،
4: 2012
3: كانت توجهت للبنان.
4: نعم.
3: كانت مرشحة عن المجتمع المدني، وصار في من بعدها
4: 2018 وقتها قبل الثورات 17 تشرين، سنتين.
3: أنا شو اللي صار سنة. هالتغيرات اللي صارت ب 17 تشرين، شو تعليقك على النواب التغييريين وعلى الثورة 17 تشرين؟ خلاص ودعت ولا بعد؟
4: منيحة جيبي هالموضوع 17 تشرين بعد 17 سنة. لا ليك، كتير ناس هلأ خصوصا بالوضع الحالي انه بيعتبوا بينكتوا بيستذهلوا بقصة 17 تشرين، بس هي حقيقة هي المفرق الصحيح يلي افترق لبنان من الذهنية الفاسدة بالتفكير عند الكل. ما برحم حدا.
3: نعم.
4: لأنه كانوا كلهم يسيروا بعضهم، وكلهم يكون الشاشات والتلفزيونات والإذاعات والجرايد والأحزاب كلهم سوا كانوا يعني مخدرين ضمن إطار المشروع الكبير، وكلهم تحت الغربال يعني.
3: نعم.
4: لا 17 تشرين كانت مفرق كتير مهم، ما لازم ينسى الشعب اللبناني. أول شيء ثورة كانت ثقافية حضارية بكل ما للكلمة، بمعنى رغم كل التدخلات، لأنه كل العالم كل الأحزاب صار بدها تستفيد من الوضعية القوية اللي خلال فترة قصيرة وصلت لها. 17 تشرين هي اللي فتحت الباب أمام ما بين الماضي الفاسد وال يعني مقبلين على الحكومة وعلى الدولة وكلها عم بيعلكوا بعضهم بعض كل العهود، بينما فتحت الباب أمام الرأي الحر والكلمة الصحيحة. وإذا بدك تقولي كمان بعدين لأول مرة بينكشف بحقيقة 100% صفحة جديدة إنه لا في شيء اسمه دولة وشيء اسمه مسيطرين على الدولة. من إذا بتلاحظي من وقته وبالجاية بلشت النواب والأحزاب حتى كمان تقليدية تغير خطابها وتعمل إعادة تموضع حول التغييريين وحول التغيير وحول الثورة 17 كلهم سوا، ولكن أكيد استفادوا منها أكثر ما استفادت منهم الثورة. كلهم استفادوا منها بحصة معينة داخليا بقلب أحزابهم، واستفادوا خارجيا جذبوا بعد

0: ولو ما انتخبون، لأنه في كتير من النواب المستقلين راحوا على الأحزاب حماية، وإلا لو كانوا التكتل التغييري كان موجود 12 نائب 13 نائب بشكل صحيح كانوا تكتلوا حوالين وعملوا 20 أو 25 نائب بالمجلس الحالي. المعنى اللي عم بقوله هون أنه إذا بتلاحظي أنت على الشاشات والإذاعات والجرائد شو ما بدك، الخبر السياسي كتير تغير من الحديث التقليدي اللي كان عطول كلهم بيشبهوا بعضهم بذات الكلام المنمط إلى حديث واضح حقيقي شجاع. أي واحد من التغييريين بتسمعي له حديثه بتلاقي رأي شجاع على الكل، ما عنده مواربة، ما عنده يعني فتحوا الباب أمام الكل حتى يتحدثوا
1: بلقي. البعض أستاذ إدمو بيشوف أنه عم بيسير أو رجعوا أخذوا موقف، يعني انقسموا، حتى هني النواب التغييريين بتحسن أنه بمواقفهم انقسموا، يعني
0: مش قصة انقسموا، قلت لك عندهم إراء بعد ما حسوا حالهم انه حزب. وبيتكتل على بعضه وشو ما قال الرئيس بيمشوا البقية، بعدهم عندهم شخصيتهم الخاصة. هيدي يمكن بدها شوية وقت لحتى يعملوا عهد معين انه نحن في عنا common sense، ارضية مشتركة فينا نشتغل عليها. الحقيقة عم بيشتغلوا عليها هلأ، انا بعرف كتير في نشاط بهالموضوع ورح يطلعوا بنتيجة يعني، بس لانه عم تيجي الحروب هي ما عم تخليهم يفكروا بهالموضوع هلأ او ينتبهوا له. لكن بدي اقوله اذا بتاخديهم فردا فردا بكل سيئاتهم حتى الأسوأ شيء في بيناتهم بتلاقيه عم بيعطي نتيجة برأيه بفكره، بتحسي نائب، بتحسي عنده معطيات، بتحسي عنده تطلعات بيوعدك يعني في نشاط غير الطقم التقليدي. مثلا خدي أنا بسميهم كلهم سوا بيشبهوا بعض، ما بدنا نرجع مثل الفرزلة أو مثل فلان، كله هذا الطقم تقليدي بتحسي بيعلك الموضوع وبيحكي حول الموضوع وما بيروح straight to the point، بينما النواب التقليديين النواب التغييريين عطيوا كثير لمعة بداخل مجلس النواب بحرية غير مسبقة، كانوا كله يسير بعضه ويطلع يشرب كاس، بينما هني حرام تعذبوا، مرقوا بظروف صعبة، نهانوا، ولكن هن اللي فتحوا الطريق. أنا برأيي قدام الرأي جديد.
1: بدي أرجع أذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق أي سؤال لأستاذ إدمو فيكم تتواصلوا معنا على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-638-638. إذن فيكم تعطونا رأيكم وتطرحوا أي سؤال على أستاذ إدمو بالنسبة للحديث والمواضيع اللي عم نثيرها على الهواء.
0: ست كلود بس between brackets، هذا ما بيعني أنه ما في نواب بضمن الأحزاب ما في أحلى منها وبتجنن وكتير عم تعطي رأي، هذا ما بيمنع. أنا عم بحكي بحس سألتيني عن تغييريين. لا بالعكس،
1: هلأ إذا صار في انتخابات بتترشح؟ مستعد؟
0: أنا لا لا لا، أنا بحب أفتح بواب. أنا كل حياتي بالعمل وبالحياة الاجتماعية بحب أفتح مبادرات بواب، يعني أنا مترشحت بال 2018 كان قبل ثورة 17 تشرين وقبل هالخضة الكبير وكذا، يعني ما أنه تشجعت لأني كنت بثورة 17 تشرين، لا، بالمجتمع المدني وقت رشحني حبيت تيكون ممثل عن المجتمع المدني بأصعب منطقة اللي ما حدا بيسترجي كان يلعب الدور، لأنه لأول مرة كان بتاريخ المنطقة أنه واحد من المجتمع المدني يترشح. فتحت الباب وأنا كتير مسرور أنه مفتح الباب وبلشوا كتار غيري هلا يتشجعوا وبمستوى انهم يترشحوا.
1: استاذ ادمو عندنا اتصال من استاذ هاني القدسي من لكيمبا سيدني. صباح الخير لك استاذ هاني.
2: صباح الخير.
0: انا ما عم بسمع.
1: اوكي، بدنا نوطي صوت الراديو اذا بتريد. اوكي، كلنا سمع لك
2: استاذ ادمو. صباح الخير، الحمد لله على سلامتك.
0: صباح النور، اهلا وسهلا.
2: بالنسبة للموضوع اللي عم تطرحه انه السوريين طلعوا والفلسطينيين والسوريين والفلسطينيين طلعوا من لبنان، للأسف صحح معلوماتك، في 700,000 فلسطيني اليوم بلبنان. اوكي،
0: بس صحح لك المعلومة، سألتني وقلت لها انه بوقتها باللقاء عم نحكي عن الجيش السوري وكمان المنظمة الفلسطينية وكمان الإسرائيلية، وقتها أنه طلعوا من لبنان، ارتاح الشعب اللبناني لحتى يقرر مصيره بنفسه من خلال الديمقراطية والسياسة العادلة.
2: يا أستاذ إدمون، أنا اسمه هاني القدسي، ممكن سامع باسمي. بالنسبة للموضوع هذا حساس كتير بالنسبة لي، ككوني فلسطيني

0: أنا لبنان انبنى على ظهر الأموال الفلسطينية اللي جابوها من فلسطين 1948، يمكن إذا كنت خلان ولا لا. بنوا المطار، بنوا وسعوا المطار، وسعوا المرافق، دائرة المحاسبة بدول عربية ما في متنا، مكاتب. أول إنسان طلع على جبال هيمالايا ورفع العلم اللبناني هو فلسطيني. صحيح معلوماتك؟
1: لا ماشي استاذ، خليني أقول لك بس مع اللي عم تقوله كله في كتير أشياء صح اللي أنت عم تفضل وتقوله. ما خصوا بالموضوع انه شو من رفع العلم هون او ما اشتغلوا، اكيد اشتغلوا الفلسطينيين بلبنان، اكيد عطيوا نتيجة، ما عم نحكي عن هيك. هي عم تسألني انه بوقتها بال2012 باللقاء شو اللي شجعك تروح على لبنان، قلت لها شجعني انه حسيت خلصت الحرب وخلصت المشاكل الخارجية وحلا نلتفت للمنطق الداخلي والسياسة الداخلية، ولكن للأسف ما زبط شيء بالبلد لحد هلا. بقى ما حدا اخذ حقوق اللي عم بتتفضل وتقولها او عم بينكر، في كتير اكتر من اللي قلتون انت في حقوق كمان. بقى هيدي ما خاصة بهيدي، بس تقلك يعني
0: سيد دموع لمعلوماتك. تاني اذا بتعرف ست فيروز المغنية العظيمة المشهورة عالميا من اصل فلسطيني بيت حداد، بعدين ست مطربين كتار من لبنان
1: انا ما عم بعمل مبارزة، يعني ما عم بعمل مبارزة من في هون من في هون، يعني على راسي ليش لا. ايه كله العائلات بالشرق كلها مشكلة من لبنان لسوريا للعراق وين ما كان، فهذا ما خصه بالسؤال يعني. اوكي يعطيك الف عافية.
2: شكرا لك على المداخلة. اذا لكل اللي عنده اي تعليق على 0296530، لكل اللي حابب يطرح اي سؤال او اي مداخلة مع استاذ ادموت، أو كمان بنرجع لمواضيعنا أستاذ إدمو قبل ما نروح للأخبار. اليوم دور رجالي، نعرف أنه بلشت ثورة 17 تشرين، وكان فيها هيك هيدي النهضة وهيدا التغيير اللي تأملنا كتير منه، ولكن كان فيه للاغتراب دور كتير كبير كمان بالدعم ب 17 تشرين. كيف بتشوف اليوم دور رجالي؟
1: جيلي للأسف كثير بنجحها كويس وداعمي وبتجنن دون أي شك، ولكن بالجهة التانية ما حسيت أنه هالجيلية بأستراليا بعد الجيلية بلبنان بالضياع وبالشوارع وبالمنطق وبالكلام. ما بعرف ليش، مع أنه بقعد مع الشخص بيبقى له 40 سنة هون وبيبقى جاي عمره 12 سنة بيحكي معي على 12 سنة 12 ساعة وما بيحكي معي على 40 سنة اللي سكنها بأستراليا ولا دقيقة. بمعنى عم بقوله هون أنه ما بعرف ليش ما فيني اتهم، لأنه أنا ضد الحكي الشمولي يعني أنه الجيلي، لأنه في كتير أشخاص صاروا بمطرح بيرفع الراس وكتير أشخاص تعلموا من البلد وكتير أشخاص عتيوا البلد، فبالشمولية ما رح أحكي، ولكن رح أقول إيه نعم الجيلي للأسف بعدها بشكل ضياعة كأنها منشورة على الجبال، كل 3-4 براس شكل وعندهم هيك الغوغائية يلي بعد ما عنده سيستماتيك بحياته.
2: نعم، خلينا ننتقل لاتصال معنا من منطقة بريستن ميلبن. معنا سعد، صباح الخير.
3: صباح النور. يعني هنا تقريبا سمعت طرف الحديث سيدة بون وانا بأيده انه بس هون مشكلة، مش بس عنا باستراليا المشكلة. انا فتلة احكي بهالموضوع بالذات واللي هي وحدة الساحات اللي هي المعهودة اللي هني العالم كانت عم تحكي فيها وقت غزة، واني وحدة الساحات اليوم عن جنوب عم يحترق وارضنا اللي عم تنسرق واطفال اللي عم تنقتل وعيال مثل ما هي عم تختفي. وين وحدة الساحات؟ وين غزة؟ وين الحوثيين؟ وين إيران؟ أزيف وحدة ما انضربت على إسرائيل وإسرائيل عم تحرق لبنان من بكرة أبيه، وين؟
2: كمان خلينا ناخد اتصال آخر. معنا أبو ربيع من منطقة برود ميدوز ميلبن، وأكيد رح نترك الهوى لأستاذ إدمون حتى يرد على كل هالتساؤلات. أبو ربيع من برود ميدوز، تفضل.
4: حبيب قلبي الأستاذ إدمون، سلامي لك من استراليا مع كل حبة تراب، إلى كل حبة تراب بلبنان، بمشي لكم جميعا.
1: لك شكرا. بالنسبة لمداخلة السيد سعد كأنه اسمه،
2: نعم
1: اللي عم بيقوله كتير صح، ولكن أنا رح أجرب والأكثر أنه لو ب 8 أكتوبر مش 7، يعني 7 أكتوبر صار الحدث يلي مفاجئ للكل، ولكن لو ب 8 أكتوبر وحدة الساحات كبوا ورد، ما بدي أحكي بكلام، كبوا ورد بس كانوا طموا على إسرائيل، ولو استعملوا كل الخنادق، لو استعملوا كل الأسلحة، لو استعملوا كل طاقاتهم اللي وعدوا فيها 40-50 سنة العالم بهالنهار زيته، وما يبقى معهم ولا قطعة سلاح لتاني يوم ولا شيء لحتى يقولوا لقد وفينا قسطنا للعلا. لكن للأسف للأسف للأسف هذا لم يحدث، وبدهم يعتبوا عن العدو شو عم بيعمل، يلي هو عدو. العدو ما حدا بيحاسبه شو عم بيعمل، بيعمل شو بيناسبه. فلو نحاسبه من 8 أكتوبر من كل هالساحات لكن وفينا قسطنا على شو ما كانت النتيجة، ولكن للأسف وصلنا لهون لأنه ما كان في قرار بأي شيء جدي. عدون
2: نعم، خلينا نسمع. تفضل أبو ربيع.
4: إذا تريد أنا سؤالي لألك، هل ممكن أن لبنان الجزاء؟ أعطينا جواب وشكرا حبيب.
1: لك لبنان أكبر من أن يجزأ، لأنه حقيقة أصغر من أن يجزأ بيقولوا. هلأ في كتير حكي وفي كتير كذا. هلأ لبنان فيدراليا موجود بطبيعة الشعب اللبناني وين موجود، فيدراليا ممكن تكون يعني في اللامركزية والفيدرالية، هيدي بحسها أنه بدها تصير، وهيدا مش غلط، وهيدا موجودة بأحلى دول بالعالم. وبالعكس أي إنسان ضد اللامركزية يلي هي موجودة بالدستور أو الفيدرالية إذا اتحققت هو بيكون عم بيراوغ على الفاضي، بس لأنه عادية هي أشياء نعم. إدارية منا أشياء وطنية.
2: منتابع مع تعليق وسؤال من منطقة بونداي سيدني، معنا سمير. صباح الخير.
5: صباح النور. صباح الخير استاذ ادمون.
1: صباح النور حبيبي.
5: بتمنى انت من نتفق مع بعض. اتفضلت وقلت انه ب 8 اكتوبر لو اتفقوا مع بعض، لانه كل واحد بتعرف ميل، كل واحد بيميل لطائفته، كل واحد بيميل لحزبه. كيف هل لبنان بده يتوحد؟
1: عليك سؤالك حلو. هن خلاني يتوفق يتحدوا مع بعض الممانعة. أنا طلبت بس الممانعة لو تتحد مع بعضها ب 8 أكتوبر بزيادة علينا، ما علي شيء، ترك الباقي هين. بس المشروع الكبير لو الممانعة تتحد مع بعض وتتفق مع بعض قبل ما نفوت تفاصيل أيمتى نحن مبارح نتحد مع بعض، ترك المبارح لا بعد بكرة ما بيأثر، بعدنا متحدين. لكن الاتحاد المهم الكل مطلوب لهالموضوع كان اتحاد ب 8 اكتوبر، ما صار، فمن طالب هلا انتم نتحد مع بعض.
2: شكرا لك سمير، واكيد شكرا لاستاذ ادمون. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توامي استراليا مع استراحه قصيره، ومن بعدها جولتنا مع الاخبار لمتابعه كل جديد. كونوا معنا.
1: يمين قامات بسميهم دكاتره، شغله مهمه بال 1956 هالفكر الواسع اللي جمع اللبنانيين والانتشار اللبناني بكل تاريخه من وقتها لهلأ. مرقت الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم بمراحل كتير كتير مهمة، كان فيها شخصيات رفيعة المستوى بكل العالم، قامت بأعمال ونشاطات حضارية ثقافية حول العالم. بالطبع مثل قضايا لبنان بتمرق بمطبات وخضات ومثل مشاكل، لأنه هي من النسيج، ولكن كان مفروض تكون يمكن نسيجة غير شكل لأنها اغترابية.
2: صحيح.
1: وبتعرفيها هي جامعة غير حكومية، يعني منظمة غير حكومية، ومعترف فيها باليونيسكو، معترف فيها بالأمم المتحدة، إلى كرسي يعني مثل بيقولوا بالمجلس الاقتصادي للأمم المتحدة. فشغلة كثير بتهمني، لأني أنا وقت جيت على أستراليا سنة 1983 أول زيارة هيك لانفتاح لقلي إنه وين بدي روح، سألت عن الجامعة اللبنانية الثقافية، كان لها مكتب بدالويتش هيل.
2: نعم.
1: رحت وزرتهم، حسيت حالي عم زور السفارة اللبنانية. حلو. لكن من أي متى سبتغل بقلبي هالمؤسسة، وبتمنى لها أن تكون مثل ما تمنوا لها اللي ألفوها وخططوا لها وعملوا لها دستورة بهالمناقبية الكبيرة، كان لازم تستمر بهالطريقة، ولكن خضات لبنان بدها تمرق على كل المؤسسات. بتمنى لها وشايفها أنه هلأ مع إنقاذ لبنان رح تكون هي كمان ترجع تنقذ وتنفض الغبار عنها وترجع لمسارها الصحيح المطلوب منها عالميا، لأنه الاغتراب ما بينتهي، ما فينا نقول له دور له موسم إلى كذا. الاغتراب اللبناني هو استمرارية مثل ما لبنان. نعم. هو استمرارية للشعب اللبناني.
2: نعم. أستاذ إدمون، يعني كمان عم تتحضروا لغدا لحتى تجمعوا هالفعاليات الإعلامية، ياريت نحكي شوي عن هذا الموضوع.
1: لكي تقلك صراحة، أنا حركة، يعني بحب أنه كن نشيط، ما بحب سجل أسماء، يعني فوت بجمعيات وما أعمل شيء أو فوت بمؤسسات. اللي بشوفه هلأ في برنامج كبير ولونج تيرم استراتيجي للجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم وخاصة بأستراليا، وحقيقة في لجان كتير عم تألفت لحتى تقوم بمهمات، وحس أنه هيدا النبض المطلوب منها إن الله راد عم بيقلع هلأ. بالنسبة لإلي كرئيس للجنة الإعلامية الثقافية التراثية بالجامعة، عملنا كم نشاط، ولكن هلأ المبادرة الأولى هي جمع الإعلاميين حول طاولة غدا عشاء، هي غدا نهار السبت ب13 شهر، جمعهم ل إطار نبيل، إطار يعني ذات مستوى، أنه كجامعة بتجمع العالم لوبي لبناني حول العالم، تتطلع بمنظار الجمع بين كل المؤسسات وخاصة المؤسسات الإعلامية يلي هي المنارة يعني لكل الأعمال اللي عم تقوم فيها الجالية. يعني أنا بسميها المؤسسات الإعلامية هن العلم اللبناني، هن اللي النفس اللبناني، هن الحكومة اللبنانية، هن اللي بيمثلوا المجلس النواب، بيمثلوا كل شيء. ليه؟ لأنه بتشوفين بحضورهم بالجالية وين ما راحوا، هن الشخص الأساسي للكل بيتعلقوا فيهم لحتى يوصلوا كلمتهم ونظرتهم، ولازم نحن يكون عندنا فكرة هيك نجمعهم حتى نعمل ميثاق، ميثاق شرف، حتى نأسس لهم لوضعية، خلينا نسميها شو ما بدك، نقابة، اتحاد، اللي بدك إيه، لحتى تحفظ لهم تراثهم. لأنه إذا بدي أحكيكي عن تراث الإعلام من وقت ما ابتدى، من أيام الطبشورة مثل ما بيقولوا، التليجرام والفاكس والناس الحرام تكتب بإيدها الأخبار الدكتيلو، لا هلا أيامنا السوشيال ميديا كلنا صرنا إعلاميين، هلا المجتمع كله صار إعلامي. ف هالتراث هذا مفروض ينحفظ بمؤسسة تحفظ كرامة كل الناس وأعمال كل الناس واللي ضحوا، ويمكن البداية من الإعلام، لأنه إذا الإعلام هو كان السياج الأول لأعمالنا الباقية واللي بدنا نتنشط فيها بالمستقبل، بعتقد بيساعدنا لحتى نحمي حالنا بكل الخطوات اللي بدنا نقوم فيها. فخلي الإعلام يساعد حاله ويقوم بخطوة أمام الجالية مهمة اتحادية وحدوية، منا عم نطلب وحدة السياسة ووحدة الفكر أبدا، لازم التنوع يكون موجود، ولكن عم نطلب وحدة الإدارة، وحدة الإرث، وحدة الاحترام، وحدة الأخلاق. لأنه أنا
2: تحت مسمى الوحدة الوطنية؟
1: نعم،
2: تحت مسمى الوحدة الوطنية، ولا صرت عندك
1: صار عندي خوف من التسميات ما شيء. لا، مسمى وحدة الإدارة والحفاظ على شأننا. لأنه أنا بحب أقول لك شغلي وللمستمعين، أكثر شيء بعشرتي بالحياة فزعوني اللي بيفهموا، والناس اللي ما بيعتبرون ما بيفهموا طلعوا أحلى عالم بيقدر الواحد يتفاهم معهم. ليش؟ للشعراء بتقدر تجمع عيون، مع أنه هن مثال للمجتمع، الإعلام مثال للمجتمع، الجمعيات مثال للمجتمع، كل اللي لازم يكونوا بفكر ووعي ومثال للمجتمع، ما فيك تقعدي واحد حد التاني.
2: شو المشكلة؟
1: المشكلة النفس اللبناني بالوراثي الأحادي، أنا كل الدنيا، أنا اللي بفهم، أنا اللي بعرف، أنا اللي ما حدا قدي، أنا الكذا. يعني هيدي هالكلمة الأنا والانفراد، هيدي حقيقة عم تشلع المنطق تبعنا. لا لازم نكون عندنا فكرة المؤسسات، فكرة السمع، فكرة العطاء، مش عطول أنا بنطلق شو أنت بتقولي تشوف إذا في نكت عليكي. لا أنت أعطيه، خلي أنت عطائك اللي أنت من قبلك أنه هو ينكت إذا بده نكت. العطاء لازم يكون ينبرز قدام بعضه مش التحديات يعني.
2: نعم سيد زيد موسى، في كتير من النشاطات والندوات والاجتماعات يمكن شوي يعني لحتى تجمع الكل، ولكن فشلت بمكان. فشلت. أنتوا على شو متكلين، على شو متأملين أنه هذه النشاطات رح يكون لها أصداء؟
1: أنا لحت قدامي الفشل ولا حت قدامي النجاح، حت قدامي مبادرة نبيلة، تفضلوا تنقعد مع بعض، ما في شيء مشكل، ما في شيء، فإذا منقعد مع بعض ومنتفاهم ومنعطي مساحة لنقاشات ولحوار، ما رح غير التاريخ، ما رح فيني غير الدنيا، لكن علي الإنسان بيقوم بخطواته صحيح. اللي بيؤمن فيها نحو الأمام، بدل ما يكون عطول مكتفي أنه يبقى وراء خلف الستار.
2: عنا اتصال كمان من ملبن، حركت اليوم أهالي ملبن كتير اليوم أستاذ إدمون. معنا سنين. جورج مخول من منطقة برينزويك ملبن، صباح الخير.
6: تحية، صباح النور، تحية لإليك ولأستاذ إدمون وللمستمعين. أنا بس بدي أقول شغلة المشاهد اللي عم يحكي فيه استاذ إدمون.
2: تفضل. أكيد أكيد كلنا سمع لك جورج.
6: المبادرات مثل ما تفضلتي وحكيتي حضرتك كثيرة من وقت اللي تأسس لبنان لهلا، ولكن نحن بالبداية إنه البلد ما تأسس على شيء اسمه في دولة عم ترعى هالمواطن، مثل نحن عايشين بأستراليا هون، واستاذ إدمون بيعرف كيف الدولة الأسترالية تحترم المواطن الأسترالي بالأشياء اللي بتقوم فيها الدولة، بالمعونات، بالانتباه لهم، بالطبابة، بالعطين عن العمل إلى آخره. إذا نحن ما بنينا دولة، مبادرات كثيرة صارت بهذا المجال، إنه اللبنانيين أكيد طوائف ومنقسمين على بعضهم وأراء كثيرة وهذا غنى، ولكن مش عم بتوظف بمجال الدولة. اليوم عنا مشكلة، نحن عنا مشكلة بأساسات الدولة. إذا قادرين نعمل أساسات لهالدولة هايدي، يعني منكون حطينا حجر الأساس. عنا تشانس هلأني بوجود فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يعني هودي أشخاص جين يبنوا دولة، بدنا نشوف نشتغل معهم، نشوف البرنامج اللي ماشيين فيه هن، نتبنى ناخد هالبرنامج نحن ونبلش نعممه لحتى نبني دولة، وهون منحط حجر الأساس، وهون كل شيء بيصير يصب بالمجال الصحيح.
2: شكرا لك جورج.
1: 100% اللي عم بيحكي كلام صح، وهذا اللي قلناه انه بدنا المثال، لانه الناس طيبة، الناس كويسة، الناس مستعدة وعندها القابلية، والشعب اللبناني ذكي يعني ما بياخد وقت لا حتى يمشي بالمسار الصحيح. ولكن مثل ما تفضلوا قال ايه، بدنا القيادة الليدرز هن يبلشوا ياخدوا المبادرات الشجاعة، والناس كلها اكيد بتلحقون. وانا اللي شايفه هلا الناس اللي بتقول او ما بتقول، كل الناس شايفة انه في بادرة خير ومبادرة منيحة، ومرتاحين لرئيسهم، مرتاحين لرئيس الحكومة. هلأ مش مرتاح لأنه عنده مشكلة ما بيلام، مشكلته خاصة، ما هي مشكلة بناء وطن، هي مشكلة خاصة، ولكن أكترية العالم شايفين في ضوء بهالمسار هيدا، وإن شاء الله الله يحميهم ويكفوا بطريقهم ويشمل كل البلد وكل الوزارات وكل المدراء العامين.
2: نعم معنا اتصال من بارماتا سيدني. توني صباح الخير.
7: صباح النور ستي كلود الأستاذ إدمون تو.
2: صباح النور. تفضل توني.
7: نحن على بحضرة إعلاميين بارزين ومهمين، هذا لقاء شيء أن نستفيد منه. أنا عندي سؤال أستاذ إدمون، بتخوف من أنه توصل إسرائيل بقدم جنوب لبنان حتى توصل لنقطة ما يعود في حزب الله يطالع بصواريخه، لأنه نحن نعرف أن دخوله هو لضمان أمان شمال إسرائيل. هلأ نحن ما هي أول مرة بتدخل، هي ثالث مرة وربع مرة، بس آخر مرة 2006 مع قرارات الدولية 1550-1701 كانت تكمل، بس قالوا لحكومة لبنان، قالت له أمر سلاح حزب الله وتنزعوا منه هيدي قضية داخلية نحن منعالجها. وروحت العملية ما عالجوا شيء وصلنا لليوم. بعتقد اليوم مكشر عنيبو نتنياهو ما لح يتراجع إلا ما يخلص سلاح حزب الله. بس هون النقطة إنه يا هل ترى من كل لبنان ولا للنقطة اللي بتوصل ليا عدم عاد جدوى سلاح حزب الله يوصل على شمال إسرائيل.
2: نعم وضحت وضحت. شكرا لك توني على المداخل وعلى السؤال.
1: خي توني بركي شي مرة بتحضر لك شي إذاعة إسرائيلية وبيكون نتنياهو عم بيحكي وبتسأله هالسؤال. ادمنطو من بشري خارج الموضوع.
7: أنا عم بقول تخوفي ما عندك التخوف إنه نرجع نواجه مقاومة من راجع جديد. يعني إسرائيل حتقلنا دبروا راسكن. أنا ما لح فادي بجيشي الإسرائيلي كرمالكم. أنا وصلت لحد أني طمن شمال إسرائيل وأنتوا دبروا حالكم. هلأ لبنان بده يرجع يقوم نواجه يمكن مقاومة جديدة. متخبري تبريد إزاي؟
1: نعم لك ما فيك تطلب من العدو اللي عم بيهاجمك شو بيعمل وين بيوصل وشو ما بيعمل. شو ما عمل هذا هو عدوك فات على أرضك ما اختلفنا علينا نحن اللبناني.
8: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
11: Get the news first from 2ME.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
13: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
14: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say. أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
15: الثانية عشرة بتوقيت باريس.
16: حازم حماد،
15: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أمريكية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على جزيرة بجنوب إيران. الكويت تعلن مقتل شخص جراء الهجمات الإيرانية بعد ساعات من هجوم بمسيرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي. روسيا تفتتح منتدى اقتصاديا دوليا على وقع هجوم أوكراني استهدف منشآت عسكرية وطاقوية في المدينة.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد، ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات على حد تعبيره إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. جاء ذلك بعد استهدافات متبادلة بين الطرفين في ظل إدانات دولية. لمزيد من التفاصيل، مراسلنا من طهران علي الباشا.
17: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشيب اختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
15: أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية، وذلك بعد ساعات من هجوم بمسيرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي. وأكدت الوزارة في بيان أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن المساس به. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتنا، متهمة الكويت والبحرين بالمسؤولية المباشرة. وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي بعد تعليقها ساعات بسبب الهجوم الإيراني الذي ألحق أضرارا جسيمة بمرافق المطار. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث افتتحت روسيا منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام على وقع هجوم أوكراني استهدف منشآت عسكرية وطاقوية في المدينة، في تطور يحمل أبعادا تتجاوز الخسائر الميدانية ليصيب إحدى أهم واجهات موسكو الاقتصادية والسياسية، لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
18: استهدفت مسيرة أوكرانية عددا من مواقع البنية التحتية في سان بيترسبورغ، طالت محطة نفطية وقاعدة كرونشتادت العسكرية. أدى الهجوم إلى اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق مؤقت لمطار بولكوفو، بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة التي تحتضن المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا الذي تراهن عليه موسكو سنويا لتأكيد قدرتها على استقطاب الشركاء والمستثمرين رغم العقوبات الغربية والعزل المتزايدة من الأسواق الأوروبية والأمريكية. الضربة جاءت قبل ساعات من انطلاق المنتدى الذي يشارك فيه آلاف المسؤولين ورجال الأعمال من عشرات الدول في مدينة ترتبط رمزيا بالرئيس فلاديمير بوتين باعتبارها مسقط رأسه وأحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك كله في إطار استراتيجية كييف الرامية إلى نقل كلفة الحرب إلى العمق الروسي. في موازاة ذلك، وصل الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إلى كييف في زيارة غير معلنة وفي رسالة دعم سياسية وعسكرية لأوكرانيا وسط استمرار الحرب واستبعاد أي اختراق دبلوماسي.
15: ويأتي هذا التصعيد في وقت يكثف فيه الطرفان هجماتهما في حرب مستمرة منذ 4 سنوات من دون أن تبدو لها نهاية وشيكة. إلى اليابان وإلى الخبر الأخير، تواصل عاصفة استوائية ضرب سواحل البلاد منذ الاثنين الماضي متقدمة اليوم نحو طوكيو، فيما حذرت السلطات من فيضانات محتملة ودعت مئات الآلاف إلى إخلاء منازلهم. وأسفرت العاصفة التي خفض تصنيفها من إعصار إلى عاصفة استوائية شديدة عن إصابة 15 شخصا، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: 1638 to ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: The new music leader. This is the original 2ME. The original.

Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 to me Australia. Sidin Markon. Samawala to me bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone. Nazlu to me app lal iOS phone min al iTunes store. Khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala to me Australia.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تهدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة

0: فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
1: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن. This is Radio 2ME Australia. Radio 2ME

0: الأولى.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Mark and Sidine. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتير بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897 خلف KFC.
10: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الثانية عشرة بتوقيت باريس.
13: حازم حماد.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أمريكية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على جزيرة بجنوب إيران. الكويت تعلن مقتل شخص جراء الهجمات الإيرانية بعد ساعات من هجوم بمسيرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي. روسيا تفتتح منتدى اقتصاديا دوليا على وقع هجوم أوكراني استهدف منشآت عسكرية وطاقوية في المدينة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات على حد تعبيره إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. جاء ذلك بعد استهدافات متبادلة بين الطرفين في ظل إدانات دولية. لمزيد من التفاصيل، مراسلنا من طهران علي الباشا.
13: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشيب اختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية، وذلك بعد ساعات من هجوم بمسيرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي. وأكدت الوزارة في بيان أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن المساس به. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتنا، متهمة الكويت والبحرين بالمسؤولية المباشرة. وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي بعد تعليقها ساعات بسبب الهجوم الإيراني الذي ألحق أضرارا جسيمة بمرافق المطار. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث افتتحت روسيا منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام على وقع هجوم أوكراني استهدف منشآت عسكرية وطاقوية في المدينة، في تطور يحمل أبعادا تتجاوز الخسائر الميدانية ليصيب إحدى أهم واجهات موسكو الاقتصادية والسياسية. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
14: استهدفت مسيرة أوكرانية عددا من مواقع البنية التحتية في سان بيترسبورغ، طالت محطة نفطية وقاعدة كرونشتادت العسكرية. أدى الهجوم إلى اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق مؤقت لمطار بولكوفو، بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة التي تحتضن المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا الذي تراهن عليه موسكو سنويا لتأكيد قدرتها على استقطاب الشركاء والمستثمرين رغم العقوبة الغربية والعزل المتزايدة من الأسواق الأوروبية والأمريكية. الضربة جاءت قبل ساعات من انطلاق المنتدى الذي يشارك فيه آلاف المسؤولين ورجال الأعمال من عشرات الدول في مدينة ترتبط رمزيا بالرئيس فلاديمير بوتين باعتبارها مسقط رأسه وأحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك كله في إطار استراتيجية كييف الرامية إلى نقل كلفة الحرب إلى العمق الروسي. في موازاة ذلك، وصل الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إلى كييف في زيارة غير معلنة، وفي رسالة دعم سياسية وعسكرية لأوكرانيا وسط استمرار الحرب واستبعاد أي اختراق دبلوماسي.
12: ويأتي هذا التصعيد في وقت يكثف فيه الطرفان هجماتهما في حرب مستمرة منذ 4 سنوات من دون أن تبدو لها نهاية وشيكة. إلى اليابان وإلى الخبر الأخير، تواصل عاصفة استوائية ضرب سواحل البلاد منذ الاثنين الماضي متقدمة اليوم نحو طوكيو، فيما حذرت السلطات من فيضانات محتملة ودعت مئات الآلاف إلى إخلاء منازلهم. وأسفرت العاصفة التي خفض تصنيفها من إعصار إلى عاصفة استوائية شديدة عن إصابة 15 شخصا، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: 2MA Australia سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2MA Australia.

0: To AM Australia, Sydney Marquand, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Astra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: Just dropped.
1: New music.
0: Australia.
1: New music.
0: 2ME Australia.

أنا حرام إيه اللي لكم من عذاب قلبي ظلام.

0: الان.
1: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.
2: بيج ديفرنس. 2 ME Australia.

0: 1638 تواني أستراليا سرين معكم أهلا وسهلا فيكم. هات لنعطيكم حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغلة لألكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتو تستعملوها. شو هي؟ What am I? إذا قلتو اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back. We're right after this with more music here on 2ME.
1: Wake up, wake up. Hey, wake up. Relax with the breakfast show, ma Claude, كل يوم صباح. On 1638, 2ME, Australia.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من أم تي في وأم اف ام، أهلا بكم، نستهلها بالعناوين. الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة في واشنطن تنطلق بعد ساعات، ولا اتفاق رسمي على تثبيت وقف إطلاق نار دائم. تصعيد إسرائيلي عنيف وإنذارات بالإخلاء وارتفاع في حصيلة القتلى. هل تلغى الامتحانات الرسمية بسبب الوضع الأمني المتوتر؟ تصعيد إيراني جديد واستهدافات تخرج مطار الكويت عن الخدمة لبعض الوقت. بين طاولة المفاوضات في واشنطن والخطوط الأمامية المشتعلة، يترنح لبنان على حافة تطورات دراماتيكية متسارعة تبقي البلاد في عين العاصفة الإقليمية. فمن العاصمة الأمريكية انطلقت جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لكن الدخان الأبيض لم يخرج بعد، حيث انتهت جلسة الأمس دون التوصل إلى أي نتيجة ملموسة. وعلى الأرض تصعيد إسرائيلي عنيف، حيث وسعت القوات الإسرائيلية رقعة استهدافاتها مترافقة مع موجة جديدة من إنذارات الإخلاء للمواطنين اللبنانيين في عدة مناطق. وفي المقابل سجل مؤشر ميداني لافت تمثل في غياب أي استهداف من قبل حزب الله لبلدات شمال إسرائيل خلال الساعات الماضية. وفي محاولة لملء الغياب السياسي الفرنسي، يصل إلى بيروت المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حاملا معه مساع متجددة لكسر الجمود. أما إقليميا فخلط للأوراق بشكل مفاجئ، حيث دخلت المنطقة في نفق تصعيد جديد بعدما استهدفت إيران مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى توقف جزئي لحركة الملاحة الجوية هناك. البداية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في وساطة أمريكية. للمزيد معنا مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ماذا عن اليوم الثاني من المفاوضات؟
1: غريسيا، يعني يوم جديد من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يبدأ بتمام الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، أي بتمام الساعة 4 بتوقيت بيروت بوزارة الخارجية الأمريكية، وستمتد حتى منتصف الليل بتوقيت بيروت، بعد جولة امتدت نحو 8 ساعات بالأمس وانتهت من دون اختراق حاسم، ولكن مع تأكيد أمريكي على استمرار التقدم في المسارين السياسي والأمني. تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن تهدف إلى تجاوز إخفاقات السنوات 20 الماضية والتقدم نحو اتفاق شامل يعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل، فيما من المقرر أن تستمر اجتماعات اليوم، يعني أنه يكون في نتيجة من بعد ما تنتهي، وأنه يكون في بيان واضح أو حتى تحديد موعد جديد للمفاوضات لاستكمالة. وأيضا كان قد حكي عن المفاوضات الأمنية أنها ستستمر في البنتاغون على أن يظهر أيضا تاريخ بهذا الموضوع. يأتي استئناف المفاوضات غريسيا بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يلي اعتبر فيها أن هناك عناصر داخل الجيش اللبناني سهلت في بعض الحالات أنشطة حزب الله أو تعاونت معه، مؤكدا أن حزب الله هو عدو للبنان وللشعب اللبناني، ومشددا على أن إسرائيل لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان. كما برزت مواقف للرئيس ترامب عشية أيضا هذه المفاوضات، إذ كشف صباحا أنه شعر بالانزعاج من استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القتال مع لبنان، بإشارة لافتة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في منع أي تصعيد إضافي على الساحة اللبنانية. كما أكد ترامب أن الوضع مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، مشيرا إلى أن تقارير تتحدث عن مشاركة للمرشد الإيراني علي خامنئي أيضا في المفاوضات الجارية، وأنه قد يلتقيه في وقت ما، وأضاف أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وبالأخير لبنان اليوم يتمسك بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. تواصل إسرائيل التركيز على ملف سلاح حزب الله، بينما تسعى الولايات المتحدة على تقريب وجهات النظر بين لبنان وإسرائيل لتحقيق مسار طويل الأمد. هذه الرسالة، وبعد ساعتين تبدأ المفاوضات، معي أنا والزميل ربيع شمعون من أمام الخارجية الأمريكية.
0: شكرا أنطوني، ونستمع لتصريح السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من واشنطن للأم تي في.
1: هل في وقف إطلاق نار؟
2: ما فيش بعد حكي عن وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار موجود لهلا، يعني ما بعرف شو وقف إطلاق النار. امبارح أعلنوا، أنتوا بتقولوا لي إذا موقف ولا لا.
1: سعادة السفير، بدنا نعزبك بس بعد شغلة، يعني شو رح يصير بلبنان بما يتعلق الرئيس ترامب وحديثه مع حزب الله؟
2: ما بعرف امتى قلت ليش رئيس ترامب وحديثه مع حزب الله، من وين جبتها انت يعني؟
1: يعني من ناحية التويت، هل بس له علاقة ببيروت وقف اطلاق النار ولا كل لبنان؟
2: اول شيء رئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
3: مع مين حكي؟
2: ما بعرف مع مين حكي. حكي مع السفيرة، رئيس ترامب.
3: ايه مع السفيرة.
4: اتفاق قريبا او قصة طويلة؟
2: ان شاء الله قريبا.
0: كيف يواكب القصر الجمهوري هذه المفاوضات، وما هي تعليمات الرئيس جوزيف عون للوفد المرافق في الجلسة الخامسة؟ التفاصيل مع زميل رامي نصار. رامي، إذن بعبدة تتابع التطورات، ما الجديد من القصر؟
5: غريسيا، يحاول لبنان الرسمي بشخص رئيس جمهوريته والفريق المكلف بمتابعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى رئيس الحكومة ووضع طبعا رئيس مجلس النواب في الأجواء دائما، يحاول لبنان الرسمي الاستفادة من هذه الفرصة المتمثلة بالتباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، والذي برز حاليا في ضغط أمريكي على نتنياهو لكي يعني لا يستهدف الضاحية، ولكن لكي لا يوسع عملياته. وهذا طبعا ما أنتج نوع من أرضية يحاول لبنان أن يبني عليها في مفاوضاتها، كان بالأمس أو اليوم، بحيث يتحضر القصر الجمهوري أيضا ضمن الثوابت نفسها لخوض الجولة الثانية من المفاوضات في وزارة الخارجية. طبعا المعلوم هو أن جولة الأمس لم تتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وهو ما كان يأمل لبنان يعني، أو يأمل حتى اليوم أنه يتوصل له، انطلاقا من معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل. هذا ما طرحته إسرائيل وتبنته أمريكا، وعمليا هذا ما يحصل يعني بعض الشيء على الأرض، طالما أنه محصورة المعارك حاليا بشكل أساسي في الجنوب. وبالتالي بحال نجحت هذه المساعي في توسيع رقعة وقف إطلاق النار، أكثر من فكرة طرحت بالأمس، منها مثلا أن يتوسع وقف إطلاق النار إلى مناطق تدريجيا يعني ربما في الجنوب أو حتى في البقاع الغربي، ولكن حتى الآن لا تزال هذه كلها أفكار يفترض أن تستكمل وتناقش اليوم، طالما أنه أيضا الإسرائيلي يتمسك بشروط أساسية هي حرية الحركة. وهنا يسعى لبنان لتوضيح هذا الأمر بشكل نهائي، طالما أنه من بعد اتفاق تشرين الثاني 2024 تمسك بحرية الحركة. أيضا يتمسك لبنان بمسألة جدولة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. يقال أنه لبنان طرح خطة مبدئيا لجدولة هذا الأمر، قد تكون 60 يوما كمان مثل ما شمل اتفاق 2024 وعلى الأساس بوقت عملية الميكانيزم، ولكن طبعا سوف يستكمل لبنان هذه الطروحات وهذه المناقشات اليوم، على أمل أنه بحال أثمري طبعا يبنى على الشيء مقتضاه، وربما تحدد جولات في البنتاغون ويستكمل المسار الأمني في ضوء السقوف المطروحة في المسار السياسي.
0: واضح. شكرا لك زميرة من نصار، كنت معنا من بعبدة. إلى خريطة الاستهدافات الإسرائيلية التي شهدت تصعيدا ملحوظا اليوم، للمزيد معنا في استوديو الزميل صبحي بلاوي. صبحي، إذن يوم عنيف جنوبا وإنذارات جديدة، القراءة العسكرية معك، تفضل.
6: شكرا غريسيا. فإذن ارتفاع كبير بأعداد الاستهدافات، 7 استهدافات مباشرة حصلت من خلدة إلى النبطية ودير الزهراني، وأعداد الضحايا حتى هذه اللحظة تخطى 15 كحصيلة أولية منذ ساعات الصباح. نتابع أبرز اللقطات التي التقطت اليوم للاستهدافات الإسرائيلية. طبعا هذه كانت واحدة من الاستهدافات في بلدة الخرايب بعد إنذار إسرائيلي، وهنا سيارة في خلدة، لم تستهدف السيارة بشكل مباشر، إنما طلب على ما يبدو من يعني مستقلي السيارة النزول منها والترجل منها، وتم استهداف على جانب الطريق كما أظهرت هذه اللقطات، إضافة أيضا إلى استهدافات عدة حصلت لأكثر من سيارة في هذا اليوم في جنوبي لبنان من تول إلى النبطية، إضافة أيضا إلى استهداف لدراجة نارية. هنا نشاهد هذه اللقطات منذ بعض الوقت، أيضا حصلنا على معلومات عن استهداف سيارة تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل، أدت إلى سقوط 3 ضحايا. وبالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية في هذا اليوم، حتى هذه اللحظة تبدو أن إسرائيل مصرة على استهداف المناطق الساحلية وتحديدا هذه هذه المنطقة الممتدة من بيوت السياد وصولا إلى المنصورة حتى مدينة سور والحوش في سور التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة في الساعات 24 الماضية. ننتقل إلى منطقة العمليات الثانية في منطقة شمال الليطاني وهي القريبة من أرنون، ونلاحظ كثافة الغارات الإسرائيلية في هذه المنطقة. إذا ما دخلنا أكثر واطلعنا على اللون البنفسجي الذي يدل على الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، إسرائيل ما زالت تتوسع وتحاول الالتفاف نزولا نحو منطقة تلة علي الطاهر كفر تبنيت. تعرضت حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 60 غارة في الأيام الثلاث الماضية. ننتقل أيضا إلى دبين وبلاط في هذه المنطقة. دبين في هذا اليوم تعرضت إلى 4 تفجيرات ضخمة أدت إلى تدمير أحياء بأكملها. حزب الله حتى هذه اللحظة مستمر بالاستهدافات في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وهي هذه الأراضي التي تشكل حوالي 6% من مساحة لبنان، على الرغم من أن صفارات الإنذارات دوت في شمال إسرائيل في الساعات الماضية، إلا أن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من إسرائيل، علما أن معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل قال حزب الله أنها مرفوضة، ولكن حتى هذه اللحظة على أرض الواقع تطبق. جراسيا،
0: شكرا لك صبحي. نبقى في الجنوب حيث استقبل أهالي قرى مرجعيون المسيحية موكب جوثمان رئيس بلدية درميماس سهيل أبو جمرة بعد مقتله نتيجة إطلاق نار قبل يومين. الجيش اللبناني أعلن بدوره إلقائه القبض على المدعو فأباء بعد فراره إلى جهة مجهولة، في وقت جال الموكب على بلدات ليعة وبرج الملوك ودرميماس. وفي ظل الوضع الأمني الخطير والتصعيد الإسرائيلي الذي توسع في الجنوب، تعود أزمة الامتحانات الرسمية إلى الواجهة مع تمسك وزيرة التربية ريما كرامي بإجرائها رغم الاعتراضات الكثيرة خوفا على سلامة الطلاب والأهالي. هل ستلغى الامتحانات أم لا؟ المزيد مع زينة باسيل شمعون. زينة، هل لا تزال الوزيرة مصممة على إجراء الامتحانات في ظل خطورة الوضع الأمني؟
7: نعم جريسيا، يعني بعد ثبوت فشل وقف إطلاق النار بدأت الضغوطات على وزارة التربية لأولا تأجيل هذه الامتحانات لآخر تموز أو أول أيلول أو حتى إلغائها، وخصوصا يعني بعد الحادثة الأليمة يلي تعرضوا لها عائلة كرم البارحة، واللي طبعا يعني أطلق عليهم اليوم شهداء وضحايا القلم. نيابيا فينا نقول أنه ب 26 الشهر لجنة التربية عقد اجتماع طرحت عدة أسئلة على وزيرة التربية، سألت فيهم يعني آلية تطبيق هذه الانتخابات.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6938 ام، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له. ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن. من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء، لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي ام اي 1638 AM بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل اسكندر معك.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. 2ME Australia.

0: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. From the 1 to ME Australia.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنك تحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: 1638 AM 2ME. عطينا دقائق منعطيك العالم على مسمعك. News.
11: رابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. واشنطن تستهدف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران ترد بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، وقتيل في القصف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، والهند تدين الهجوم وتؤكد مقتل أحد رعاياها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رغبته في لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن قد أعلنت ليلا استهداف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، فردت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، حيث أفيد عن قتيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
13: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشيب اختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
11: أمهلت الكويت اليوم عضوين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت المستشار حامد أحمد يعقوب فر القائم بالأعمال بالإنابة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وتضمنت المذكرة قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار اثنين من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما مع طلب مغادرتهما خلال 24 ساعة. ودانت الهند الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الكويتية، مشيرة إلى أنه تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية الهندية ندين الهجوم الذي استهدف اليوم مطار الكويت الدولي وقتل فيه أحد مواطنينا، مطالبة أطراف النزاع بتحييد سكان والبنى التحتية المدنية. بدأت واشنطن وطهران ترسلان إشارات توحي بإمكانية الانتقال من منطق الصدام إلى منطق التفاوض. وفي أحدث هذه الإشارات، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى دور متزايد له في مباحثات وقف الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
14: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبي خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية، رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساعي أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعل في المنطقة.
11: خبر الأخير، تبنى حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان على حد زعمه. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، ونهاية النشرة، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

حبيبي عشت أجمل عمر فعنيك الجميلة عشت أجمل عمر.

في قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول لها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. Empty music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME. No limits.
2: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي. قديش حلو نتشارك بعائلتنا، ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: Australia. 2ME Australia.

0: كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 1314-50 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
13: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. واشنطن تستهدف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران ترد بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، وقتيل في القصف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، والهند تدين الهجوم وتؤكد مقتل أحد رعاياها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رغبته في لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن قد أعلنت ليلا استهداف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، فردت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، حيث أفيد عن قتيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمزيد من التفاصيل، مراسلنا من طهران علي الباشا.
15: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشيب اختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: أمهلت الكويت اليوم عضوين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت المستشار حامد أحمد يعقوبي فر القائم بالأعمال بالإنابة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وتضمنت المذكرة قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار اثنين من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، مع طلب مغادرتهما خلال 24 ساعة. ودانت الهند الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الكويتية، مشيرة إلى أنه تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية الهندية: ندين الهجوم الذي استهدف اليوم مطار الكويت الدولي وقتل فيه أحد مواطنينا، مطالبة أطراف النزاع بتحييد السكان والبنى التحتية المدنية. بدأت واشنطن وطهران ترسلان إشارات توحي بإمكانية الانتقال من منطق الصدام إلى منطق التفاوض. وفي أحدث هذه الإشارات، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى دور متزايد له في مباحثات وقف الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
16: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبي خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية، رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساعي أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
13: خبر الأخير، تبنى حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان على حد زعمه. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، ونهاية النشرة. نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيتو أمي أستراليا.
1: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
5: صار وقت الأغاني الجديدة.
6: Two M E Australia.

0: The biggest hits.
1: Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمل.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.
4: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: It really gets me going. 2ME.

0: دائما الخناقه اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقه بيكون في علاقه، وبيقولوا من بعد كل ضربه بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لاخذ لك صديق من بعد ضربه او من بعد قتله، يمكن هيدا المثل دائما بنضحك اوقات وبترجع العلاقه بتكون متينه اكثر واكثر. وانا شخصيا بعرف الكثير من الامثال او الكثير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا او اللي سمعتهم من الاخرين، فدايما خلوا الخناقه تكون بدوز مش قوي كثير، انما تكون بدوز خفيف جدا.
1: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كثيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كثيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
2: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عد عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
10: رابعة بتوقيت باريس.
11: حازم حماد،
10: أهلا
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. واشنطن تستهدف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران ترد بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، وقتيل في القصف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، والهند تدين الهجوم وتؤكد مقتل أحد رعاياها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رغبته في لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد، ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن قد أعلنت ليلا استهداف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، فردت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، حيث أفيد عن قتيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
13: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشي باختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
11: أمهلت الكويت اليوم عضوين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت المستشار حامد أحمد يعقوب فر القائم بالأعمال بالإنابة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وتضمنت المذكرة قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار اثنين من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما مع طلب مغادرتهما خلال 24 ساعة. ودانت الهند الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الكويتية، مشيرة إلى أنه تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية الهندية ندين الهجوم الذي استهدف اليوم مطار الكويت الدولي وقتل فيه أحد مواطنينا، مطالبة أطراف النزاع بتحييد السكان والبنى التحتية المدنية. بدأت واشنطن وطهران ترسلان إشارات توحي بإمكانية الانتقال من منطق الصدام إلى منطق التفاوض، وفي أحدث هذه الإشارات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى دور متزايد له في مباحثات وقف الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
14: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية الإسلامية رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساعي أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
11: خبر الأخير، تبنى حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان على حد زعمه. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، ونهاية النشرة، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيرياك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا. دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا الشيء بناخده يمكن بحياتنا. لاخد لك صديق من بعد ضربة او من بعد قتلة، يمكن هيدا المثل دايما بنضحك اوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة اكتر واكتر. وانا شخصيا بعرف الكتير من الامثال او الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا او اللي سمعتهم من الاخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، انما تكون بدوز خفيف جدا.
3: ثروات الاغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. Let's go.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر TME أستراليا.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. واشنطن تستهدف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران ترد بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، وقتيل في القصف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، والهند تدين الهجوم وتؤكد مقتل أحد رعاياها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رغبته في لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن قد أعلنت ليلا استهداف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، فردت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، حيث أفيد عن قتيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
11: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشي باختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: أمهلت الكويت اليوم عضوين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت المستشار حامد أحمد يعقوب فر القائم بالأعمال بالإنابة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وتضمنت المذكرة قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار اثنين من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما مع طلب مغادرتهما خلال 24 ساعة. ودانت الهند الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الكويتية، مشيرة إلى أنه تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية الهندية ندين الهجوم الذي استهدف اليوم مطار الكويت الدولي وقتل فيه أحد مواطنينا، مطالبة أطراف النزاع بتحييد سكان والبنى التحتية المدنية. بدأت واشنطن وطهران ترسلان إشارات توحي بإمكانية الانتقال من منطق الصدام إلى منطق التفاوض. وفي أحدث هذه الإشارات، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى دور متزايد له في مباحثات وقف الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
12: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية، رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساع أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
8: خبر الأخير، تبنى حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان على حد زعمه. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، ونهاية النشرة، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنين العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معليش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا. في سرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة، وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
2: Australia. 2ME Australia.

0: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تيم إي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: Back now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
11: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
14: سميرة والنبي.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية المباشرة، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار وفي عناوين النشرة. إسرائيل تصاعد في لبنان قتلى في الجنوب ومصابين واستهداف عند مدخل بيروت قبيل جولة مفاوضات تستأنف مساء في واشنطن. الكويت تمهل عضوين في البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية الهجمات الإيرانية المتجددة. ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا ويبادر برغبته في لقاء مجتبى خامنئي في مرحلة قادمة. هجمات أوكرانية مضادة بالمسيرات على سان بيترسبورغ حيث يفتتح المنتدى الاقتصادي، وفرنسا تودع إدغار مورا الفيلسوف وعالم الاجتماع في مراسم مهيبة.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، والبداية من لبنان. فبين ضربة استهدفت سيارة عند مدخل الجنوب للعاصمة بيروت وغارات على جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، من بينهم مسعفان وجندي. وصلت إسرائيل قصف أنحاء مختلفة من لبنان تزامنا مع اليوم الثاني من جولة مباحثات جديدة بين حكومتي البلدين برعاية أمريكية. هذه التحديثات الأمنية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
7: قتل عسكري في الجيش اللبناني جراء استهداف دراجته النارية على طريق النبطي كفر تبنيت، وأصيب ضابط وعسكري آخر في استهداف آلية للجيش على طريق دار الزهران النبطي، ولم يسلم المسعفون من الغارات أيضا، إذ استهدفت سيارة إسعاف لجمعية الرسالة في معروب أثناء نقلها جريح من شحور، ما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، كما أصيب آخرون في غارة على زرارية حيث قتل شخص، وفي استهداف لفريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية في زبدين أثناء نقله إصابات من غارة سابقة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وطالت بلدات جنوبية عدة، بينها تلك التي تم إنذارها صباحا. حزب الله بدوره استأنف عملياته باستهداف تجمعين للجنود في العديسة وفي محيط البياضة، كما أطلق صلية صاروخية باتجاه تجمع ثالث قرب بركة المرش شمال إسرائيل، وتبنى 4 عمليات كان قد نفذها أمس ضد تجمع للجنود وآليتين ودبابة مركبة في الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف والأطراف الشرقية لزوتر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
13: عن الجانب المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلق من لبنان فوق تجمع عام في شمال إسرائيل في ثاني عملية من نوع هذا اليوم. تأتي هذه التطورات فيما تتزايد المخاوف داخل إسرائيل من أن تدخل أمريكي على مسار الحرب قد تدفع بقواتها إلى أن تعود أدراجها نحو المنطقة الصفراء إلى خلف الليطاني. من القدس زياد حلبي.
14: غدت جولة المفاوضات في واشنطن استمر التصعيد على جبهة لبنان، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أهداف جوية فوق كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما أصيب عدد من الجنود بانفجار مسيرة في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على أنحاء في جنوب لبنان. وفي موازاة التطورات الميدانية تتزايد المخاوف داخل إسرائيل من تأثير التدخل الأمريكي على مسار الحرب. مصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن واشنطن تعقد تنفيذ بعض الخطط العملية في لبنان وسط قلق من ضغوط قد تدفع لاحقا إلى انسحاب إسرائيلي نحو المنطقة الصفراء جنوب الليطاني. وفي مستوطنات الشمال خففت بعض القيود الأمنية، لكن الغضب بين السكان ما زال كبيرا، خاصة بعد منع الرئيس الأمريكي استهداف بيروت. وفي محاولة لاحتواء الانتقادات أقرت الحكومة خطة دعم اقتصادي للبلدات الحدودية، فيما يستعد نتنياهو لزيارة المنطقة الأسبوع المقبل. ويزداد القلق الإسرائيلي من ربط جبهة لبنان بالمفاوضات مع إيران، ومن احتمال أن يفرض البيت الأبيض قيودا إضافية على التصعيد ضد حزب الله لإعطاء فرصة للمسار التفاوضي مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولي.
13: على جبهة الخليج تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة مجددا، حيث أفاد الجيش الأمريكي بأن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت البحرين والكويت ومواقع أخرى في المنطقة تم اعتراضها بنجاح. وأقر الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن الهجوم على الكويت ليلا، مشيرا إلى أنه جاء ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز. من طهران، علي الباشا.
15: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشي باختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: وفيما لا تزال الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران متعثرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، وأضاف أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يشارك في المفاوضات مع واشنطن، وأنه قد يلتقيه في مرحلة ما، والمتابعة مع كيمونة دويبية.
16: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساعي أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
13: شكرا لك منى دويبي على كل هذه المعطيات. وتوالت الإدانات الإقليمية والدولية استئلاف إيران هجماتها على دول الجوار، ودعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى موقف خليجي صلب وموحد في وجه الهجمات الإيرانية الجديدة. وأدانت الهند الهجمات بالصواريخ على أراضي الكويتية، لافتة إلى أن هذا الهجوم تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. واليوم عقب الهجمات الإيرانية جددت الكويت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول الجوار، وصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بالباطلة. وأمهلت الكويت عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد. أحلام الطاهر.
17: نعم سميرة، هو الاستهداف الثالث للكويت خلال أقل من أسبوع طال المطار الدولي، وأدى بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الكويتية إلى مقتل شخص وتعرض منشآت حيوية لأضرار جسيمة. وزارة الصحة أعلنت استقبال 63 مصابا في الهجوم، مشيرة إلى تسجيل إصابات بالغة ومتعددة بين المسافرين والعاملين في المطار. وفي المجمل أفاد الجيش الكويتي بأنه رصد وتعامل مع 13 صاروخا باليستيا و17 مسيرة اليوم. واحتجاجا على هذه الهجمات، أمهلت الكويت اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن الهجوم استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقر الأسطول الخامس الأمريكي بحسب تعبيره. وقد طالت الهجمات البحرين كذلك، إذ أعلنت قوات الدفاع الجوي اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعددا من المسيرات الإيرانية. ولا شك سميرة أن تبادل النيران هذا يشكل اختبارا إضافيا لوقف إطلاق النار الهش.
13: شكرا لك أحلام طاهر. ومن أخبار المنطقة، تتسارع في العراق وتيرة الإجراءات الخاصة بتفكيك الأجنحة الشيعية المسلحة التي عملت لسنوات خارج سيطرة القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية الرسمية، رغم وجودها الشكلي تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي. حول مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تكثفت أو تكثف حركة حماس اللقاءات مع وسطاء الاتفاق من مصر وقطر وتركيا لإيجاد مقاربات بشأن القضايا العالقة بشأن الاتفاق. وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقا، تأتي غدا تعرض البلاد لضربات روسية عنيفة. وفي المقابل، افتتحت روسيا منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي صباح اليوم على وقع هجوم أوكراني في تطور يحمل أبعادا تتجاوز الخسائر المادية ليصيب إحدى أبرز واجهات موسكو الاقتصادية والسياسية. منى دويبية.
16: استهدفت مسيرة أوكرانية عددا من مواقع البنية التحتية في سان بيترسبورغ، طالت محطة نفطية وقاعدة كرونشتادت العسكرية. أدى الهجوم إلى اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق مؤقت لمطار بولكوفو، بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة التي تحتضن المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا الذي تراهن عليه موسكو سنويا لتأكيد قدرتها على استقطاب الشركاء والمستثمرين رغم العقوبات الغربية والعزل المتزايدة من الأسواق الأوروبية والأمريكية. الضربة جاءت قبل ساعات من انطلاق المنتدى الذي يشارك فيه آلاف المسؤولين ورجال الأعمال من عشرات الدول في مدينة ترتبط رمزيا بالرئيس فلاديمير بوتين باعتبارها مسقط رأسه وأحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك كله في إطار استراتيجية كييف الرامية إلى نقل كلفة الحرب إلى العمق الروسي. في موازاة ذلك، وصل الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إلى كييف في زيارة غير معلنة وفي رسالة دعم سياسية وعسكرية لأوكرانيا وسط استمرار الحرب واستبعاد أي اختراق دبلوماسي.
13: شكرا لك منى دويبية. أعربت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن تشاؤم أكبر بشأن النمو العالمي في العام 2026 على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الطاقة والأسمدة. أعلن محامي الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم بالسجن بسبع سنوات في الجزائر عن رفض طعن بالنقد قدمته النيابة، ما ينهي إجراءات التقاضي ويفسح المجال لاحتمال إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا عن الصحفي. ودعت فرنسا اليوم عالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران بمراسيم وطنية مهيبة بحضور زوجته وعدد من الشخصيات من عالمي السياسة والفكر. الرئيس إيمانويل ماكرون أشاد بمفكر إنساني النزعة لكنه يظل فرنسيا على الدوام في نضالاته من أجل الحرية والسلام. أحلام الطهر.
17: أقيمت مراسم تكريم وطني في مجمع الأنفاليد بباريس للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي توفي عن عمر نهز 104 أعوام. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسيرة استثنائية طبعت هذا القرن، مؤكدا أنه لم يخضع يوما لحقيقة معسكر واحد. وأشاد ماكرون بالمفكر الذي وصفه بأنه ذو نزعة إنسانية كونية من خلال نضاله الدائم من أجل الحرية والمساواة والتحرر وكذلك الأخوة مع جميع الشعوب المحرومة من حقوقها. وخلال أكثر من قرن من الحياة والعمل الفكري تنقل إدغار موران بين الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا باحثا عن فهم أشمل للإنسان والعالم. برحيله تغيب إحدى أبرز الشخصيات الفكرية الفرنسية حيث عرف بلقب ذاكرة القرن، ودافع طوال مسيرته عن الفكر المركب الذي يقاوم الاختزال والتبسيط والانقسام بين التخصصات ويسعى في المقابل إلى وصل حقول المعارف بدل تجزئتها وإلى بناء جسور الحوار بين العلوم والفكر الفلسفي.
13: شكرا لك أحلام. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشر. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها: إسرائيل تصعد في لبنان، قتلى في الجنوب ومصابين واستهداف عند مدخل بيروت قبيل جولة مفاوضات تستأنف مساء في واشنطن. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية الهجمات الإيرانية المتجددة. ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا ويبادر برغبته في لقاء مجتبى خامنئي في مرحلة قادمة. وهجمة أوكرانية مضادة بالمسيرات على سان بيترسبورغ حيث يفتتح المنتدى الاقتصادي الروسي.
18: صبحيتنا مكملي برفقتكم والبرنامج الصباحي معكم بيتجدد بكل يوم لنطلع عليكم ونوصل لكم آخر وأهم الأخبار. أكيد بدي أتمنى لكل اللي عم بيرفقنا بي خلال هالوقت وقت سعيد، ودايما بالفترة الصباحية علينا نبلش بابتسامة نهارنا مع فنجين قهوة برفقة الشريك أو الحبيب. أكيد نتمنى لكم دايما أوقات سعيدة من خلال راديو تؤمية أستراليا. خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم شو عم بيصير من أخبار وتطورات ومواقف سياسية ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. لحظات ومن بعدها رح نكون أكيد بلقاءات معنا مباشرة على الهواء. ما تنسوا ضمن البرنامج الصباحي اللي تعودتوا عليه كمان يكون لكم رأيكم الحر مباشر عبر هواء تؤمية أستراليا.
19: ألو ألو كحلو.

0: خلال هالوقت لكل اللي حابب يتعرف على أهم ومجمل الأخبار اللي عم تصير حول العالم. ما قلكن لضلكم معنا بعد لحظات من الوقت مننقلكن لجولة إخبارية مفصلة من راديو تأمية أستراليا. رح تتابعوا أخبار البي بي سي من لندن. بيسبق موجز إخباري محلي لمتابعة أيضا أخبارنا الأسترالية.
1: بيساعد الناس على أساس إنه هم يتعاملوا مع الصدمات النفسية.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. إدانات خليجية للضربات الإيرانية على الكويت والبحرين، وقتيل و63 جريحا على الأقل في الهجوم الإيراني على مطار الكويت. الكويت تعلن خفض عدد أعضاء السفارة الإيرانية، وقاليباف يقول إن طهران سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له. 6 قتلى بغارات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة معادية فوق شمال إسرائيل أطلقت من لبنان. أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق بطائرات من دون طيار على مدينة سان بطرسبرغ التي تستضيف منتدى اقتصاديا دوليا.

0: أهلا بكم. شن الحرس الثوري الإيراني هجوما على مطار الكويت الدولي ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين مستخدما صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار. وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان إن مقيما يحمل الجنسية الهندية قتل في الهجوم، كما أصيب 63 عاملا ومسافرة. وقالت إيران إنها ردت على هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له، وإن زمن توجيه تهديدات مجانية إلى إيران قد ولى وفق تعبيره.
1: ضحايا وأضرار مادية كبيرة في قصف إيراني استهدف مطار الكويت الدولي وفقا لبيانات رسمية.
2: رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية.
1: الهجمات الإيرانية لم تستهدف الكويت فقط، بل استهدفت أيضا مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني أعلن فيه مسؤوليته عن الهجمات على البلدين الخليجيين، وقال إن الهجمات جاءت ردا على قصف جوي أمريكي لناقلة نفط إيرانية ولمركز اتصال في جزيرة قشم في مضيق هرمز. الحرس الإيراني قال في بيانه: ردا على هذا العدوان الأمريكي تعرضت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين لهجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها قوات الحرس. وزارة الخارجية الإيرانية حملت من جانبها الكويت والبحرين مسؤولية الهجمات الأمريكية التي تعرضت لها ناقلة النفط الإيرانية في مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم قالت من جانبها في بيان صدر من مقرها في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية: نجحت الدفاعات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية ودفاعات الشركاء في إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، وضمنت عدم تعرض أي فرد أو أصول أمريكية لأي أذى. خلال ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لصحيفة نيويورك بوست أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، وإنه يأمل في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مرحلة ما.
3: نعم، أرغب في لقائه وفي لقاء غيره، ربما نلتقي في وقت ما.
1: حديث الرئيس الأمريكي أثار تعليقات أمريكية ودولية تساءلت عن مغزى رغبة الرئيس ترامب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في وقت تتبادل فيه القوات الأمريكية والإيرانية الهجمات الصاروخية والجوية. بعض التعليقات تساءلت عما إذا كان الرئيس ترامب يواصل سياسة الخداع الاستراتيجي.
4: تحياتي للجميع من أي مكان عم بترافقونا بخلال هالوقت، عم نتابع نحن وياكم أغاني منوعات، هيك نبلش شوي شوي باستقبال هالنهار على نغمات حلوة، وكمان على متابعة الأخبار اللي دايما بتتعرفوا عليها عبر راديو تؤمي أستراليا. امبارح كان الزيارة اللي كانت لرئيس وزراء جزيرة سولومون، واللي شفنا أستراليا اللي رح تتابع وضع الجزر المحيطة وتجرب يعني تدعم بكتير من الأمور. امبارح كان أكاديمية تابعة للشرطة اللي رح تدعم فيها أستراليا، وهيدا الأمر اللي ممكن يعزز العلاقات خاصة حتى تخفف من نفوذ الصين بالمنطقة اللي كمان عم تلاقي دور لها. هلا شو هو الهدف؟ هلا هي بتقول علاقات تجارية وعلاقات يعني ودية بينه وبين هالجزر، ولكن بالسياسي ما في شيء بيكون في تقديم خدمات ومساعدة بدون أي مقابل. نحن المقابل اللي ممكن نكسبه من هذه الجزر العلاقات، يعني أكيد والموقع هذه الدول دائما لا تحفظ أمن أستراليا ويكون في تعاون أمني. فإذا رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا على المستوى اللبناني لظاهر أنه عملية وقف إطلاق النار الأمريكية الإسرائيلية هو تحييد الضاحية بمقابل حماية المناطق الشمالية بإسرائيل. اليوم ظاهر أنه الحزب رافض هذا الأمر، وكمان بزريعة وجود عناصر الحزب بداخله، تهديد إسرائيل خطير كمان امبارح شفناه للحي المسيحي بمدينة صور، وهذا اللي عمل هيك ضجة. والعملية البرية الإسرائيلية مستمرة عمليا، ما في شيء لغاية هالوقت ملتزمين فيه بعملية وقف إطلاق النار. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح النهار. خليكم معنا على السمع لمتابعة المزيد، ورح يكون لنا لقاءات صباحية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومن بعدها كمان متابع مع البريكفاست شو. 2M2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكأس.
4: يسعد صباحكم من جديد من تؤمي أستراليا، عم نتابع نحن وياكم برنامجنا الصباحي على 1638 AM. كتار لي ناطرينا على جولة إخبارية جديدة منتعرف عليها من صوت لبنان على 1638 AM بعد لحظات من الوقت. ABC News.
9: Hello, David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Thursday, the 4th of June. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he's ready at any time for face-to-face talks with Russian counterpart Vladimir Putin in order to end the war. It comes after Ukrainian drone strikes against an oil terminal in St. Petersburg, just hours before an economic forum that Putin is due to speak at. It's being viewed as another embarrassment for Putin, weeks after scaling back an annual Second World War Victory Day parade in Moscow because of fears of Ukrainian attacks. President Zelensky says he's ready for diplomacy, despite a scaling up of retaliatory strikes against Russia. Israel's far-right finance minister has announced a major expansion of three Jewish settlements in the occupied West Bank by more than 2,000 homes. Bezalel Smotrich, sanctioned by Australia for inciting violence against Palestinians, says the homes will be built near Jerusalem, Nablus and Hebron. Most nations consider Israeli settlements there to be illegal under international law and a major obstacle to a two-state solution for long-term peace. And an Indonesian official has been arrested on corruption charges relating to a multi-billion dollar free meals program. The program was a key campaign promise of President Prabowo Subianto and aimed to fight malnutrition by feeding nearly 90 million children and pregnant women. However, it has come under heavy criticism due to high costs and cases of food poisoning among thousands of school children who ate the meals. Dadan Hidayana was fired earlier in the week and is now in custody following a search of the agency's offices. ABC News.
10: انتهاء الجلسة الأولى للمفاوضات في واشنطن على أن تستأنف بعد قليل. الميدان مشتعل في لبنان، الغارات تتوسع والمفاوضات تتسم بالإيجابية. رئيس الجمهورية دان الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين. 25 تموز موعدا للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك لحوي طوباويا. وتتابعونا في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
11: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
12: Follow us on X.
11: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: وقت. البداية من تأكيد الرئيس الأمريكي للمكالمة المشحونة مع نتنياهو. ففيما يترقب لبنان نتائج الجولة الثانية من المفاوضات، أكد ترامب تسريبات يوم أمس بشأن قلقه من الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أنه يسعى لإنهائه، وقال: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان. وأكد أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مجنون تماما في خلال المكالمة الهاتفية المحتدمة، وأضاف: تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة.
1: نتنياهو قال إن العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت، وأضاف للسي بي أس: نفحص إذا ما كان حزب الله شن هجوما على البلدات الشمالية بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ.
0: رئيس هيئة الأركان إيال زمير أعلن من قاعدة حيفا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان بالنسبة لقواتهم. في هذا الوقت قال وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن يسفر الاجتماع ما بين إسرائيل ولبنان عن بيان مشترك وخطة عمل. وأضاف أن قادة من حكومة لبنان وقادة من حكومة إسرائيل يجلسون حاليا في مقر وزارتنا للتفاوض. كما كشف بأن حزب الله أبلغنا أنه لن يهاجم إسرائيل إذا لم تتم مهاجمة بيروت، لكنه لم يلتزم بذلك، واعتبر أن حزب الله يشكل تحديا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للبنان ولحكومة لبنان.
1: تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض، وأكد لرئيس الجمهورية وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. توازيا أكد وزير الشرق الأوسط البريطاني أن حزب الله جر لبنان إلى حرب لا تريدها الحكومة اللبنانية، ودان تصريحات الحزب الداعية إلى إسقاط الحكومة، وقال: يجب وقف هجمات حزب الله ونزع سلاحه.
0: بالتزامن مع مسار المفاوضات، الميدان الجنوبي مطوق بنار القصف الإسرائيلي والغارات، واستهدفت سلسلة غارات منذ قليل بلدات مجد الزون، طير حرفة، بيتولي وزبقين. وكل التفاصيل مع عبد الرزاق.
2: في الجديد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ميليشيا حزب الله المحظورة استولت على المستشفى الحكومي في بلدة تبنين جنوب لبنان، وودعت بلدة القليعة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة الطبيب جيمس جورج كرام وولديه وسط أجواء من الحزن بعد استهداف سياراتهم أثناء عودتهم من امتحانات جامعية. وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة الحمدية على طريق الباص طير دبة، كما استهدفت سيارة على طريق بير الأنديل داخل مدينة النبطية بالتزامن مع غارة أخرى على بلدة جباع قضاء النبطية. وأفادت المعطيات عن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على بلدتي دير عامس وطير فلسي، إضافة إلى غارة على مفرق الحمدية. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين عبر من لبنان إلى داخل إسرائيل. وفي تطور لافت، استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية للجيش اللبناني على طريق دير الزهران النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري وفق قيادة الجيش. كما طال الاستهداف فريق من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة في بلدة زبدين بالتزامن مع استهداف مسعفي الرسالة في بلدة شحور وعرب صليم، ما أسفر عن مقتل 3 مسعفين.
0: في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، نعت قيادة الجيش عمر خضر الذي استشهد من جراء استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق النبطي كفر تبنيت.
1: ميليشيا حزب الله المحظورة أعلنت استهداف آلية لوجستية للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر شقيف، كما أعلنت استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج الشمالي إسرائيل.
0: وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار إلى 3516 والجرحى إلى 10674 جريح.
1: في في عين التين بحث الرئيس نبيه بري الأوضاع العامة مع نقيب المحامين عماد مارتينوس، الذي أكد أن تداعيات الحرب وما خلفته من معاناة فرضت تغيير الأولويات، فإن

0: اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معا لتجاوز المرحلة الدقيقة مع التطلع إلى مبادرة وطنية لإطلاق حوار عاجل يوحد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.
1: صندوق النقد الدولي يوصف أزمة لبنان بالنظامية، التفاصيل في هذا التقرير لمجد لينعيد.
2: ضمن قائمة الأزمات النظامية أدرج التقرير الأخير لصندوق النقد الأزمة اللبنانية لكونها تتجاوز تعثر المصارف لتشمل انهيارا متزامنا لمؤسسات الدولة والسياسات المالية والمصرف المركزي. خبير المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي أوضح عبر صوت لبنان مقاربته بأن الأزمة اللبنانية نظامية في أثارها لكنها لم تكن متساوية في مسؤولياتها.
3: توصيف الأزمة عنا بلبنان لازم يكون نتيجة دراسة لمسببات الأزمة، وبده يكون في تشخيص واضح المعالم. وبهالإطار هذا أنا بدي ألفت النظر إلى خطوة أساسية أخذها سعادة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أنه رجع كلف الفاريزن مارسل حتى يعمل التدقيق الجنائي أو يستكمل التدقيق الجنائي اللي بدأ فيه من سنة أو سنتين، وما كان قادر يستخلص منه أشياء مفيدة لأنه في معلومات كتير حجبت عنه. فهذا كتير ضروري، أنا بعتقد الذهاب باتجاه التدقيق الجنائي هذا إشارة إلى جدية من قبل السلطة النقدية إلى التعاطي مع الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بشكل جيد. هلأ اليوم التدقيق الجنائي ما حيوفر كتير من المآسي ومن الخسارة اللي تكبدها المودع أو تكبدتها المصارف التجارية أو بدأ الاقتصاد اللبناني، ولكن بيساعدنا على تشخيص المرض بشكل جدي ودقيق وواقعي وموضوعي، وبيساعدنا على تفادي إعادة تكرار هالأزمة هيدي لأنه تعلمنا ووصلنا واعيين لمسبباتها.
2: وعن نطاق الحلول المطلوبة،
3: صندوق نقد الدولي اليوم بموقع بهمه أنه تروح الدولة باتجاه حزمة من الإصلاحات صار كتير ضرورية، كمان بتساعد إلى تكرار هالمشكل هيدا. لهالسبب أنا بعتقد عم بيصير في تركيز على النتائج، لأنه اللي صار صار. نحن اليوم من سنة 2019 انطلقت الأزمة.

0: وأمي أستراليا عم نتابع سوا لقائنا اللي عنا على صعيد أستراليا. عم نشوف المشهد كيف عم يتغير نتيجة التحديات الكبيرة أمام المواطن اليوم الأسترالي. الاتلاف يلي شهد تراجع بشعبيته اليوم إذا بدك تنضوي مع الاتلاف مع حزب الاتلاف يلي هو مقابل 10 دولار فقط. فهون كمان عرض الكواليشن تقسيم مشروع القانون بحيث بيدعم التخفيض الضريبي بينما بيعارض التغيرات الضريبية على الإسكان اللي اقترحتها حكومة العمال. وهون الائتلاف اللي أعلن استعداد ولدعم التخفيضات الضريبية الواردة بمشروع القانون، لكن كمان بيرفض التعديلات الضريبية المتعلقة بقطاع الإسكان اللي عم تقترحها حكومة العمال. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا تفاصيل كل هالأخبار رح تكون بسيء مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. خليكن معنا متابعين لحتى كمان ننتقل بعد شوي لبيروت لمتابعة آخر وأهم التطورات خاصة من خلال عملية وقف اطلاق النار اللي توصلوا لها. ماذا عن المفاوضات اليوم بكمان جولة جديدة؟ كانت انتهت الجلسة من الجولة الرابعة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل بواشنطن، واليوم رح ترجع تستأنف. خلينا نتابع نحن وياكم الراديو توأمية أستراليا على 1638 AM. رح نتوقف عند استراحة ومنتابع من بعدها.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Crunching out the killer cuts with no limits.
4: I'm done following the rules.
3: No limits.
5: Okay.
3: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
6: What the
3: 2ME. No

0: جولة المفاوضات الرابعة رح تستأنف اليوم، خليكم معنا لمتابعة أخرى وأهم، وهل فعلا اليوم رح يتوصل لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله؟ هذه طبعا الشروط المطلوبة في هذه المفاوضات. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع جولة أخبار الساعة 6 من راديو 2AME أستراليا. 2AME Trusted
1: Talkback. Listen to Australia's only Talkback.
2: Listen
1: to Talkback. 2AME Talkback Australia.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم.
6: First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Hello, David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Thursday, the 4th of June. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he's ready at any time for face-to-face talks with Russian counterpart Vladimir Putin in order to end the war. It comes after Ukrainian drone strikes against an oil terminal in St. Petersburg, just hours before an economic forum that Putin is due to speak at. It's being viewed as another embarrassment for Putin, weeks after scaling back an annual Second World War Victory Day parade in Moscow because of fears of Ukrainian attacks. President Zelensky says he's ready for diplomacy, despite a scaling up of retaliatory strikes against Russia. Israel's far-right finance minister has announced a major expansion of three Jewish settlements in the occupied West Bank by more than 2,000 homes. Bezalel Smotrich, sanctioned by Australia for inciting violence against Palestinians, says the homes will be built near Jerusalem, Nablus and Hebron. Most nations consider Israeli settlements there to be illegal under international law and a major obstacle to a two-state solution for long-term peace. And an Indonesian official has been arrested on corruption charges relating to a multi-billion dollar free meals program. The program was a key campaign promise of President Prabowo Subianto, an aim to fight malnutrition by feeding nearly 90 million children and pregnant women. However, it has come under heavy criticism due to high costs and cases of food poisoning among thousands of school children who ate the meals. Dadan Hidayana was fired earlier in the week and is now in custody following a search of the agency's offices. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: المفاوضات الحتمية بين لبنان وإسرائيل، وقف النار بمفهوم ما بعد طوفان الأقصى، وفي النشرة: مطار الكويت تحت نار إيران.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. ترقب لنهاية الجلسة الثانية من مفاوضات حزيران المباشرة برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل. هل ستختتم ببيان مشترك؟ وماذا سيتضمن هذا البيان؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في صدور البيان على أن ترافقه خطة عمل على مسار تحقيق الأمن في لبنان باستقلالية كاملة عن حزب الله. ومعلومات الـ LBCI تشير إلى أن مسودة البيان وزعت على أكثر من مقر رئاسي ويعمل على مناقشتها. هذا في الشكل، أما في المضمون فلا صورة واضحة حتى الساعة، باستثناء المعلومات التي تحدثت عن نقطتين يناقشهما وفدا البلدين في واشنطن. الأولى تتعلق بوقف نار متدرج زمنيا وجغرافيا، والثانية تقوم على معادلة وقف استهداف حزب الله مستوطنات الشمال مقابل وقف إسرائيل شن هجمات كبيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. على هذا الخط تسارعت التطورات اليوم، فقد أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج داخل الأراضي الإسرائيلية ردا على خرق تل أبيب وقف النار. في المقابل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن بلاده تتحقق من ذلك، لكن الأهم ما أكده نتنياهو بأنه يتشارك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدف تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح تمهيدا لتحقيق سلام بين البلدين. وسط هذه المعلومات تبرز ثلاث ثوابت: أولا، لبنان الرسمي مستمر في التفاوض ولا خيار أمامه سواه. ثانيا، مفهوم وقف النار التاريخي تغير من غزة إلى لبنان فالشرق الأوسط، حيث قتل شخص وأصيب العشرات في مطار الكويت نتيجة استهداف إيراني لمطار العاصمة على الرغم من وقف النار بين طهران وواشنطن. ثالثا، الحرب طويلة وسيتخللها هدنات قد تسقط أو تثبت في الطريق نحو إعادة رسم المنطقة.
3: وقف إطلاق النار تعبير كان يعني شيئا بسيطا، تتوقف نار الحرب وصواريخها، تغيب الطائرات ويعود المدنيون إلى بيوتهم ويتوقف القتال. هذه كانت قاعدة وقف النار حتى حرب طوفان الأقصى في 27 تشرين الأول 2023. أما بعد هذه الحرب فيبدو أن المصطلح نفسه دخل حربا جديدة، ومن يومها لم تتغير الحروب فقط إنما فكرة نهايتها. في غزة وبعد سنتين من الحرب بين حماس وإسرائيل أعلن وقف النار، لكن إسرائيل استمرت في استهداف ما تقول إنها أهداف لحماس، ومعها تواصلت العمليات العسكرية والأمنية بأشكال مختلفة. فهل هذا وقف نار أم حرب تعمل بدوام جزئي؟ بالتوازي كان حزب الله يعيش نسخته الخاصة من السؤال نفسه. بعد حرب إسناد غزة بين حزب الله وإسرائيل أعلن اتفاق وقف نار في 20 الثاني من العام 2024. نظريا توقفت الحرب، فحزب الله أوقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل والمواجهة الواسعة انتهت. أما فعليا استمرت إسرائيل في تنفيذ اغتيالات، غارات، تدمير منازل وإصدار أوامر إخلاء ل15 شهرا متواصلا. 15 شهرا لا تشبه فكرة قاعدة وقف النار، إلى أن جاء 2 من آذار 2026.
4: يا عيني.
3: 6 صواريخ أطلقها حزب الله نحو شمال إسرائيل فجرت الحرب مجددا. في 17 نيسان مبادرة جديدة لوقف النار، وقف نار قالت إسرائيل إن حزب الله لا يزال يهاجمها خلاله، وحزب الله قال إنه يرد على الاعتداءات الإسرائيلية. وقف نار والنار نفسها لا تبدو على علم بالأمر. إلا أنه بعد حرب تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل لم يكن يتعامل أحد مع وقف النار، وكأنه مساحة يومية للاغتيالات والقصف والاستهدافات شبه المستمرة. فما الفارق بين لبنان اليوم ولبنان 2006؟ في 2006 خرج حزب الله من حرب تموز بصورة المنتصر، لم يكن قد خسر قيادته العسكرية ولا جزءا واسعا من قدراته الاستراتيجية، فيما بدا قادرا على فرض معادلة ردع جعلت وقف النار أقرب إلى مفهومه التقليدي. أما اليوم فقيادات الصف الأول للحزب اختيلت، الجنوب احتل جزء منه ودمر جزء أكبر، وقسم ضخم من قدرات الحزب العسكرية استنزفت فأصبحت المعادلة مختلفة. وقف النار أقل شبها بنهاية حرب وأكثر شبها بحرب تديرها إسرائيل من موقع اختلال موازين القوى، والأمر كذلك في غزة أيضا. وللمفارقة، وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لم يكن فقط اتفاقا سياسيا ملزما أو تفاهما دبلوماسيا، بل انعكاسا مباشرا لموازين القوى أيضا. فمع استمرار المفاوضات بين البلدين، إيران ليست تحت قصف مباشر، والهدنة القائمة صامدة نسبيا، ليس فقط بسبب الدبلوماسية بل لأن كلفة الانفجار مرتفعة على جميع الأطراف.
0: ومهما يكن من تفسيرات أمريكية وإسرائيلية لوقف النار، الوفد اللبناني يحمل هذا العنوان إلى جولة المفاوضات في واشنطن، من حيث ينضم إلينا الزميل بسام أبو زيد. بسام، ماذا حمل اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهل نتوقع خرق ما في نهاية هذه الجولة؟
5: في الحقيقة نيكول، يحاول الأمريكيون الضغط على اللبنانيين والإسرائيليين من أجل يعني أن يكون هناك إعلان مشترك هذا اليوم يتضمن تفاهمات لها علاقة بوقف إطلاق النار. ولكن الواضح أيضا بأن الأمريكيون يحملون حزب الله مسؤولية يعني عدم التوصل إلى هكذا بيان أو إلى هكذا تفاهمات، باعتبار أنهم يعتبرون أن حزب الله يواصل خرق التفاهم الأولي الذي تم التوصل إليه لجهة يعني عدم استهداف الضاحية الجنوبية في مقابل عدم استهداف المستوطنات الإسرائيلية. وبالتالي لا يزال النقاش دائرا في هذه الأثناء داخل القاعة هنا في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التفاهمات التي لها علاقة بوقف إطلاق النار. لا تزال وجهات النظر متباعدة، ولكن هناك بعض النقاط المشتركة. من النقاط المشتركة يبدو بأنه تم التوافق على أن يكون هناك نوع من وقف إطلاق نار متدرج، ويعني أن يكون هناك تزامن بين الجغرافيا وبين التوقيت. وهذا الأمر ما زال أيضا يخضع للنقاش، وما زال أيضا يخضع يعني لما يقوله أيضا حزب الله بجهة بأنه يريد وقف شامل لإطلاق النار. وبالتالي هذا الموضوع لم يتم التفاهم عليه بعد بشكل كامل، رغم أن لبنان يؤيد هذا الموضوع، الحكومة اللبنانية يعني، وليس لها مشكلة في هذا الموضوع، هي تفضل أن تحصل على وقف إطلاق نار شامل. ولكن إن لم يكن هذا الأمر بمتناول اليد، لبنان مستعد أن يذهب باتجاه وقف إطلاق نار يعني متدرج ومتزامن في الجغرافيا وفي الزمن. أيضا لبنان يريد إضافة إلى وقف إطلاق النار الانسحاب الإسرائيلي. وأيضا في موضوع الانسحاب، هو لا مشكلة لديه في أن يكون هناك وقف إطلاق نار وانسحاب من منطقة معينة، وهذا ما يسمى ب يعني المناطق التجريبية. وأيضا هذا الموضوع هو مدار بحث ومدار نقاش في المفاوضات الجارية في هذه الأثناء. أيضا أود الإشارة يعني إلى أن التدخل الأمريكي في هذه المفاوضات هو تدخل يعني مستمر وجدي، ويحاول بقدر ما فيه تقريب وجهات النظر، ولا سيما في هذه الجلسة التي يعول الأمريكيون عليها كثيرا، لا سيما أنها أتت بعدما كان العسكريون قد التقوا وتناقشوا في العديد من النقاط. الأمريكيون يقولون بأن كل المحادثات التي جرت يوم أمس والتي تجري في هذه الأثناء هي يعني محادثات ومفاوضات بناءة، ويمكن يعني أن تؤدي إلى نتيجة أولية. وطبعا هذه النتيجة الأولية تحتاج إلى تبلور، وتحتاج يعني إلى تنفيذ، أن يكون التنفيذ حقيقي من الجانب الإسرائيلي ومن جانب اللبناني، وأن يلتزم حزب الله من الجانب اللبناني بالتفاهمات التي سيتم التوصل إليها، وأن تلتزم إسرائيل أيضا بالتفاهمات التي سيتم التوصل إليها. على كل، الأمريكيون يواصلون الكلام مع اللبنانيين والإسرائيليين، وأيضا الوزير روبيو يجري اتصالات مع اللبنانيين ومع الإسرائيليين من أجل محاولة التوصل إلى تفاهم هذا اليوم وإصدار هذا التفاهم ببيان مشترك. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لجهة وقف إطلاق النار في لبنان، ولجهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حزب الله.
6: As I speak to you now for the second consecutive day and for the first time in many, many years, the leaders of the legitimate government of Lebanon and leaders from the government of Israel are seated at the State Department for the second day in a row, and hopefully today will produce a joint statement and an action plan on a track for security in that country, independent from Hezbollah, independent from nefarious influence. They had similar meetings last week at the Pentagon at the military level.
7: خلاصة المسار التفاوضي في واشنطن وصلت إلى أروقة بعبدة من حيث تحدثنا الزميلة لارا الهاشم. لارا مساء الخير. حكي يعني عن مسودة إعلان نوايا أو خطة عمل لبنانية إسرائيلية، هل تبلغ قصر بعبدة أي شيء رسمي بهذا الخصوص؟
8: مساء الخير نيكول. تقول مصادر بعبدة أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من إعلان نوايا، وتستبعد أن يكون هناك إعلان نوايا في هذه المرحلة، ولكن لربما إذا نجح المقترح الأمريكي عن الزون بايلوت فربما قد يصار إلى إصدار بيان مشترك بين الفريقين في حال نجاح هذا المقترح. وهذا المقترح هو ينص تحديدا بحسب مصادر بعبدة على خرق جدار التعثر في المفاوضات أو جمود المفاوضات بالعودة إلى محاولة طرح فكرة، وهي فكرة أمريكية تقول بالانسحاب، بتدرج الانسحاب الإسرائيلي من منطقة يتم تسليمها إلى الجيش اللبناني حتى تكون نموذجية، وبعدها يتم الانتقال إلى مناطق أخرى وهي خاضعة للنقاش هذه الفكرة. وأيضا طبعا هذه الفكرة يتم النقاش بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وبحضور أمريكي، وأيضا بمتابعة ليس فقط من قصر بعبدة ولكن بحضور قائد الجيش الذي يتابع منذ ما بعد الظهر هذه المفاوضات هنا في قصر بعبدة مع رئيس الجمهورية وعدد من المستشارين. وتقول المصادر في حال نجحت هذه الفكرة عندها لربما يصار إلى إصدار بيان مشترك بين الجانبين. إذن حتى هذه اللحظة تؤكد أيضا المصادر السياسية في بعبدة أنه ليس هناك من تقدم كبير على صعيد المفاوضات، لأن موقف لبنان هو واضح وراسخ، وأنه يعني ضرورة العودة أو ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كمدخل للانطلاق بالبحث في النقاط الأخرى، وعليه لم يحرز أي تقدم أو تقدم كبير بناء على تشبث الوفد بالموقف بعدم تطرق لأي موضوع آخر قبل التقدم في موضوع وقف إطلاق النار. ويعني إذا نيكول في هذه الأثناء وفيما يتم البحث في هذه النقطة يعني لم يسجل أي خرق كبير لحزب الله لما يقال أنه تم الاتفاق عليه في معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الجليل أو مستوطنات الإسرائيلية في شمال إسرائيل. يعني يمكن التأكد من ذلك من خلال بيانات التي صدرت عن حزب الله، إذ يعني كل الاستهدافات كانت داخل الأراضي اللبنانية باستثناء استهداف واحد لتجمع لجنود إسرائيليين في بركة المرج، وذلك يعني في سهل الحولة مقابل الوزاني، وهي نقطة تقع مباشرة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهي أيضا يعني طبيعة الاستهداف هي مركزة نحو الجنود الإسرائيليين وليس نحو المستوطنات، علما أن حزب الله وفي تواصلنا معه كان أكد أنه هو لن يبدي رأيه ولم يعطي موقفه من يعني لم يعطي موقفه تجاه ما قيل أنه تم تثبيت هذه المعادلة. ويقول حزب الله أن موقفه هو واضح وصريح، وأنه هو لن يقبل بوقف النار لا يشمل كل الأراضي اللبنانية ويكون مقدمة للانسحاب الكامل الإسرائيلي، وأن إسرائيل هي من يجب أن يلتزم لأن هي من يقوم بخرق هذه الاتفاقات. إذن يعني هذا موقف حزب الله، ولكن طبعا الميدان يؤكد يعني ويحسم ما هي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
7: من قصر بعبدة. شكرا لك الزميلة لارا الهاشم.
2: وفيما كانت جولة المفاوضات جارية في واشنطن، كان بنيامين نتنياهو يعلن أن الرئيس الأمريكي يشاركه هدف تجريد حزب الله من ترسانته، موقف يأتي في ظل جس نبض متبادل بشأن وقف النار بين تل أبيب وحزب الله الذي أكد استهدافه تجمعا عسكريا داخل الحدود الإسرائيلية، بينما كان رئيس الأركان الإسرائيلي يقول لا وقف للنار لقواته في لبنان.
9: تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها الحربية في لبنان، وهي ترفض ربطها بأي وقف نار، تحذر من تداعيات استمرار إطلاق صواريخ حزب الله ومسيراته على بلدات الشمال، وآخرها ما سقط الأربعاء في كريات شمونة، معتبر أن ذلك يمثل خرقا لوقف النار. بهذا التوجه تدخل تل أبيب الجولة الثانية من مفاوضات حزيران، وهي تؤكد أن المطلب اللبناني بوقف نار دائم غير قابل للتفاوض، وبأن كل جهودها تنصب لصالح معادلة بيروت مقابل مستوطنات الشمال.
10: An understanding was seemed to have evolved two days ago, really, that they will not target Israeli territory and we will not target the terrorists in Beirut.
11: Does that, has that helped?
10: I'm not sure because it looks like we're checking this that we're flying.
12: صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤمي، نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. بارد جدا، درجة الحرارة اليوم 17 درجة، بملبن كمان طقس جدا بارد وغائم، توصل درجة الحرارة لل 12 درجة فقط. بكرة يا حبيبي لنوال الزغبي، غنية كتير حلوة، ودايما بكرة دايما بيكون إن شاء الله أفضل من اللي راح، من اللي عم نعيشه، بيكون في أمل جديد عم بيلوح بالأفق، خاصة فيما يحدث عنا بوطننا الحبيب لبنان. وهيدي النعوش اللي عم ترتفع اللي بتوجع القلب، خاصة المشهد اللي شفناه.

0: صباح الخير وتحياتنا للجميع من راديو تؤني أستراليا لليوم 4 من شهر جون. مع هالأيام اللي عم تمرق بسرعة والأخبار اللي بعد عم تمرق بشكل كتير بطيء ما يحدث اليوم بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط، مثل ما شايفين من شهرين تقريبا اللي اندلعت الحرب ولا تزيل الأمور تتخبط ببعض البعض، والحلول بعيدة المنال لغاية هاللحظات. امبارح كانت المفاوضات واللي انتهت، ويعني الشروط الموضوعة لا تزيل معقدة وما في تواصل إلها. يعني اليوم عم بيصير في مفاوضات بواشنطن على وقع إطلاق الغارات الإسرائيلية على بعض المناطق والاغتيالات اللي عم بتصير، لكن كمان بالكويت القيادة الوسطى اللي نفيت تسبب صاروخ اعتراضي بأضرار مطار الكويت. بلشت تتضارب كمان المعلومات حول ما تم استهداف مطار الكويت من قبل الجانب الإيراني، ولكن اليوم القيادة الوسطى بتنفي تسبب صاروخ اعتراضي بهيدي الأضرار. إذن بهاللحظات ترامب بيقول إيران على وشك توقيع الاتفاق. فهمناها هيدي عن جد، أنه شبعنا منها، كم مرة تكررت وكم مرة عم تتكرر. يعني بكل يوم نسمع ترامب عم بيقلنا إيران على وشك توقيع الاتفاق. هل فعلا إيران قبلت تتخلى عن الملف النووي أو تسليم اليورانيوم المخصب؟ هل إيران وافقت تتخلى عن أذرعها؟ هل إيران وافقت على التسليم السلاح الباليستي، الصواريخ الباليستي؟ كل هيدي ما وافقت عليها إيران. يعني حتى مضيق هرمز ما في أي تنازل من أي ملف اليوم كان على أساسه دلعت هذه الحرب. البيت الأبيض منشأت إيران النووية تعرضت للتدمير الكامل، كمان هيدي سمعناها كتير. أكدت أنا كالي المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي ترامب أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت للتدمير، وبتقول خلال رد على تقرير نشرته بلومبرغ بشأن المنشآت النووية أن الإيحاء بأن إيران أصبحت أكثر قدرة على إنتاج سلاح نووي من دون وجود منشآت عاملة لتخصيب اليورانيوم أو دفاعات عسكرية هو طرح غبي إلى حد لا يوصف من قبل بلومبرغ. وبتقول أنه ربما لهالسبب لم يكلف المراسل نفسه عناء التواصل مع البيت الأبيض للحصول على تعليق. هون ترامب إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي وسحقنا المنشآت والمواد النووية المدفونة تحت الأرض. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا على مزيد من الأخبار اليوم المتعلقة بشأن الأسترالي. نرجع لأستراليا. ما بعرف هيدا الخبر قدي رح يفرح فيه السائقون يلي بيسوقوا لمسافات كتير بعيدة وبيضطروا ياخدوا مادة الكانابيز والقنب لحتى يضلوا مصحصحين وواعيين وما ينعسوا على الطرقات. طبعا اليوم السائقون بنيو ساوث ويلز اللي رح يسمح لهم من وجود القنب الطبي بأجسامهم ببعض، يعني أكيد الحالات في هونيك بعض الحالات مش لامي مكان، يعني وفي نسبة معينة. يعد هيدا من غير القانوني أنك تسوق سيارة مع وجود كمية من القنب بجسمك، لكن بعد نقاشات طويلة أخذوا رد. اليوم رح تقدم حكومة نيو ساوث ويلز إصلاحات جديدة بالبرلمان، وهيدا بهدف يعني وضعه بشكل واقعي ومنطقي تجاه اللي بيستخدموا الكانابيس الطبي الموصوف لألون. هيدي التغيرات هي ما رح تنطبق على الأشخاص يلي بيستخدموا القنب لأغراض بس هيك للتسلية أو للمزاج مثلا، لا، بس لأغراض طبية ممكن أشخاص بتنعس على الطريق، ما بعرف يعني في حالات معينة أكيد بلكي منتابع هيدا الموضوع مع دكتور حمدي بولس لحتى نستفسر منه أكتر وأكتر عن مادة القناب، وكمان مين يلي أكيد بيستعملها لأغراض طبية. وهون رح يطلب من مستخدمي القناب الطبي تسجيل كم مستخدمين، لازم يسجلوا أسمائهم بالترانسبورت فور نيو ساوث ويلز، مع أنه يقدموا إثبات الوصفة الطبية، وكمان يعملوا يكملوا البرنامج التوعوي حول القناب وسلامة القيادة. يعني كيف أنت بتدرس كتاب حول القيادة وبتشوف القوانين القيادة لحتى تقدر تكون مؤهل أنك تسوق السيارة وتكون حافظ الكتاب وتعمل فحص، كمان نفس الشيء رح يكون للأشخاص رح ينعمل اللي بياخدوا القنب، رح يكون في برنامج توعوي إلكتروني حول القنب وسلامة القيادة. فخليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-533-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حول هيدا الموضوع. في مقترح ما بعرف يعني نحن بظل هالأزمات اللي عم نعاني منها، إن كان على صعيد الإرهاب، على صعيد الهجرة، على صعيد الوضع الاقتصادي والمعيشي والغلاء، وكتير من المشاكل اللي عم نعاني منها، الشباب يلي عم يتعاطى المخدرات، الشباب يلي كمان يعني عم يتوجهوا لجريمة. اليوم بتروح احدى يعني طبعا اليوم احدث المقترحات اللي طرحتها الأمينة العامة للACTU، بتشوف هالسيدة انه تخفيف العمل ممكن يساعد يعني بيساعد بشكل كتير كبير، لأنه في تخفيف هيدا المخاوف المتزايدة بسبب الذكاء الاصطناعي والوظائف. وبتقول أنه النقابات بتشعر بالخوف من أنه يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان أعداد كبيرة من الوظائف مستقبلا، يلي بتطلب أنه تخفيض فترة العمل من 5 أيام ل 3 أيام فقط. تصوروا أنه من 5 لـ3، لا خليها يوم واحد، خلينا 5 أيام، خلينا 4 أيام نقاها ويوم واحد عمل، في أحلى منا؟ لك شو شاطرة وعن جد يعني أنه ميرسي يعني لهالاقتراح الفظيع بظل هالوضع اللي عم نعيشه نحن، يعني خاصة اليوم المصالح اللي ضررت بشكل كتير كبير بشأن المقترحات اللي عم تقدمها اليوم الحكومي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2MA أستراليا.
7: Good morning. In Melbourne, an accident in Watsonia, Greensboro Highway, citybound between Watsonia Road and Yalambie Road. The left-hand lane is blocked. The Deer Park bypass slowing citybound approaching Robinson's Road as well. In Sydney, the M5 at Bexley, a car's broken down eastbound at the tunnel entrance. In the Blue Mountains at Wentworth Falls, traffic lights are flashing yellow. The Great Western Highway at Station Street. And traffic's building now on the Hume Motorway citybound from Denham Court onto the M5 through to Moorbank. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Star Light by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بقي الميدان على حاله من الحماوة، فكان يوم الاستهدافات بامتياز، والتي تنقلت بين عمق الجنوب ومشارفه وتحديدا في خلد وجوارها. أما في واشنطن فإن كل المعطيات المتوافرة تفيد بأن الأجواء كانت إيجابية بالأمس بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي واستكملت اليوم، وهذا ما دفع بوزير الخارجية الأمريكي إلى القول بأن السلام ممكن بين لبنان وإسرائيل في أي وقت. البداية من تأكيد الرئيس الأمريكي للمكالمة المشحونة مع نتنياهو. ففيما يترقب لبنان نتائج الجولة الثانية من المفاوضات، أكد ترامب تسريبات يوم أمس بشأن قلقه من الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أنه يسعى لإنهائه، وقال: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان. وأكد أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مجنون تماما في خلال المكالمة الهاتفية المحتدمة، وأضاف: تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة.
1: نتنياهو قال إن العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت، وأضاف للسي بي أس: نفحص إذا ما كان حزب الله شن هجوما على البلدات الشمالية بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ.
0: رئيس هيئة الأركان إيال زمير أعلن من قاعدة حيفا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان بالنسبة لقواتهم. في هذا الوقت قال وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن يسفر الاجتماع ما بين إسرائيل ولبنان عن بيان مشترك وخطة عمل. وأضاف أن قادة من حكومة لبنان وقادة من حكومة إسرائيل يجلسون حاليا في مقر وزارتنا للتفاوض، كما كشف بأن حزب الله أبلغنا أنه لن يهاجم إسرائيل إذا لم تتم مهاجمة بيروت، لكنه لم يلتزم بذلك، واعتبر أن حزب الله يشكل تحديا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للبنان ولحكومة لبنان.
1: تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض، وأكد لرئيس الجمهورية وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. توازيا أكد وزير الشرق الأوسط البريطاني أن حزب الله جر لبنان إلى حرب لا تريدها الحكومة اللبنانية، ودان تصريحات الحزب الداعية إلى إسقاط الحكومة، وقال: يجب وقف هجمات حزب الله ونزع سلاحه.
0: بالتزامن مع مسار المفاوضات، الميدان الجنوبي مطوق بنار القصف الإسرائيلي والغارات، واستهدفت سلسلة غارات منذ قليل بلدات مجد الزون، طير حرفة، بيتولي وزبقين. وكل التفاصيل مع عبد الرزاق.
2: في الجديد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ميليشيا حزب الله المحظورة استولت على المستشفى الحكومي في بلدة تبنين جنوب لبنان، وودعت بلدة القليعة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة الطبيب جيمس جورج كرام وولديه وسط أجواء من الحزن بعد استهداف سياراتهم أثناء عودتهم من امتحانات جامعية. وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة الحمدية على طريق الباص طير دبة، كما استهدفت سيارة على طريق بير الأنديل داخل مدينة النبطية بالتزامن مع غارة أخرى على بلدة جباع قضاء النبطية. وأفادت المعطيات عن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على بلدتي دير عامس وطير فلسي، إضافة إلى غارة على مفرق الحمدية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين عبر من لبنان إلى داخل إسرائيل. وفي تطور لافت، استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية للجيش اللبناني على طريق دير الزهران النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري وفق قيادة الجيش. كما طال الاستهداف فريق من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة في بلدة زبدين بالتزامن مع استهداف مسعفي الرسالة في بلدة شحور وعرب صليم، ما أسفر عن مقتل 3 مسعفين.
0: في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، نعت قيادة الجيش عمر خضر الذي استشهد من جراء استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق النبطي كفر تبنيت.
1: ميليشيا حزب الله المحظورة أعلنت استهداف آلية لوجستية للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر شقيف، كما أعلنت استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج الشمالي إسرائيل.
0: وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الحرب الإسرائيلية منذ الثاني من آذار إلى 3516 والجرحى إلى 10000.

0: جهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.
1: صندوق النقد الدولي يوصف أزمة لبنان بالنظامية. التفاصيل في هذا التقرير لمجد لينعيد.
2: ضمن قائمة الأزمات النظامية أدرج التقرير الأخير لصندوق النقد الأزمة اللبنانية لكونها تتجاوز تعثر المصارف لتشمل انهيارا متزامنا لمؤسسات الدولة والسياسات المالية والمصرف المركزي. خبير المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي أوضح عبر صوت لبنان مقاربته بأن الأزمة اللبنانية نظامية في أثارها، لكنها لم تكن متساوية في مسؤولياتها.
3: توصيف الأزمة عنا بلبنان لازم يكون نتيجة دراسة لمسببات الأزمة، وبده يكون في تشخيص واضح المعالم. وبهالإطار هذا أنا بدي ألفت النظر إلى خطوة أساسية أخذها سعادة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أنه رجع كلف الفاريزن مارسل حتى يعمل التدقيق الجنائي أو يستكمل التدقيق الجنائي اللي بدأ فيه من سنة أو سنتين، وما كان قادر يستخلص منه أشياء مفيدة لأنه في معلومات كتير حجبت عنه. فهذا كتير ضروري. أنا بعتقد الذهاب باتجاه التدقيق الجنائي هذا إشارة إلى جدية من قبل السلطة النقدية إلى التعاطي مع الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بشكل جيد. هلا اليوم التدقيق الجنائي ما حيوفر كتير من المآسي ومن الخسارة اللي تكبدها المودع أو تكبدتها المصارف التجارية أو تكبدها الاقتصاد اللبناني، ولكن بيساعدنا على تشخيص المرض بشكل جدي ودقيق وواقعي وموضوعي، وبيساعدنا على تفادي إعادة تكرار هالأزمة هيدي لأنه تعلمنا وصرنا واعيين لمسبباتها.
2: وعن نطاق الحلول المطلوبة،
3: صندوق النقد الدولي اليوم بموقع بهمه أنه تروح الدولة باتجاه حزمة من الإصلاحات صار كتير ضرورية، كمان بتساعد إلى تكرار هالمشكل هيدا. لهالسبب أنا بعتقد عم بيصير في تركيز على النتائج، لأنه اللي صار صار. نحن اليوم من سنة 2019 انطلقت الأزمة.
4: Good morning. In Melbourne, an accident in Watsonia, Greensboro Highway, city-bound between Watsonia Road and Yalambi Road. The left-hand lane is blocked. The Deer Park bypass slowing, city-bound approaching Robinson's Road as well. In Sydney, the M5 at Bexley, a car's broken down eastbound at the tunnel entrance. In the Blue Mountains at Wentworth Falls, traffic lights are flashing yellow. The Great Western Highway at Station Street. And traffic's building now on the Hume Motorway, city-bound from Denham Court onto the M5 through to Moorbank. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Star Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون طقس بارد جدا، درجة الحرارة 17 على صعيد ملبن 12 درجة مئوية، وطقس كمان غائم اليوم قليل الأمطار ومهم جداً.

0: معكم دائما هذا الراديو تؤمي أستراليا 1638 AM. خبر ورد في هذه الأثناء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 10 دقائق تقريبا. ورد هيدا الخبر بيقول تحدثنا بالفعل مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق. حزب الله وافق أمس على وقف إطلاق النار. وبحب فصل الملف اللبناني, افصل الملف اللبناني مش فصل يا ريت, افصل الملف اللبناني عن الاتفاق مع إيران. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول بالفعل حكينا مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق, بس ما قلنا مع مين. مثلا هون وكمان عم بيحاول يعني يفصل الملف اللبناني عن الاتفاق مع إيران. يعني اليوم اللي بيسمع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حكينا مع حزب الله, بيقول أنه يعني أنه أكيد رايحين بمسار وقف إطلاق النار, وخاصة أنه بس يحط الرئيس الأمريكي أو الجانب الأمريكي اليوم يده على الملف اللبناني, تعرف أنه ممكن يتوصل, ممكن يقدر يمون على نتنياهو. وكمان اليوم بس يقول أنه عم نتحدث مباشرة لحزب الله, يعني مثل كأنه عم بيتخطى يعني المفاوضين واليوم الحكومي اللبنانية اللي هي قررت التفاوض مباشرة مع إسرائيل. فكده في شيء جديد اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هلا البعض كان عنده شكوك أنه الرئيس الأمريكي يكون يعني تحدث مع مسؤولين من حزب الله, ولكن اليوم بيرجع بيأكد هذا الأمر وبيقول حكينا بالفعل مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق, وحزب الله وافق على وقف إطلاق النار. فإذن مع التغيرات, هل فعلا اليوم رح يغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل هذا الكلام يلي يعني مشوفه مترجم على الأرض رح يترجم على الأرض؟ فبانتظار الساعات اللي جاية أو الأيام اللي جاية إذا فعلا رح يكون في هونيك حلول للأزمة عنا في لبنان وأيضا بإيران, اللي كمان بيقول أنه إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب. مثلا أنه ترامب ويتنا مستعدي لكل الخيار, الأفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران بحقق النتيجة نفسها من دون قتل الجميع. هيدا مع آخر وأهم التطورات اللي عم نتبعها نحن وياكم. حب أرجع أذكر مستمعينا بما ذكروا رئيس ترامب, إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي وسحقنا المنشآت والمواد النووية المدفونة تحت الأرض. هيدا كلام الرئيس الأمريكي, وبالوقت يلي الأخبار اللي عم نتبع روبيو, اليورانيوم عالي تخصيب محور رئيسي في محادثات إيران. فالرئيس الأمريكي بيقول أنه وافقت إيران على حصولنا على الغبار النووي, وروبيو اللي حكي أو اللي تحدث أنه مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي تخصيب يشكل محور رئيسي بالمحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية, وأكد أنه طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام, وتصر الولايات المتحدة على أنه تسلم إيران مخزونة من اليورانيوم المخصب عند مستوى 60% القريب من 90% اللازم لصنع قنبلة نووية, وأنه توافق على تقييد أنشطتها النووية إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز كشرط لأي اتفاق محتمل بين الجهة. يا عمي مين بدنا نصدق؟ مين بدنا نصدق؟ روبي بيحكي شيء, نائبة الرئيس بتحكي شيء, والرئيس الأمريكي بيحكي شيء آخر. فالطاسة ضايعة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM. حتى يعني كمان بلبنان في مفاوضين اليوم من المدنيين والعسكريين عم بفاوضوا بواشنطن مع جانب الإسرائيلي, وبيطلع بيقلك الرئيس الأمريكي أحكينا لأول مرة مع حزب الله واللي وافقوا على وقف إطلاق النار. مش طاسي ضايعة, طاسي ضايعة ومكسرة كمان مش مختفية. يعطيك العافية محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: شو فهمنا شيء ولا ما فهمنا؟ سمعتوا شيء ولا ما سمعنا؟
1: هذا التأكيد على تأكيد كمان إنه المشكلة بالشرق الأوسط يجب أن يحل، يعني بالسلم أو بالحرب. مشان هيك هذا التناقض بالتصاريح حتى من قبل إيران ومن قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هذا التناقض بيبين أنه في عقبات كتير كبيرة بهذه المفاوضات، ولكن الجميع مصر أن يحصل اتفاق وسلام بالشرق الأوسط.
0: نعم. هلا بدنا السلام، بس كيف شكله هيدا السلام وقديش رح ياخد وقت؟
1: هلا السلام شكل واحد، وفي بطل في عنف واعتداءات من هذا الطرف أو ذاك، ولكن كيف رح يكون السلم على حساب مين رح يكون السلم؟ هيدا السؤال الخطير والكبير اللي ناطرينه، ولكن برأيي أنا أنه بتاخد الأمور وخصوصا بلبنان لسنوات أطول، يعني عدة سنوات لحل هذه القضية المعقدة.
0: نعم. نرجع لأستراليا وتبقى هيك أخبار أستراليا، هيك رغم جدليتها اليوم المطالبة بعمل فقط لمدة 3 أيام، وأيضا يعني كمان الكانابيس الطبي الخاص بأغراض طبية يلي اليوم رح ينسمح للسائقين، فكيف بتشوف يعني هذا الطرح هذا التعديل؟
1: يعني هذا موضوع كتير كمان مهم، و بيخفف الوجع عن كتير من أصحاب الأمراض المستعصية، ولكن هل يمكن ضبط هذا الموضوع فقط بالناس اللي هي بحاجة له؟ يعني هذا تشريع الكانابس بطريقة أو بأخرى لأغراض طبية بالوقت اللي في كتير بلدان عم تنفذوا هذا، ينفذ هذا المشروع لندن، حتى بأستراليا اليوم في محلات إذا كان المريض بحاجة لهذا النوع من المخدر في بعض الصيدليات التي تبيع هذه المادة، بالإضافة لبعض الأطباء المخولين أعطاء prescription للحصول على هذا. يعني شيء عم بيجربوا يخففوا عن ألام والوجع عند المرضى، شيء جيد جيد جدا أشلي.
0: نعم، ولكن يعني كمان هيدا مشكل يمكن جدل، لأن يعني ممكن يؤدي إلى فوضى، ولكن نتمنى أن يكون منظم بشكل منيح، يعني خاصة أنه رح ينوضع برنامج توعي، وبالوقت اللي بدك تسجل أنت اسمك قبل ما يعني يكون اسمك مسجل.
1: ولكن حزب الخضر بده يعمل كان من سنوات تقديم مشروع قانون للبرلمان لسماح بتناول المخدرات الماريوانا لكل الناس من دون ما تكون طبية، فمنيح عم بيوصلوا لمحل يقدروا يضبطوا هذا الموضوع.
0: يعني بنرجع لموضوع المطالبة بالعمل لمدة 3 أيام، أنه
1: لحد شيء جيد جدا هيدا.
0: هيدا أحلى خبر اليوم، أفضل مقترح.
1: 3 أيام بالأسبوع، يعني ما بعرف إذا هيدا الطرح للفكاهة أو جدي، إنه العمل 3 أو 4 أيام مش معقول إنه تزبط، لأنه هذا مش موضوع كتير بده درس، بده دراسة للخسارة اللي يمنى بها أصحاب المصالح اللي عم يدفعوا هذه الأموال للموظفين. في كتير أمور يجب درسها، ولكن الكلام عن هذا الموضوع كلود صار له لسنوات بينحكى فيه، وما صار شيء بعد جدي لتطبيق هذا القانون.
0: نعم، يعني هلا اكيد مقترح، هلا دي عندنا مشاكل هون عندنا باستراليا، ولكن هيدي يعني الوزراء والمسؤولين اللي عم يطلعوا بافكار ما بعرف انه جاي من المريخ، يمكن
1: ما عندهم شيء تاني يعملوه. يعني هون مش كل الوزراء والنواب بيحكوا بالسياسه، كل واحد عنده اختصاص، فمش مثل عندنا نحن بلبنان الكبير والصغير والمقمط بالسرير بيعرف السياسي. هون في عندهم أدوار يعني في ناس بتهتم بالصحة وناس بتهتم بالاجتماع، ناس بتهتم بالطرقات، موزعين المهام. مشان هيك نطرح كان من زمان مطروح هذا الموضوع، ولكن ما بعتقد أنا أنه تطبيقه سهل بهذه الطريقة.
0: نعم، نرجع يعني كمان لمواضيع كتير مهمة فيما يتعلق بالنسبة ل اليوم حزب الأحرار يلي عم نشوف يوم بعد يوم فيه
1: تراجع،
0: خاصة أنه بعض الأعضاء اللي عم ينتقلوا من ضفة لضفة.
1: عم نحكي بهالموضوع من مدة كلود، صرنا حزب الأحرار ضرب من الداخل، ضرب بالمجتمع، فقد مصداقيته إلى حد ما بكتير من المحلات. الخطوة الوحيدة اللي بيقدر يعملها حزب الأحرار هو التحالف مع ون نيشن، لأنه حتى من فئة الشباب استطلاعات الرأي أظهرت أنه ون نيشن متقدم على الحزبين الكبار. فمشان هيك بدل تضيع الوقت ومهاجمة بولين هانسن يجب التحالف معه. ومبارح كان في مقال لأحد الصحفيين مستر كالي المخضرمين اللي له كتير من التاريخ مع حزب الأحرار يشكك بقدرة ون نيشن وبولين هانسن من قيادة أستراليا يعني الحصول أو إذا ما فازت بالانتخابات. هيدا شيء بلش التنقير عليها، وبعتقد حزب الأحرار يجب أن يغير من برامجه والتواصل مع ون نيشن للتخلص من هذه الحكومة اللي جوعت الناس وضربت الاقتصاد والأمن وغيره.
0: شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك ومن بعد الأخبار.
2: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الأول في أستراليا، The Breakfast Show 1638 AM أستراليا. خلوكم معنا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عتومي أستراليا.
0: قبل الساعة 11 من مساء أمس في بنكستاون سيدني، سارعت الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ طارئ. عند وصولها عثرت على رجل يبلغ من العمر 68 عاما يعاني من عدة طعنات في منطقة الصدر، وقال المسعفون قام بتقديم العلاج الأولي له في المكان قبل نقله بشكل عاجل إلى مستشفى ليفربول، ووصفت حالته بأنها خطيرة لكنها مستقرة. استقال أحد نواب الأحرار ناثنال سميث من حزب الأحرار في خطوة أثارت تكهنات حول احتمال انضمامه إلى ون نيشن. ويعد سميث من الشخصيات المحافظة البارزة في نيو ساوس ويلز، وشغل سابقا مقعد ولوندلي في برلمان الولاية قبل خسارته الانتخابات عام 2023. سيتمكن السائقون في نيو ساوث ويلز من القيادة مع وجود القنب الطبي في أجسامهم في بعض الظروف المحددة. يعد استعماله من غير القانوني قيادة السيارة مع وجود أي كمية قابلة للكشف من القنب في الجسم، لكن بعد نقاشات طويلة ستقدم حكومة الولاية إصلاحات جديدة إلى البرلمان. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
6: Get the news first from 2ME.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الجديد. انطلقت الجلسة الثانية للجولة الرابعة من المفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. التفاصيل مباشرة من واشنطن مع الزميل بيدرو غانم. بيدرو، أهلا بك مجددا. كيف يبدو هذا المسار لهذا اليوم، وما هي أبرز التصريحات أو المعلومات؟ تفضل.
1: نعم ريف، بالفعل المسار اليوم هو مسار إيجابي أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بعد تصريح الأخير لوزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يأمل أن يسفر هذه المفاوضات أن تسفر إلى ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما يبشر به احتمال كبير لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الأيام القادمة، والبدء العمل على ترتيبات أمنية بين الطرفين، أي انسحابات إسرائيلية من بعض المناطق واستلام الجيش لتلك المناطق. هذا ما صرح به ماركو روبيو منذ قليل، وهذا ما يؤمل أن يحصل. وهناك احتمال أيضا أن يحضر ماركو روبيو الاجتماعات التي سوف تكمل هذا النهار. الفريقان الآن هما في وقت استراحة قصيرة قبل أن يكملا الاجتماعات. طبعا هناك تنسيق دائم بين الوفد اللبناني ورئاسة الجمهورية اللبنانية، اتصالات وتواصل مباشر طوال فترة المفاوضات. هناك أمل كبير بأن يصدر بيان مشترك، وهذا أمر جديد أيضا، لأنه في السابق كان يصدر بيان فقط من الخارجية الأمريكية. في حال صدر بيان مشترك بين الطرفين فهذا يعني أن المفاوضات تتقدم تقدم جيد. هناك طبعا تفاؤل حذر وليس تفاؤل كامل، لأنه دائما هناك فيطين في التفاصيل، تكمن دائما في التفاصيل ودائما تتعثر ببنود أو حتى بتفاصيل صغيرة ليست في الحسبان. إذن الاجتماعات لا تزال سارية هنا في وزارة الخارجية الأمريكية بين الطرفين. هناك تفاؤل وهناك احتمال تقدم، خاصة بعد تصريح الأخير لوزير الخارجية ماركو روبيو، وهناك جرعة دعم أمريكية كبيرة أعطيت لهذه المفاوضات، كان للمفاوضات بشكل عام أو للوفد اللبناني بشكل خاص، بعد اجتماع السفيرة نظم حميد معوض والسفير ميشيل عيسى في وزارة الخارجية قبل بدء المفاوضات بيوم واحد. إذن هناك احتمال كبير أن يصدر بيان مشترك وأن يتم إصدار ترتيبات أمنية لأعداد الترتيبات الأمنية بين الطرفين، الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي. طبعا هذا الترتيبات الأمنية سوف تأتي بعد تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني جنوبا، والبحث في آلية طويلة الأمد تمنع عودة القتال بين الطرفين. هذا هو سقف اليوم الذي المتوقع لنتيجة المفاوضات تريف بين الطرفين، على أمل أن يتم أن تحقيق كل تلك النقاط التي تليناها، وهكذا سوف تنقل البنود الأخرى بين تعاون بين البلدين، رسم حدود، ضبط حدود، إلى مفاوضات في الأسابيع القادمة في الخارجية الأمريكية. ريف
0: الزميل بيدرو غانم، شكرا لك. طبعا سوف نعود إليك في رسائل لاحقة لمواكبة خلاصة اليوم الثاني من اللقاءات في واشنطن، ومواكبة لآخر الأجواء المراقبة أو المرافقة عفوا لانعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني. ينضم إلينا الزميل محمد فرحات من القصر الجمهوري. محمد، أهلا بك مجددا. كيف تتلقف الرئاسة الأولى هذه المفاوضات تحديدا بعد يوم أمس؟ تفضل.
2: نعم، وبما أن الزميل بيدرو أعلن عن استراحة للوفدين في هذه الأثناء، وبالتالي هذا يدل بشكل أو بآخر بأن الوفد اللبناني سيتصل مباشرة بقصر بعبدة، حيث سيضع رئيس الجمهورية وفريق عمله في آخر ما توصلت إليه النقاشات المستمرة والدائرة في واشنطن. وهنا لابد من الإشارة إلى أن فريق العمل يضم أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل الموجود في قصر بعبدة إلى جانب رئيس الجمهورية لمتابعة كل ما يحدث وكل النقاشات الحاصلة في هذه الأثناء في واشنطن. ينظر لبنان بشيء من الإيجابية لكل ما يحدث الآن في العاصمة الأمريكية، وينتظر يعني إلى ماذا ستؤول إليه الأمور، خصوصا وسط هذا الضغط الدولي الواضح على إسرائيل للضغط والوصول إلى تثبيت ووقف دائم لإطلاق النار، على غرار ما ذكرته مثلا المصادر الأمريكية قبل قليل الجديد حول اتصالات سعودية مع واشنطن لدعم الموقف اللبناني والضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار. هذا بالإضافة أيضا إلى المواقف الرسمية الصادرة عن الجانب الأمريكي، لسيما وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أمل قبل قليل كما ذكر الزميل بيدرو بأن يعني ينتج عن هذه المفاوضات اليوم خطة عمل واضحة بين الطرفين. هذا بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها السفير الأمريكي ميشيل عيسى في هذه الأثناء للضغط باتجاه وقف شامل لإطلاق النار وربما الوصول إلى ترتيبات أمنية. وبالتالي إذا ما كان هناك أي اتصال ستتضح الصورة شيئا فشيئا بعد قليل في قصر بعبدة حول ما يدور في هذه الأثناء في واشنطن، وبالتالي ننتظر ربما انتهاء هذا الأمر، ننتظر للحصول على المزيد من المعطيات حول آخر ما توصلت إليه النقاشات، علما مثلا بأنه يوم أمس وبعد الانتهاء من الجولة الأولى أو الفترة الأولى من المفاوضات كان الجو لدى قصر بعبدة بأنه لا يمكن الوصول إلى نتائج يوم أمس، أما وذلك وحصول جولة ثانية في هذا اليوم، وبالتالي كل الأنظار ستتجه إلى هناك. سنسأل بعد قليل هنا الدوائر القصر الجمهوري حول آخر المعطيات على أن نكون تباعا برسائل خلال نشرة الأخبار وأيضا بالمزيد من التفاصيل في حال ورودها من قصر بعبدة. ريف
0: الزميل محمد فرحات، شكرا لك. أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية، وذلك أثناء التنقل على طريق النبطي كفر تبنيت، وذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان. وإلى محيط صيدا مع الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم أهلا بك. طبعا وكبنا معك اعتدادات إسرائيلية صباح هذا اليوم، ما الذي نفذه الجيش الإسرائيلي من استهدافات، إضافة طبعا إلى تفاصيل إضافية عن هوية المستهدف في غارة خلد النعمة؟ تفضل.
3: نعم ريف، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان يوضح فيه هوية المستهدفين في غارة خلدي، كل ما بات معلوما هو فقط سقوط 3 إصابات نتيجة هذا الاستهداف، وأن الجيش الأمني كان قد فرض طوقا مشددا في محيط هذا الاستهداف وعمل على أخذ وسحب السيارة التي تشظت بشكل كبير نتيجة الاستهداف المباشر لجوارها، تحديدا لشجرة كان يحتمي فيها ربما الشبان الذين تم استهدافهم بواسطة صاروخ موجه من طائرة مسيرة إسرائيلية. دعيني أتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية وآخر فصولها ما تم نشره منذ قليل على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من مزاعم فيما يتعلق بمستشفى تبنين الحكومي. تقول المتحدثة باسم جيش الاحتلال إن هذا المستشفى تم استخدامه في فترة الحرب من قبل عناصر حزب الله، وهذا ربما يأخذنا في الذاكرة إلى الذرائع التي كانت تستخدمها إسرائيل لتبرر لنفسها استهداف المستشفيات في قطاع غزة، لأن البيان الذي أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يحمل بنوع من أو بشكل من الأشكال يعني لا يقتصر فقط على عرض مزاعم أمنية، بل تضمن تهديد مبطن عندما يؤكد أن جيش الاحتلال سيواصل العمل بحسب ما جاء في البيان في كل مكان تقتضيه الحاجة العملياتية. هذا ما يثير مخاوف من استخدام هذه الادعاءات كتمهيد لأي اعتداء قد يطال المستشفيات في مدينة النبطية. هذا الادعاء اليوم كان للمستشفيات، بالأمس أيضا كانت ادعاءات مماثلة لأيضا المرافق الطبية وللمرافق المدنية وللبنى التحتية اللبنانية، كما يقول ويزعم دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم هذه المرافق كما حصل بالأمس من تهديد للحي المسيحي في مدينة صور. الاعتداءات الإسرائيلية والغارات مستمرة، آخر ما تم رصده حقيقة ريف في مدينة النبطية تركز باتجاه بلدة أرنون الشقيق في في قضاء النبطية، كذلك غارة استهدفت بلدة صريفة، غارة استهدفت بلدة الحني، بلدة زبخين في قضاء سول، قصف مدفعي مكثف باتجاه مرتفعات علي الطاهر بعد سلسلة نارات غارات شنت باتجاه هذه المرتفعات في أطراف مدينة النبطية الفوق، أيضا قصف مدفعي باتجاه مرج حروف مع غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، كذلك غارة سجلت باتجاه بلدة عين بعال. حزب الله أيضا مستمر بالإعلان عن تنفيذ عمليات، آخر ما تم تسجيله من بيانات حزب الله باتجاه بلدة رشاف في القطاع الأوسط، يقول إنه استهدف على عدة مرات وعلى عدة دفعات تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصليات الصاروخية وبالقذائف المدفعية. أيضا ما كان لافتا أن مسلسل استهداف المسعفين مستمر. يعلن الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية عن استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح، بالإضافة إلى استشهاد جريحين مدنيين كانا بداخل سيارة الإسعاف بلدة زبدين في قضاء النبطية، عندما كانت هذه الفرقة التابعة للهيئة الصحية الإسلامية تعمل في محيط هذه البلدة على نقل وسحب الإصابات من المدنيين بعد غارة استهدفت هذه المنطقة، وهذا ما يرفع بطبيعة الحال أعداد المسعفين بعدما أصدرت وزارة الصحة بيان أيضا تحدثت فيه منذ قليل عن استشهاد وجرح مسعفين في عدة مناطق بجنوب لبنان نتيجة الاستهدافات المتكررة. على العموم هذا هو المشهد الواضح، أن الأمور هنا في جنوب لبنان أخذة بالتصعيد من كل النواحي، سواء لناحية استمرار استهداف المسعفين، لناحية مزاعم الاحتلال فيما يتعلق بالمستشفيات والمرافق الطبية والبنى التحتية اللبنانية.
4: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
5: عجد هالقد؟
4: ايه كانت على الخط انت ما قدرتي.
6: اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم على الحلم التوأمية.
5: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: حلوة عندك الكتاب في كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Good morning in Melbourne. An accident with Watsonia Greensborough Highway city-bound between Watsonia Road and Yolambie Road causing delays. A breakdown the Tulla Freeway city-bound at Brunswick Road as well. One lane is closed and traffic down to 40 km. In Sydney at Windsor, a crash Macquarie Street southbound at Hawkesbury Valley Way. The M4 tunnel at Haberfield, a truck breakdown city-bound, and a collider crash reported for the M4 eastbound on ramp from James Roos Drive. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس بارد، درجات الحرارة توصل أقصاها ل 17 درجة، أما على صعيد ملبن بارد جدا جدا جدا 12 درجة مئوية، وطقس رح يكون غائم وممطر. آخر كلمة ترامب، وقف إطلاق النار في لبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أي أماكن حول العالم.

0: نكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذا حسب مصدر لبناني، سقف توقعات من جولة اليوم هو وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار متدرج زمنيا وجغرافيا. هلا كيف وليش وأيمتى وهل في التزام بهذا الأمر؟ مع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه وقف إطلاق النار بلبنان مختلف عن أي وقف لإطلاق النار بأي مكان حول العالم. شو يعني؟ حدا فاهم شو يعني هذا الكلام؟ روبيو بيقول أنه بعد في كتير من يعني الاختلافات حول الملف النووي واليورانيوم المخصب، لأن بعد لغاية هالوقت ما وافقت إيران، وبعد لغاية هالوقت يعني هذا الأمر مطروح، بعد الأمور ما توصلوا لأي تفاهم عليها. ولكن الرئيس الأمريكي بيقول أنه وافقت إيران على تسليم الغبار النووي، ونحن احنا قضينا على قدرة إيران النووية والنووي المدفون تحت الأرض والمنشآت النووية. يعني في تضارب بالمعلومات بشكل فظيع. يوم بيقلنا الرئيس الأمريكي أنه يعني كمان عن هون المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يلي ما كتير مستبعد أنه يلتقي فيه، وحسب ما بيقول أنه ممكن استمع فيه قريبا، وممكن ما بعرف إذا بنهاية هالأسبوع رح يتوصلوا لتوقيع الاتفاقية. بيقول أنه أنا استلمت الموافقة شفهيا، ويلي طبعا اليوم عم نشوف يعني كمان التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي البعض مصدق والبعض بيشوفها يلي أكيد كالعادة بيحكي شيء واليوم التاني بيحكي نقيده. فإذا عم نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول تم التوصل لاتفاق شفهي مع إيران بيقضي بأنه يقوم البلدين بنبش استخراج الأسلحة النووية. هون اتفاق غير مكتوب بين الطرفين حول التعامل مع المواد أو الأسلحة النووية يعني واستخراجها والتخلص منها، يعني قصد الغبار النووي. وهون يعني بيقول أنه ما بيستبعد أبدا لقاءه مع المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، يعني كمان بيشوف أنه قد يكون في هناك لقاء بيناتهم قريبا. وحكي أيضا الرئيس الأمريكي أنه هيدي لأول مرة نتحدث إلى حزب الله على الإطلاق. تصور أنه الرئيس الأمريكي بيقول أنه رح يجتمع مع المجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، ولأول مرة نتحدث على الإطلاق مع حزب الله واللي وافق على عملية وقف إطلاق النار. شو براس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل فعلا إذا في حالة وصلوا لتفاهم اتفاق؟ ويعني كمان اليوم المفاوضات بيقول أنه عم نحكينا لأول مرة مع حزب الله. طيب والمفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن كيف من ترجمة؟ هل هو قطع الطريق على الحكومة وعلى الرئيس جوزيف عون يلي أراد يعني كمان اليوم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ وهون نتنياهو بيقول أنه رح يترك القرار لترامب بشأن إذا كانت الحرب مع إيران رح تتوسع أو تتصاعد أم لا. يعني هذا كلام كمان نتنياهو، لك شو مطيع نتنياهو، رجل مطيع جدا، رح يترك القرار لترامب بشأن ما إذا كانت الحرب مع إيران رح تتوسع أو تتصاعد. هلا هو قصده يقول أنه بدنا نشوف إذا بده يصعد لنصعد بلبنان، وإذا بده يوسع لنوسع بلبنان. وهيدا يعني هيدا الشيء اللي عم بيصير على الأرض، هيدا الشيء اللي عم بيصير على الأرض. أو ممكن البعض شايف أنه اليوم بما أنه إسرائيل أمنت المناطق الشمالية من خلال سيطرتها على أكثر من 62 منطقة جنوبية ورسمت الخط الأصفر واستولت على الأماكن اللي قادرة تكشف مثل قلعة الشيف والمراكز الاستراتيجية اللي كمان مهمة بالجنوب على حدود إسرائيل سيطرت عليها. فهيك ما بقى كتير يعني عتليني هام بشكل أو بآخر يعني إذا بيكمل بإيران أو ما بيكمل، إذا بتتوسع الحرب أكتر أو ما بتتوسع عنا بلبنان. فأكيد العملية انسحاب إسرائيل من لبنان هذا أمر صعب كتير، وإذا بده يصير ما بيصير قبل 20 سنة من الوقت. نسمع إذن أراءكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير من النووي، ومن كمان الحديث بيقول لأول مرة نتحدث إلى حزب الله على الإطلاق، فبالوقت يلي كان يقول أنه حزب الله منظمة إرهابية وكانوا رافضين التحدث إلى حزب الله وبيعتبروه أنه منظمة إرهابية، اليوم بيقول لأول مرة نتحدث مع حزب الله على الإطلاق. كيف بتشوفوا اليوم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران يلي عم نشوف التناقض بكلامه، إن كان بالنسبة للنووي أنه وافقت إيران وقد يلتقي مجتبى خامنئي قريبا وقد يتم التوقيع على هذه الاتفاقية أنه إيران تسلم الغبار النووي وقبلت أنه تتعاون كمان مع نزع النووي من تحت الأرض المردوم تحت الأرض. فهل برأيكم قربنا من التفاهم الإيراني الأمريكي؟ وما بعرف يعني كمان إذا كان رح يكون في هونيك تفاهم أمريكي مع حزب الله، مين بيعرف يعني أنه أكيد واشنطن وين بتلاقي مصلحتها تعملها حتى لو مع مين بدي لك مع داعش يمكن أو مع الشياطين. فهيدا شيء اللي بالنهاية بتطلع بمصلحتها. ياريت نحنا نقدر نطلع كمان بمصلحتنا، ياريت نحنا نتعلم منهم نطلع بمصلحتنا وين ونمشي فيها، بس نحنا لا، نحنا بنطلع بمصلحة الآخرين ونمشي فيها. هيدا هو طبعا نحنا وصلنا لمرحلة هالقد أصبحنا ضعاف وهالقد أصبح القرار خارج عن إرادتنا، يعني ما عنا قرار وهيدا الشيء اللي ماشيين فيه. خلينا نسمع إذن لكل اللي عنده أي تعليق على هذه المواضيع على 02-965-330. بالنسبة لترامب يلي ذكر أنه وقف إطلاق النار بلبنان مختلف عن أي وقف إطلاق النار بالعالم، حدا فهم شيء من كلام الرئيس الأمريكي؟
1: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: معكم دايما عبر راديو توأمية على 16:38 مع آخر وأهم الأخبار. وأكيد بدي أرجع أذكر أنه رح يكون لنا لقاء مع دكتور حمدي بولس لمتابعة اليوم الخطة اللي رح تدعى حكومة نيو ساوث ويلز بالسماح للسائقين بتناول القنب والكانابيس لأغراض طبية. وهيدا من بعد ما كان ممنوع أي شخص يتعطى هذه المادة أثناء القيادة كان يتجزأ، ولكن اليوم رح يتم تعديل هذا الموضوع اللي كان دايما موضوع جدلي. هلأ في كتير من السائقين وخاصة اللي بيسوق لمسافات كتير بعيدة فممكن يتسجلوا ويخضعوا لبرنامج مثلا توعية ويقدروا ياخذوا كمية معينة من مادة الكانابيس حتى لو وقفتكم الشرطة ولقيت كشفت أنه في مادة القنب في الجسم، هيدا ما رح يؤدي إلى جزاء أو تدفعوا غرامة، يعني كان يبقى ينسحب اللايسنس يعني من الأشخاص السائقين يعني كانوا يكونوا متعطين يعني هذه المادة. فهل برأيكم أنه اليوم هذا التعديل اللي رح يكون بمادة الكانابيس هل هي بمحلها خاصة لأغراض طبية، يعتبروها لأغراض طبية مش أي شخص مثلا بيكون متعاطي وبتكشف عنه الشرطة أنه متعاطي أو في هذه المادة بجسمه بيجهزها. هلأ إذا كنت مسجل، إذا كنت مسجل اسمك يعني بشكل أنه عند الترانسبورت فور نيو ساوث ويلز، هيدا الشيء بيساعدك. وكمان بدك تخضع لبرنامج توعية لحتى ينسمح لك بتناول هذه المادة مع تقديم إثبات الوصفة الطبية وأكمال برنامج التوعوي الإلكتروني حول القنب وسلامة القيادة. اليوم الحكومة ناوي تطبيق هيدا النظام واللي بيسمح للأشخاص الحاصلين على وصفة طبية للقنب بتجنب العقوبات والغرامات ببعض الحالات. رح نتابع نحن ويكون كمان مع موضوع اليوم مثير جدل، هو مقترح أن يكون العمل 3 أيام، كان بالأول 4 أيام انبسطنا فيه كتير، هلأ لا 3 أيام لحتى أكيد ما يأثر الذكاء الاصطناعي على الموظفين وعلى خسارة الوظائف. بيقول لك أنه الكحل أحلى من العمى، يعني هذا قصدهم الكحل أحلى من العمى، بيقول لك أنه 3 أيام أفضل من أنه ولا شيء. هيدا مقترح كمان، كيف بتشوفوا يعني هذا المقترح من وجهة نظركم؟ هل بتأيدوه؟ هل بترفضوه؟ هل بتعتبروه يعني هيدا بيظل هذه الظروف اللي عم نمرق فيها بأستراليا الوضع المعيشي والاقتصادي يطرحوا مثل هيك أفكار؟ هيدي جاية أفكار من المريخ ما صارت، يعني هل بتوافقوا عليها؟ هل بتشوفوا أنه هيدي هي حل مثلا؟ This
1: is TME. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Louise Mylan with the top stories. The US government wants to hit Australia with a new 12.5% tariff. Donald Trump's previous sweeping tariffs sparked fears of an all-out trade war, but his last round of proposed taxes on imports was blocked by the Supreme Court. Now, Mr. Trump's announced new massive tariffs for dozens of countries, including Australia, targeting nations he says aren't doing enough to crack down on forced labour. The Australian government says the move is unjustified, saying it has world-leading laws to combat forced labour. The head of NATO says Ukraine's in a strong position in its war with Russia, following a Ukrainian attack on a Russian oil terminal. Ukraine says the strike on the facility in St. Petersburg was justified due to Russia's continued attacks on Ukraine, including strikes on residential areas that have killed at least 22 people in recent days. Ukraine's not a part of NATO, but the alliance has been helping Ukraine since Russia's full-scale invasion 4 years ago. NATO Secretary-General Mark Rutte says Ukraine's long-range strikes have Russia's Vladimir Putin second-guessing himself. And a new report says jobs like human resources and retail managers are likely to be disrupted by AI. The report from consultancy firm Deloitte says artificial intelligence has slowed down hiring in Australia, but hasn't yet caused widespread job cuts. It's identified 82 white-collar jobs as the most likely to be hit hard by the technology, but it says other roles like CEOs and primary school teachers may be in higher demand. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي، أنا ياسمين أبو خضرة وهذه العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تجري على نحو جيد جدا وأنه يتوقع أن تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. إدانات خارجية للضربات الإيرانية على الكويت والبحرين وقتيل و63 جريحا على الأقل في الهجوم الإيراني على مطار الكويت. الكويت تعلن خفض عدد أعضاء السفارة الإيرانية، وقاليباف يقول إن طهران سترد وبقوة على أي هجوم تتعرض له. غارات إسرائيلية في جنوب لبنان تسفر عن قتلى بينهم مسعفون، وحزب الله يعلن إطلاق صواريخ تزامنا مع محادثات بين دبلوماسيين من لبنان وإسرائيل في واشنطن.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من بي بي سي، والبداية مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. واعتبر ترامب في حديث مع صحفيين في المكتب البيضاوي أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا حسب تعبيره. ترامب أضاف أنه بموجب اتفاق يجري مناقشته مع إيران، ستحصل الولايات المتحدة على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي كان يمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. شن الحرس الثوري الإيراني هجوما على مطار الكويت الدولي ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، مستخدما صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار. وزارة الصحة الكويتية قالت في بيان إن مقيما يحمل الجنسية الهندية قتل في الهجوم، كما أصيب 63 عاملا ومسافرا. إيران قالت إنها ردت على هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران سترد وبقوة على أي هجوم تتعرض له، وإن زمن توجيه تهديدات إلى إيران قد ولى وفق تعبيره.
1: ضحايا وأضرار مادية كبيرة في قصف إيراني استهدف مطار الكويت الدولي وفقا لبيانات رسمية.
2: رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية.
1: الهجمات الإيرانية لم تستهدف الكويت فقط، بل استهدفت أيضا مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني أعلن فيه مسؤوليته عن الهجمات على البلدين الخليجيين. وقال أن الهجمات جاءت ردا على قصف جوي أمريكي لناقلة نفط إيرانية ولمركز اتصال في جزيرة قشم في مضيق هرمز. الحرس الإيراني قال في بيانه ردا على هذا العدوان الأمريكي، تعرضت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، لهجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها قوات الحرس. وزارة الخارجية الإيرانية حملت من جانبها الكويت والبحرين مسؤولية الهجمات الأمريكية التي تعرضت لها ناقلة النفط الإيرانية.

0: فقط على عدم حيازة سلاح نووي، وإنه يأمل في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مرحلة ما.
1: نعم، أرغب في لقائه وفي لقاء غيره، ربما نلتقي في وقت ما.
0: حديث الرئيس الأمريكي أثار تعليقات أمريكية ودولية تساءلت عن مغزى رغبة الرئيس ترامب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في وقت تتبادل فيه القوات الأمريكية والإيرانية الهجمات الصاروخية والجوية. بعض التعليقات تساءلت عما إذا كان الرئيس ترامب يواصل سياسة الخداع الاستراتيجي التي تقول مصادر مختلفة إنه مارسها في جميع المفاوضات التي انتهت بهجوم يونيو الجوي وحرب فبراير المتواصلة بأشكال مختلفة. قاسم مزرعاني، بي بي سي.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد فصل المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران، في حين تصر طهران على أن الملفين مترابطان. هذا وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المستمرة في واشنطن عن خطة عمل بشأن الأمن في لبنان. ميدانيا، استهدف قصف إسرائيلي سيارة عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت فيما واصلت إسرائيل عملياتها البرية في جنوب لبنان. المزيد من التفاصيل ومراسلتنا في بيروت كارين طرباي.
3: مشهدان متوازيان متناقضان في واشنطن. مفاوضات بين لبنان وإسرائيل تتحدث عن تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، وفي الجنوب استمرار للحرب وللغارات والاستهدافات وإنذارات الإخلاء التي طالت بلدات عدة، منها ما هو في قضاء صيدا. في المقابل يواصل حزب الله استهداف مواقع الجنود الإسرائيليين في المناطق المحتلة في جنوبي لبنان. وقد شملت الضربات الإسرائيلية دبين في قضاء مرجعيون التي استهدفت عدة مرات، وكذلك بلدات أخرى. وقد كان هناك أيضا استهداف لسيارة في خلدة التي تبعد أقل من 15 كيلومترا عن بيروت، كما قتل عسكري وأصيب اثنان آخران في استهدافين طالا آليات للجيش اللبناني في الجنوب. وبدا لافتا جدا ما أعلنه الجيش اللبناني في بياناته عما وصفه بالاستهداف المتعمد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه، واعتبر الجيش أن ذلك يتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية. وقد تكون لهجة البيان لافتة باعتبار أنه يأتي بعد الاجتماع العسكري الأول من نوعه في البنتاغون بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي في نهاية الشهر الماضي. كل هذه التطورات تحدث بينما ينعقد في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثاني من الجولة الرابعة للمحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي لم تسفر حتى اللحظة عن أي نتائج ملموسة، في وقت جدد القيادي في حزب الله محمود قماطي في حديث لبي بي سي موقف الحزب الرافض لتلك المفاوضات.
4: ونحن نعتبر أن هذه المفاوضات لا تعنينا ولا نعترف بمخرجاتها ولا بقراراتها.
5: Good morning for Melbourne. The Hume Freeway delays city-bound passing Cooper Street. Called a freeway slow city-bound from Sunshine Avenue to Green Gully Road. An earlier crash in Watsonia affecting traffic on the Greensboro Highway city-bound between Watsonia Road and Yolambie Road. In Sydney, Liverpool, a bus broke down westbound Moore Street approaching Bathurst Street. At Huntingwood on the M4, an earlier two-car crash affecting traffic both ways near Reservoir Road. Beverly Hills, a truck broke down westbound at the King George's Road on-ramp to the M5. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. It's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: معكم دايما عبر راديو تؤمني مع تسكير بحالة الطقس اليوم بسيدني بارد 17

0: سوا نكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تو ام اي أستراليا 1638 AM مع اخر اهم الاخبار لليوم. في حديث بيتعلق يعني اكيد بالشأن المحلي, ويعني اليوم اذا بنطلع بالنسبه لمشتريي البيت الاول, هلا الحكومه باعتقادها انه اليوم من خلال الموازنة والضريبة والنيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس, أنه عم بتساعد بشكل أو بآخر المشتري البيت الأول, وال5% من الدفعة الأولى يعني أكيد لمشتري المنازل البيت الأول, كمان هيدا بهدف باعتقادهم أنه بهدف مساعدتهم ودعمهم, ولكن أكلوا الضرب. أي هيك اليوم المحللين الاقتصاديين اللي بيعتبروا أنه مش بس أصحاب المصالح وال يعني كمان اليوم المستثمرين هني أكلوا الضرب من خلال الوعود اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي أنه ما رح يعني ما رح تفرض ضريبة. هيدا الوعد يلي ما صار. هلا ما بعرف كيف حللها وربطها وجرب يجملها رئيس الوزراء انه يعني حسب الواقع وحسب التغيرات وهيك, بس انه اكيد في شيء عند المواطن اسمه وعد, وعد انتخابي, وعدت مرات كررها انه ما راح نفرض ضريبه, قاموا رجعوا فرضوا الضريبه على المستثمرين. وهون المستثمرين اللي اكلوا الضرب من خلال الوعد, وايضا مشتري البيت الاول يلي كمان اكلوا الضرب. الكل اليوم تحت حكومه البانيزي وحكومه العمال يلي عم نشوف هذه الـ يعني طبعا الانهيارات اللي عم بتصير, وقطاع البناء يلي هو أكثر قطاع اللي هو بتتكل عليه أستراليا, يعني بتتكل عليه الاقتصاد في أستراليا. القطاع البناء يلي طبعا اليوم والعقارات فينا نقول أنه هو من القطاعات يلي بتتكل عليهم بشكل كتير كبير بتحريك الاقتصاد. لكن بدنا نطرح سؤال على المستمعين, وكتير مهم هيدا الموضوع, شو اللي عم بيحدث لمشتري المنزل الأول من الشباب اللي اقترضوا حوالي 95% من قيمة العقار, فقط وضعوا 5%, يعني ديبوزيت فقط 5%, واقترضوا بفترة سابقة 95%. لما بلشت أسعار العقارات تنخفض, وهي فعلا اليوم بلشت أسعار العقارات تنخفض, لأن عم نشوف اليوم التراجع بسوق العقارات, عم نشوف التراجع بالمبيعات الأوكشن بنهاية الأسبوع. البنوك يلي دايما بترجع بتروح على الفاليويشن, بتعمل إعادة تقييم تحت الضغط, يعني الستريس ريفاليويشنز اسمها, يلي طبعا اليوم بتشوف البنوك بدا مصلحتها, بدا مصرياتها. البنوك ما بيهمها تطلع البيوت تنزل البيوت, بيهمها الأموال. لا ترحم البنوك, لا ترحم. فهون البنوك اليوم يلي بلشت ترجع تعمل تقييم لما يصير البيت منه يعني غير كافي من حيث القيمة مقابل القرض يلي انت اخده, انت عندك الأموال اللي عم يخدها البنك منك وقيمة المنزل عم ينزل, يعني هيدا بيطلب البنك من المقترض تغطية الفرق. يعني أنت مضطر ترجع تدفع زيادة, أنت مضطر بساعتها ترجع تدفع زيادة, ترجع تدفع هيدا الفرق. فالحكومة عملت ضرب يعني مبكل مع مشتري البيت الأول, يعني لأن البنوك مثل ما سبق ذكرنا ترجع بتعمل تقييم لقيمة المنزل وما بيساوي اليوم, لأنه إذا كان في هناك تراجع من قيمة أسعار من أسعار البيوت, البنك بيرجع بيعمل هيك تقييمه لحتى يرجع ياخد الفارق, ما بده خساره. البنك ما بيعرف بالخساره, ما يعني طلعت الحكومه نزلت الحكومه طلعت الصرخه لا, البنك بيمشي على اساس التقييم وعلى اساس المدفوعات. فهون الفكرة المطروحة فيها خوف، لكن كمان البنوك، هل البنوك يلي اليوم فعلا بتطلب تغطية الفرق القروض السكنية، يعني مشوف قدي اليوم رح تتضرر وقديش في ناس رح تتخلى عن القروض اللي أخذتها لشراء بيت. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع على 0296-333-0. بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لهيدا الموضوع وغيره من المواضيع اللي كمان رح نرجع نتناولها بيسي مشوارنا بالنسبة للقنب، واليوم عم تدرس حكومة نيو ساوث ويلز بتعديل هيدا القانون اللي كان يجرم أي شخص بيتعاطى القنب وبيكون عم بيسوق، يعني بغض النظر عن الكمية. اليوم ممكن يسمح بكمية معينة بنسبة معينة، ولكن كمان إجراءات رح تنعمل أنك تسجل اسمك عند الترانسبورت فور نيو ساوث ويلز، وهذا بالإضافة لتخضع على برنامج إلكتروني يعني يبين تحفظ يعني الأمور التوعوية لحتى تساعدك، يعني لحتى تحمي حالك وتحمي الآخرين أثناء القيادة. هذا بالإضافة كمان لطرح اليوم الموجود العمل 3 أيام فقط. شو رأيكم بهذه الفكرة؟ هل فعلا اليوم 3 أيام هي ممكن تحل هيدا المشكلة يلي ممكن يخلقها الذكاء الاصطناعي والروبو اللي ممكن يعني أكيد يحل محل الإنسان بأماكن العمل؟ يعني بدل ما يكون الإنسان يقعد ببيته، أنه الأفضل أنه بدل ما تشغله 5 أيام تشغله 3 أيام. شو رأيكم بهيدا الطرح؟ هل هو طرح مناسب مثلا؟ خليني اسمع من أصحاب الشركات، يعني العمل فقط 3 أيام هل هو أمر كافي برأيكم، أم لأنه اليوم ما عندهم شغل يشتغلوه ليحلوا مشاكل الناس عم يطلعوا لك بهيدي الخبريات لحتى يلهوا الناس فيها؟ يعني أنا بشوفها هيدي الهي للمواطن، أنه طرح موضوع 3 أيام فقط هو ما منه إلا مجرد الهي للمواطن. خلينا نروح نحن وياكم مستمعين عبر راديو تأمية أستراليا على 1638 AM بخبر ورد بهالأثناء. مجلس النواب الأمريكي اللي بيسيطر عليه جمهوريين عم بيمري 215 صوت مقابل 208 قرار بطالب ترامب بإنهاء الحرب بإيران. تصوروا قديش في تقلص الفارق، 215 مقابل 208 بيطلب ترامب انهاء الحرب بإيران. يعني النسبة عم ترتفع، وعم نحكي نحن على أساس الجمهوريين يلي مرر، يعني طبعا اليوم بيسيطر عليه جمهوريين يمرر 215 صوت مقابل 208 قرار يطالب ترامب بإنهاء الحرب بإيران.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. 2MA all the time. 2MA.
4: 2MA every time. 2MA. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية. عدومي أستراليا.
0: استقال أحد النواب من حزب الأحرار ناسيونال سميث بخطوة أثارت تكهنات واسعة حول احتمال انضمامه إلى حزب ون نيشن. أيضا في عناوين هذا الصباح في خبر طال انتظاره، سيتمكن السائقون في نيو ساوث ويلز من القيادة مع وجود القنب الطبي في أجسامهم في بعض الظروف المحددة، يعد من غير القانون قيادة السيارة مع وجود أي كمية قابلة للكشف من القنب في الجسم. لكن بعد نقاشات طويلة ستقدم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إصلاحات جديدة إلى البرلمان فيما تصفه بنهج أكثر واقعية ومنطقية تجاه مستخدمي القنب الطبي الموصوف لهم طبيا. أيضا في عناوين هذا الصباح اللي راح نتابع مع المزيد من آخر وأهم بعض لحظات من الوقت عبر راديو تؤمية أستراليا، كونوا معنا.
5: لحظات مع تودا، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. انتهت منذ بعض الوقت جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة ضمن الجولة الثانية التي عقدت في واشنطن على مدى يومين. تفاصيل أكثر عن هذه الجولة مع الزميل بسام أبو زيد. بسام، يعني إذا ممكن أن تلخص لنا آخر التطورات فيما خص الجولة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، تفضل.
1: الجولة كما كنا قد ذكرنا فهي ركزت على موضوع مسألة يعني وقت إطلاق النار وكيفية تثبيت وقت إطلاق النار وكيفية يعني تحقيق وقت إطلاق النار. طبعا الموضوع الأساس الذي بحث في هذه الجولة هو يعني الأنيات التي لها علاقة بوقت إطلاق النار وما إذا كان سيكون شاملا أم لا أم سيكون على مراحل. الصيغة التي هي أكثر قبولا هي مسألة يعني أن يكون وقت إطلاق النار على مراحل، مناطق جغرافية يحدد فيها وقت لإطلاق النار، ثم تشهد انسحابات للقوات الإسرائيلية، وبعد هذه الانسحابات تبدأ الحكومة اللبنانية فورا ببسط سيطرتها على هذه المنطقة، وأيضا بتفكيك أسلحة حزب الله وبتفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب الله. ولكن كما يبدو، كما أن المفاوضات تجري تحت النار، يبدو أن الإسرائيلي حتى الساعة يعني يريد أيضا لهذه الخطة أن تنفذ تحت النار، أن تنفذ يعني وأن تبقى العمليات العسكرية قائمة في المناطق الأخرى. مثلا إذا أخذنا منطقة الضاحية الجنوبية، هو اليوم أو منذ يومين قال بأن منطقة الضاحية الجنوبية أصبحت محيدة. طبعا الضاحية الجنوبية نعم محيدة، ولكن عمليات إطلاق النار مستمرة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي، وبالتالي يريد أن يطبق هذا النطاق على مناطق أخرى في لبنان. الجانب اللبناني كان يصر على أن يكون هناك وقت تام لإطلاق النار وبأن يبدأ تطبيق المراحل يعني اتباعا، وأيضا يصر الجانب اللبناني على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي واضح وأن تكون هناك فترات زمنية لها علاقة بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأيضا الجانب اللبناني يعني يطالب بأن يكون هناك قواعد الاشتباك تحكم هذه الفترة، وأيضا بأن تعرف إسرائيل معنى المخاطر التي يفترض يعني أو تقول بأنها ستواجهها. هذا يعني أبرز ما كان يناقش على طاولة المفاوضات في خلال هذين اليومين. الجانب الأمريكي حاول التدخل عدة مرات وحاول تقريب وجهات النظر وحاول يعني طرح نقاط جديدة من أجل أن يؤمن نسبة من النجاح في هذه المحادثات التي استمرت على يومين، ولكن في كل الأحوال يعتبر الجانب الأمريكي بأنه يستمر في تحقيق النجاح في هذه المفاوضات، أولا لجهة استمرار انعقادها، وهذا أمر جيد جدا بالنسبة للأمريكيين وأيضا بالنسبة للبنانيين والإسرائيليين. كما هو معروف ليس من هناك من خيار آخر أمام لبنان سوى هذا المسار، مسار واشنطن. أما بالموضوع الآخر، يريد أيضا الأمريكي أن تكون هناك يعني أن يستمر تبادل الأفكار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهذا الأمر مستمر يعني في كل جلسة تطرح أفكار جديدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. الأمر الثالث الذي يريده الأمريكي هو بالفعل أن تكون هذه المفاوضات بناءة، وكما ذكرت أن تراكم أمور إيجابية، وهذه الأمور الإيجابية يتم الاحتفاظ بها بانتظار أن تطرح مجددا على الطاولة وأن تكون قابلة للتنفيذ. إذن المفاوضات لا يمكن القول بأنها مفاوضات فشلة أو فاشلة أو لم تحقق أي شيء، ولا يمكن القول أيضا بأنها مفاوضات تراوح مكانها. يمكن القول بأن هذه المفاوضات تتمتع في آلية تحرك نشطة، وآلية التحرك النشطة هذه ستؤدي في لحظة ما إلى التوصل لاتفاق وإلى يعني بدء التنفيذ على الصيغة التي يتم التوافق عليها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ولكن السؤال، كم سيستغرق هذا الموضوع من وقت؟ هل سيستغرق شهر، شهران، ثلاثة؟ هل سيستغرق سنة؟ ولكن التصميم مستمر على عقد هذه المفاوضات والاستمرار فيها ومحاولة تحقيق نتائج في أسرع وقت ممكن، وهذا ما قاله السفير الأمريكي في بيروت يوم أمس عندما سألناه عندما إذا كان يتوقع اتفاقا في وقت قريب، فقال نعم أتوقع اتفاقا في وقت قريب. ولا يمكن يعني أن يقول قد قال هذا الكلام من أجل فقط بث روح تفاؤلية، إنما أيضا يبدو أن لدى السفير الأمريكي معطيات تتعلق بهذا الموضوع، وبالتالي نعم. من أجل ذلك قال كل هذا الكلام.
0: بس يعني هناك يعني أن نعم عذرا على المقاطعة بسام، يعني هناك معلومات تشير أيضا إلى أن المحادثات لا زالت مستمرة داخل مبنى الخارجية الأمريكية على الرغم من مغادرة يعني السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هوكبي.
1: كما ذكرت يعني عندما تنتهي الجولة لا يعني أن المحادثات قد توقفت في الداخل، هناك العديد من المشاورات التي تجري بين اللبنانيين والأمريكيين، بين الأمريكيين والإسرائيليين، بين الوفود الثلاثة تستمر المحادثات ويستمر وضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك الذي سيصدر كما هو متوقع عن هذا الاجتماع. علما أيضا أن التواصل بين الوفد اللبناني ويعني الرئاسة الجمهورية والجهة التي تنطق مع الوفد اللبناني في قصر بعبدة يستمر بشكل متواصل، يعني عندما تبدأ قبل بداية الجلسة يكون هناك تشاور، داخل الجلسة يكون هناك تشاور، عند الاستراحات، عند استراحة الغداء، بعد الغداء، الآن أيضا توضع اللمسات الأخيرة ويستمر التشاور في كل هذه المواضيع. إذن يعني الأمور مستمرة، لا ينقطع التشاور حتى لو لم يكن هناك جلسات من المفاوضات، التشاور مستمر. يعني بالأمس أعد الجانب اللبناني تقريرا، وهذا التقرير الذي أعده عن جلسة أمس أرسله إلى رئاسة الجمهورية وإلى المسؤولين اللبنانيين، اطلع عليه المسؤولون اللبنانيون وأبدوا ملاحظات، وهذه الملاحظات عادت ووصلت إلى واشنطن، وعاد الوفد اللبناني هنا أجرى دراسة قراءة جديدة للتقرير مع الملاحظات التي تم وضعها من قبل رئيس الجمهورية والفريق الذي يتابع المفاوضات، وثم تم أيضا حمل هذه الملاحظات مع التقرير إلى داخل قاعة التفاوض هنا في الخارجية الأمريكية. وبالتالي كل هذا المسار هو في حراك مستمر حتى لو لم يكن هناك من جلسات للتفاوض هنا في الخارجية الأمريكية.
0: نعم بسام، يعني ابقى معنا، سنعود إليك فور توفر أي معلومة إضافية حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والآن مشاهدينا نكمل النشرة الإخبارية. وفيما كانت جولة المفاوضات جارية في واشنطن، كان بنيامين نتنياهو يعلن أن الرئيس الأمريكي يشاركه هدف تجريد حزب الله من ترسانته، موقف يأتي في ظل جس نبط متبادل بشأن وقف النار بين تل أبيب وحزب الله الذي أكد استهدافه تجمعا عسكريا داخل الحدود الإسرائيلية، بينما كان رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن لا وقف للنار لقواته في لبنان.
2: تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها الحربية في لبنان وهي ترفض ربطها بأي وقف نار، تحذر من تداعيات استمرار إطلاق صواريخ حزب الله ومسيراته على بلدات الشمال، وآخرها ما سقط الأربعاء في كريات شمونة، معتبر أن ذلك يمثل خرقا لوقف النار. بهذا التوجه تدخل تل أبيب الجولة الثانية من مفاوضات حزيران، وهي تؤكد أن المطلب اللبناني بوقف نار دائم غير قابل للتفاوض، وبأن كل جهودها تنصب لصالح معادلة بيروت مقابل مستوطنات الشمال.
3: An understanding was seemed to have evolved two days ago really that they will not target Israeli territory and we will not target the terrorists in Beirut.
4: Has that helped?
3: I'm not sure because it looks like we're checking this that they fired into our territory. In this case, we'll if that happens, we'll obviously respond.
2: خلف كواليس المفاوضات وبحسب ما نقل في إسرائيل عن مسؤول أمريكي، ما هو أوسع من وقف محدود للنار؟ فواشنطن تعمل على تقليص كبير للهجمات الإسرائيلية على لبنان وصولا تدريجيا إلى تسوية أمنية وسياسية شاملة. أما إسرائيل الرافضة للانسحاب من الجنوب فتشترط أن تتضمن أي تسوية مقبلة تغييرا حقيقيا في الوضع الأمني على الأرض وضمانا بعدم قدرة حزب الله على إعادة بناء قوته على طول الحدود معها.
5: الأمر ليس بأننا غير قادرين على حزب الله لوحدنا، لكن حربنا هذه ضد إيران أيضا ومعنا شريك هي الولايات المتحدة، ولهذه الشراكة ثمن، إذ أنك لا تقرر كل شيء وحدك بل يتم اتخاذ القرارات معا، لذلك الوضع معقد. هناك من لا يفهم أهمية نشاطنا في لبنان. نحن حققنا أمرين استراتيجيين، إنشاء منطقة أمنية عمقناها ما بعد الليطاني، والأمر الثاني الاستيلاء على قلعة شقيف الاستراتيجية لسنوات مقبلة.
2: إزاء هذا تتعامل تل أبيب بحذر مع خطة الولايات المتحدة لتفكيك حزب الله، خطة ناقشها الإسرائيليون ورحبوا بمرحلتها الأولى، وهي تشمل تدريب الجيش اللبناني من قبل الجيش الأمريكي على كيفية مواجهة الحزب وتفكيك سلاحه. مصدر مطلع على التفاصيل كشف أن تل أبيب وضمن الخطة استحصلت على موافقة أمريكية تتيح بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ضمن حدود الحزام الأمن الموسع. وبحسب المصدر فإن مباحثات واشنطن تركز على تعزيز دور الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتقليص نفوذ حزب الله العسكري هناك مع محاولة.
6: Good morning for Melbourne. A crash on the Hume Freeway citybound after Cooper Street. We've got delays back past O'Hearn's Road. Another accident in Roxburgh Park. Aiken Boulevard's blocked citybound at Sylvester Parade. You need to use Roxburgh Park Drive instead. In Sydney at Forestville, traffic very heavy westbound Warringah Road approaching Starkey Street. Greystanes reported crash to Cumberland Highway near Old Prospect Road. That's at the M4 overpass. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at Starlight. org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to EMEA Australia.
7: من بعد ما كنا مع جولة إخبارية وأيضا ترافيك ريبورت، رح نتابع نحن وياكم مع تسكير بحالة الطقس اليوم بسيدني. بارد جدا، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن 12 درجة. قبل ما نروح لنسمع فاصل غنائي لراغب عليمي، بحب ذكركم مستمعينا بالنسبة للعائلات بولاية فيكتوريا، فيكن اليوم الوصول لبرنامج رياض الأطفال المجانية فري كيندر لمدة سنتين، وهيدا الشيء اللي بيوفر لكم حوالي 2700 دولار لكل طفل كل عام وكل سنة. بعض الأطفال مؤهلين لا يحصلوا على ساعات إضافية من الفري كيندر لعمر 4 سنوات. وكمان بحب أرجع أذكر يعني في البرنامج رياض الأطفال المجانية فري كيندر مساعدة الأباء والأمهات كمان على العودة للعمل أو الدراسة وإدارة الحياة اليومية، مساعدة العائلات على التعلم واللعب والازدهار معا. لمعرفة المزيد عن الشيء اللي ذكرني فيكن زيارة الموقع vic.gov.au/kinder/arabic، مصرح فيه من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. راغب عليمي وغنية أنا اسمي حبيبك، الساعة 8:12 داخل استديوهاتنا. صباح الخير.

0: قالت وقف اطلاق النار شو هالمسحة اليوم، غارات إسرائيلية على المروانية وجل العرب وحناوية والداودية في جنوب لبنان. يعني نحن من خلال هالأخبار عم نرجع نتعرف على أسماء المناطق بالجنوب. للأسف اليوم عم نشوف هالكذبة الكبيرة بالنسبة لعملية وقف إطلاق النار لإسرائيل، مسموح لها ساعة البدة تطلع وتقصف. واليوم ما بعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقلنا أنه يعني كان دي أول مرة بيتواصل مع حزب الله على الإطلاق، وبنفس الوقت وافق على عملية وقف إطلاق النار. يعني كان الحديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول نحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال في لبنان، وحكينا مع حزب الله للمرة الأولى وافق على عدم مهاجمة إسرائيل. وترامب وقف النار بلبنان بيختلف عن وقف النار بأي مكان آخر بالعالم. لك شو هالمسحة هون فيما بيتعلق بالنسبة ل الغارات كانت على شقرة وعلى برج قلوي بقضاء بنت جبيل. البحرية الإيرانية استهداف سفينة عسكرية أمريكية بتستضيف مركز قيادي وتحكم قرب مياهنا الإقليمية بخليج عمان. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية موضوع كمان بالإضافة للموضوع اللي كنا طرحناه بالنسبة ل الديبوزيت 5% لمشتريي البيت الأول، اللي كانت هيدا المشروع هيدا البرنامج اللي وضعته الحكومة واللي أكلوا الضرب، لأنه اليوم عم نشوف تراجعت أسعار المنازل بشكل كتير كبير، والبنك ما بيعرف، يعني البنك بده يرجع يقيم من أول لأبو جديد بالنسبة لليوم قيمة البيت اللي تراجعت وساعة اللي أخذوا القرض. هون ساعتها بدو الفارق، البنك بدو الفارق، يعني لا يرحم البنوك لا ترحم بهذا الموضوع. أهم شيء تحفظ أمويلها أو تحفظ أرباحها البنوك. فهون كمان مش بس المستثمرين اللي أكلوا الضرب من خلال وعد الحكومة أنه ما رح يزيدوا الضريبة، كمان مشتري البيت الأول أكلوا الضرب من خلال هالخمسة بالمية ديبوزيت فقط، واللي اشتروا منازل ارتفعت عليهم الفايدة. هيدي أول ضرب. وتاني ضرب يلي كمان مثل ما سبق ذكرنا أنه البنوك يلي رح ترجع تقيم من ساعة اللي اشتروا البيت لليوم اللي تراجعت قيمة المنازل. والبنك مش أنه بيتراجع معك، لا، بده الربح، بده الفارق اللي صار والهو اللي صارت، هيدا اللي بيسعى له البنوك. يعني المتضرر الأكبر هو مشتري البيت الأول وأيضا المستثمرين. هيدا الشيء، هيدا تخبط اللي عم نعيشه بالسياسة الاقتصادية لحزب العمال. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومشاركاتكم طبعا على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. رح نكون نحن وياكم بعد شوي مثل ما سبق ذكرت مع دكتور حمدي بولوس. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي سؤال مع دكتور حمدي فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا، لأن الموضوع اليوم المتعلق بالقنب، يعني بالكانابيس يلي اليوم رح ينسمح أخذ جرعات محدودة للسائقين إذا كان عندهم إثبات طبي وحاجة طبية، وكمان يخضعوا لبرنامج طبعا برنامج توعوي. رح نتابع نحن وياكم مع كمان موضوع كتير بهمني اسمع رأيكم حوله. قدي اليوم وزيرة التربية ريما كرامي يجب أن تقدم استقالتها. المشهد اللي شفناه مبارح ما بيرحم، عن جد ما بيرحم. يعني وعينا اليوم عم نتابع صور، عم نتابع هالأم المفجوعة اللي فقدت ثلاثة من عائلتها، زوجة وشابين بالبيت، صبية مثل البدر. يعني اليوم شو بدي أقول، يعني هالصبية اللي بعد الحياة قدامها وهالشاب اللي بعد الحياة قدامه بدهم عم يرسموا مستقبلهم ويتعلموا لحتى يتعلموا ويأمنوا مستقبلهم ببلد ما بيرحم ومسؤولين ما بيرحموا كمان. قدي اليوم وزيرة التربية اللي سمحت بإجراء الامتحانات بظل ظروف صعبة وتحديات كتير كبيرة اليوم غايبة عن السمع، لا موقف لا اعتذار، يعني ما بعرف. أنا بشوف أقله تقدم استقالتها. وزيرة التربية اللي شفناها بعدة فيديوهات كانت هيك متعالية على الصحفيين وعلى اللي عم بيلحقوها ليستفسروا بعض الأمور، بتلاقيها ما بعرف يعني أنه طريقة والأسلوب اللي عم تتبعه مثل كأنه هي فوق العالم. وأنجأ ترد على الصحفيين اللي عم يستفسروا، مهمتهم أنه يستفسروا. اليوم درب يعني العمل الأسوأ أنه تقوم بالسماح بإجراء الامتحانات بظل ظروف صعبة وتحديات كتير كبيرة، لحتى تروح عائلة طبيب أسنان وشابين من نفس العائلة بسبب القرار اللي اتخذته وزيرة التربية ريما كرامي اللي غابت عن اجتماع لمجلس الوزراء يفترض أنه هي تكون موجودة لبحث مصير الامتحانات الرسمية. رح نتابع نحن ويكون إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1630 أي أيام مع استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي. تؤمين نيوز
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المية. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. Suffolk now heading north along Bishop Street. Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا دايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 مع دكتور حمدي بولوس لمتابعة هالموضوع اللي اليوم هو العنوان الرئيسي بكل الصحف والمواقع، هو السماح. اليوم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عم تدرس المشروع والسماح بتعاطي الكنابيس والقنب الطبي ببعض الحالات. خلينا نتابع مع دكتور حمدي شي الحالات المسموح فيها وشو أضرارها وشو منفعها. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
4: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي Join me. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي، شو يعني تعليقك على هذا القرار؟ هل هو يعني رح يكون مفيد؟ مين اللي مسموح له ياخد هذا يعني ينسمح له لأنه بيعتبروا أنه القنب الطبي؟ كيف فينا نفسر يعني هذا الأمر؟
4: هو الحقيقة لابد من اتخاذ هذه التشريعات وبأسرع وقت. It is too late. They should have implemented years ago. والسبب في هذا هو أن هناك الفوائد الصحية للأوبيوم، أي للمخدرات، وليس كل المخدرات طبعا، لكن للأفيون الذي هو مستخرج من نبات الحشيش اللي هو الماريوانا. والسبب في هذا هناك فوائد طبية. فممكن واحد يكون سائق سيارة برايفت أو تاكسي أو نقل أو حتى ترين أو ترك، وبعدين يحصل إن هو يتمسك ويتعمل له فحص. اليوم currently في فحوصات بتحصل على الطريق وهي عن طريق اللسان، بيعطوا الواحد شيء بسيط يعني مثل البلاستيك، وفي طبعا التست ويضع اللعاب عليها ويبين إذا كان في مخدرات أو لا. لليوم لو في مخدرات بتتسحب اللايسنس منه on the spot. التشريعات proposed to be implemented, the legislations to be implemented, فيها نوع من الإيزينس, نوع من التساهل شوية. لابد أن احنا نعرف لماذا أخذ المخدر الأوبيوم وبأي طريقة, وهل معه روشتة أو تصريح طبي, وإذا كان فوق المعدل ولا لا. يعني بالضبط كأن نفس الليجيسليشنز, القوانين التي يعمل بها في حالة احتساء المشروبات الروحية وهي بعيدة عن التعامل بالروحيات تماما, اللي هي الكحوليات. الكحوليات اليوم لو اتمسكت وانت بتسوق اي سيارة وانت ما بين المعدل بيتركوك, لكن لو فوق المعدل بياخدوك على ترك بوليس, ترك حدهم يعملوا لك, واذا كان بين اكتر ياخدوك على البوليس ستيشن ويعملوا لك فحص ادق. لو طلع عندك الواين الالكوهول بدمك فوق المعدل تروح على الكورت. نفس الشيء هيحصل للي بياخد المريض ماريوانا, الأوبيوم, الحشيش, ميديسينال ماريوانا. لو بسيط اليوم لو حصل بتتخذ منك اللايسنس على طول, لكن الليجيسليشنز التشريعات المفترضة انه لو معدل بسيط you are off the hook. لو ما بين المعدل البسيط والعالي تاخد انذار, لو معدل عالي بياخدوك على تراك على البوليس ستيشن ويعملوا لك فحص دم وكل, وبعدين تروح الكورت. لو فوق المعدل شيء بسيط او بالمعدل وانت بتاخد معاك ورقه روشيتا او تصريح انك تاخد ميديسينال ماريوانا, وهنحكي شو هي الميديسينال ماريوانا in one minute, يبقى ممكن ان انت you will be off the hook, يتركوك.
0: نعم.
4: تفل. لو مره واثنين وثلاثه تاخد انذار, بعد ثالث مرة تتسحب منك اللايسنس. طبعا اللي بيبان ان هي تساهلات كثيرة, انا شايف بالعكس ليس تساهلات, وانما it is we will have measures to accommodate advances in medicine which is in this case the use of medicinal marijuana. من 10-20 سنة ما كناش بنعوز medicinal marijuana, اليوم محتاجين ميديسينال ماريوانا, الماريوانا الطبية, الأوبيوم الطبي, الحشيش الطبي, حتى نعالج بيه أمراض كتير. فلو اتمسك في إنسان وهو بياخده طبعا it's okay, لكن مرة واثنين وثلاثة وما عندهوش تصريح على طول أو روشيتا أو ورقة من الطبيب مكتوب أي كل هذه الأشياء, بعد ثالث مرة بتسحب منه الرخصة. ما هي الميديسينال ماريوانا؟ الميديسينال ماريوانا هي الإكستراكت, the extract of opium pure, purified scientifically in the laboratory, given in special cases with special minute amounts.
0: الأفيون.
4: شيء بسيط اللي ممكن يكون احنا بنعوزه يعني بعمرنا, احنا متوسط العمر, لأوجاع الظهر, الرقبة, للأطفال بنستخدمه لسيفير إبيليبسي, مرض الصرع اللي بيقع بسرعة ويتشنج التشنجات. لو ما مش الحال بالأدوية العادية ممكن السبيشالست يكتب للطفل ميديسينال ماريوانا. بنستخدمه للأوتيزم, مرض التوحد, لو ما نفع دواء واثنين وثلاثة بيعطيه السبيشالست نقط نقطتين ثلاثة من ميديسينال ماريوانا. بيستخدموه جيرياتريشنز اللي هم أخصائي الختيارية بالنيرسينج هوم, في البعض منهم بيعطي الناس اللي بالنيرسينج هوم اللي فوق الثمانين والتسعين سنة if they have severe pain, if they have behavioral issues with dementia. يعني شوفوا الextremes of age. Pediatricians للصغار, geriatricians للكبار, للأوتيزم للصغار, للديمنشيا للكبار, والمتوسط العمر مثلي ومثلك يا كلود ومثل أغلب مستمعي تو إمي, بنستخدمه لأوجاع الظهر, أوجاع الرقبة, لكل هذه الأشياء, وليس يعني للأفراح والحفلات. طبعا كل هذه الأشياء غلط. طيب ماذا يفعل الإنسان في هذا؟ لابد من أن يكون في جيبه بالسيارة بجزدانها السيدة وهي بتسوق ورقة من الطبيب إن هي بتاخد ميديسينال ماريوانا لأسباب صحية. No need to specify the medical reasons, but at least because it's private, but at least he or she is taking medicinal marijuana. وهذا يكون أكبر protection. The second thing, don't exceed the dose recommended by the prescriber. يعني أنا شخصياً I don't prescribe medicinal marijuana. I have to do a course and for time constraints it takes a lot of time, so I prefer not to. بس بنصح الكاستمرز تبعي الpatients لما بيروحوا ياخدوا من حد تاني أقول لهم don't exceed the dose. When it comes to drugs, marijuana or anything else, it's not the more the merrier. It's not كل ما تكتر منه كل ما هتكون مبسوط, because after a certain stage the dose is not effective. Double dose doesn't mean double the effects, it means double the side effects. يعني فلا بد ان احنا نحترس في هذا صحيح. المجال. الشيء الثالث ان احنا لازم نعرف تناول المخدرات لابد ان هو يكون مقنن technicalized, وجاء الوقت ان هو كمان يكون in special cases and under special restrictions يكون legalized in special cases تحت اشراف الطبيب. الماريوانا غير بقية المخدرات, يعني او يعني اللي بياخد الكحول يحتسل كثير من الكحول بيحصل له نوع من بيكون excitement all over the place واجيتيتد وكل واجريسيف. الماريوانا العكس, الماريوانا بتهبط الفاكولتيز, the human faculties, يعني الحواس تبعت الإنسان, فبيكون slow in motions, lack of judgment, impaired insight, كل هذه الأشياء, فممكن يأثر على السواقة. بيشوف سيارة دخلة قدامه يمكن يتأخر شوية في أنه يتفاديها وهلوم ما جرى.
0: دكتور حمدي
4: نختم ونقول أنه الكاتش, there is a catch, يعني دايما بيقولوا السوليسترز والباريسترز لما بيروحوا القضاة يعملوا قوانين, القضاة نفسهم بيضعوا فجوة وأكتر من فجوة, فجوات باللغة المصرية بالقوانين بيسموها لوب هولز, يعني ليه حتى نسهل لأول first offender, لأول واحد يعمل الأوفنس يعمل الجنحة غير الجريمة.
0: يعني دكتور حمدي لأنه قربنا كتير لغرفة الأخبار وتأخرنا شوي على الأخبار, بتمنى هيك يكون لنا لقاء بالمستقبل, يعني هيك مطول نحكي عن المخدرات.
4: نختم ونقول إن كارل ماركس قال في القديم, رئيس الماركسية والشيوعية, الدين أفيون الشعوب, ومن وقتها والاتحاد السوفيتي انتهى ورشا جوعانا وبدها تأخذ يوكرين وكل هذا, الدين ليس أفيون, إحنا اللي عملنا الدين غلط, إحنا اللي نزعنا الدين. إلهنا القدير المحب لم يطلب منا دينا ندين به الأخذ والعطاء, لكن طلب المحبة, تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قدرتك. ولما تحب الرب إلهك الوصية الثانية عظيمة مثلها, ما هي؟ تحب قريبك كنفسك. دعونا نحب الله ونحب الآخرين, هذا أفضل من أي مخدر ومن أي أوبيوم.
0: صحيح. شكرا لك دكتور حمدي بولوس على هالتوضيح والتفسير. رح نروح نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة من بعد الأخبار.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي, الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News. 2ME
6: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The Prime Minister's defended Australia's modern slavery practices in the face of new tariffs from the US. President Donald Trump's pushing for a 12.5% tax on imports from dozens of countries, including Australia, which he's accused of importing goods linked to forced labour. Anthony Albanese says Australia has strong protections against forced labour, and the announcement points to an ideological difference with the Trump administration. Mr. Trump's previous tariff announcements have sparked fears about a global trade war, but his last round of proposed changes were blocked by the Supreme Court. Meanwhile, Donald Trump's also been dealt a blow from his own government over his military campaign against Iran. In the US House of Representatives, four Republicans sided with Democrats to pass a resolution directing Mr. Trump to get congressional approval to continue the war. It's a largely symbolic move, but it signals growing concern in the Republican-controlled Congress about the conflict. The resolution still needs to go to the US Senate for another vote. And global drug manufacturer AstraZeneca is pulling a life-saving breast cancer and endometriosis drug from Australian shelves. The company's requested the implant known as Zoladex be removed from the market for commercial reasons, in a move some women have described as soul-destroying. A higher dose of the drug used for prostate cancer will remain on the pharmaceutical benefits scheme. AstraZeneca says it'll provide free access to the drug for 6 months for people without alternative treatment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: ترامب يتوقع تقدما قريبا في الملف الإيراني خلال أيام ويكشف حدوث تواصل مع حزب الله لأول مرة من أجل التهدئة بين لبنان وإسرائيل. على خلفية الاعتداءات المستمرة على المنطقة، الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين، والبحرين تعلن توقيف 15 متهما قضية عملاء إيران. بالتزامن مع مفاوضات لبنان وإسرائيل، روبيو يقول إن واشنطن تريد جيشا لبنانيا قادرا على نزع سلاح حزب الله. تقارير عن خطة أوروبية لاختبار انفتاح موسكو على التفاوض بشأن أوكرانيا عبر قناة اتصال ألمانية فرنسية بريطانية مع بوتين.
8: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
7: ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، وقال أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، بينما تحدث عن سعيه إلى فصل المحادثات.

0: بعيد، وبالنسبة لمضيق هرمز فسيتم فتح المضيق بعد توقيع التفاهم، كما نحاول الفصل بين فتح المضيق والأعمال القتالية في لبنان.
1: كما كشف ترامب أن الولايات المتحدة تحدثت للمرة الأولى على الإطلاق مع حزب الله، وأكد أن الهدف هو فصل المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران.
0: لقد تحدثنا بالفعل مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، وقد وافقوا بالأمس على عدم إطلاق النار، وإسرائيل كذلك لن تطلق النار. نحن فقط نريد أن نفصل الصراع في لبنان عن ما يحدث في إيران.
1: من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي قرار بشأن استئناف عمل عسكري واسع ضد إيران يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا جاهزية القوات الأمريكية والإسرائيلية لأي تطورات. وأضاف في مقابلة مع سي إم بي سي نيوز الأمريكية أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود اختلافات تكتيكية بين واشنطن وتل أبيب يتم تجاوزها بالتفاهم.
2: أحيانا وكما هو الحال في أفضل العائلات تحدث بيننا بعض الخلافات البسيطة أنا والرئيس الأمريكي، لكننا دائما نجد طريقة لحلها ونفعل ذلك كأصدقاء مقربين. قد نختلف في الصباح وبحلول الظهيرة نكون قد أصبحنا متفاهمين تماما.
1: في المقابل نقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن المحادثات مع واشنطن لا تزال جرية ولا يتم اتخاذ أي قرار نهائيا بشأنها، وأشار المصدر إلى أن طهران لم ترسل بعد ردها على أحدث مسودة من واشنطن، مضيفا أنه إذا تم الانتهاء من صياغة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والاتفاق عليها فسوف تمر بآلية من 4 مراحل. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 مسعفين، 2 منهم إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في بلدة شحور، بينما قتل الآخر في غارة استهدفت سيارة إسعاف في بلدة زبدين جنوبي لبنان. من جهته أعلن الجيش اللبناني مقتل 2 من عناصره من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لآلية عسكرية على طريق دير الزهران النبطية جنوب البلاد. وفي سياق متصل أفادت مصادر طبية مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائمة بأعمال السفير الإيراني وطلبت مغادرة دبلوماسيين إيرانيين 2 أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة، فيما قررت تخفيض عدد أعضاء السفارة الإيرانية في البلاد. وقالت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البلاد تسهم في رفع حدة التوتر وتقويض أمن المنطقة، مشددة على أن تكرارها يمثل نهجا عدوانيا منظما. كما أكدت احتفاظ الكويت بالحق الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد بما يتسق مع القانون الدولي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية عن تعامل الدفاعات الجوية مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة أطلقت من إيران منذ ساعة الفجر. وأضاف المتحدث أن الاعتداء الذي استهدف منشآت مدنية حيوية أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.
3: رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معادية، وقد نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.
1: نفت القيادة الوسطى الأمريكية مزاعم إيران باستهدافها مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان،

0: كشفت القيادة الوسطى الأمريكية أنباء عن أن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ اعتراض أمريكي. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران شنت هجوما متعمدا ومخططا له وغير مبرر على مطار الكويت بطائرة مسيرة. هذا وأعلنت وزارة داخلية البحرينية القبض على 15 شخصا، قالت إنهم يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية مرتبطة بما وصفته بعملاء إيران في البحرين والمتصلين بوكلاء الحرس الثوري الإيراني. وذكرت الوزارة في بيان أن المقبوض عليهم عملوا على تنفيذ توجيهات تحريضية والتأثير في المواطنين وخصوصا الشباب والناشئة بهدف دفعهم إلى ارتكاب أعمال يجرمها القانون عبر أساليب التوغل الاجتماعي والتشكيل خلايا تخدم أجندات غير مشروعة، مؤكدة أن هذه التحركات كانت تحت الرصد والمتابعة في إطار حماية أمن المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي. أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ توجيهات عملاء الحرس الثوري الإيراني. كما أكد الشيخ عبد الله بن زايد دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها ونجاحها في كشف خلايا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.
1: Good morning for Melbourne. A truck broke down the Hume Freeway citybound after Cooper Street. It's in the left-hand lane and traffic down to 40 km. A nose-to-tail accident, Burwood East, Springvale Road northbound affected at Highbury Road, and delays after an earlier crash, Roxburgh Park, Aiken Boulevard blocked citybound at Sylvester Parade. In Sydney, Harrington Park, we've got roadworks, the Northern Road eastbound approaching the Camden Valley Way, and at Kellyville southbound delays on Windsor Road from Windsor Road to the Park and Ride. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Philippa with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: سيدني لليوم راح يكون طقس غائم، درجات الحرارة أقصاها 17، على صعيد ميلبن بارد جدا، درجات الحرارة 12 درجة اليوم.

0: مكملين احنا وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. محتارة اي موضوع بدنا نروح له، يعني في كتير من المواضيع اللي بتسحق نضوي عليها، وكتير من المواضيع شيئك المتعلقة بأشان الأسترالي، خاصة اليوم إذا منطلع بالسياسة المتبعة لحزب العمال على بيقولوا ليه دايما عم نحكي وننتقد اليوم المقترحات اللي عم تتقدم من قبل الحكومة والقرارات اللي عم تخدها حكومة البانيزي. لأن اليوم بس تشوف قدي في معاناة عند الشعب الأسترالي، قدي في للحقيقة اليوم التنكيس بالوعود، قدي الخطة اللي وضعتها لمشتري البيت الأول اللي هي فخ، أنا بعتبره الفخ كتير كبير. يعني اليوم نشوف ضرب مبكل أكلوها المشتري البيت الأول من خلال هال5% كدفعة أولى، وبيبقى عليهم 95% قروض. هيدا شيء لليوم عم نشوف تراجع بأسعار البيوت بشكل كتير كبير، جمود بسوق العقارات، واللي يعني مثل ما شايفين بالأوكشن نهاية الأسبوع، واللي عم مستثمرين بقطاع العقارات أداية عم يعني أكيد عم ينطروا لفترة طويلة، وأداية تراجعت الأسعار. يعني في كتير من المواد المكلفة يلي دفعوها، واليوم عم بيشوفوا أنه تراجع كتير كبير بسوق العقارات ما شهدته أستراليا من فترة طويلة. بدي أرجع أحكي عن مشتري البيت الأول. المشتري البيت الأول يلي مثل ما سبق ذكرنا أنه اشتروا البيت بفترة معينة كانت أسعار البيوت مرتفعة، ولكن البنك اليوم مع تراجع أسعار البيوت بده الفرق، لأنه البنك ما بيرحم، البنك ما بيعرف أنه الحكومة طلعت قرارات، نزلت قرارات، طلعت أسعار البيوت، نزلت انخفضت أسعار البيوت. لا، هيدا ما كله بحساباته. البنك بده مصرياته، بده يقارن بين قيمة البيت ساعة اللي انأخد وقيمة البيت حاليا. وعلى المواطن اليوم ومشتري البيت الأول أنه هو اللي يدفع الفارق. فهيدا ضرب مبكل، هيدا بالإضافة للدعم اللي عم بيكون والصرف اللي عم بيكون من حكومة العمال اليوم من خلال الموازنة اللي انطرحت، واللي لقيت انتقادات كتير كبيرة، واليوم مش عارفين كيف يطلعوا منها ويعدلوها ويزبطوها ويجملوها، إلا أنه اليوم بنك الاحتياطي اللي كمان قد يرفع من أسعار الفائدة، وهيدا الشيء اللي بسبب ارتفاع نسبة التضخم وعملية الصرف اللي عم تكون من خلال كمان الانتقادات اللي واجهت الحكومة، هو رفع الأجور يعني أكيد رفع الأجور اللي عندهم الحد الأدنى. هيدا أمر محق لأنه اليوم في غلا، ولكن كمان بالمقابل أنه الأموال اللي أنت عم تدفعها رايحة بطريقة، يعني بتقبضها وبتروح، لأنه عندك الفوائد، عندك الغلاء، وعندك التضخم. ففي مثل ما بعرف ما مش رح أقدر أقوله على الهوى، بس أنه ما منقدم أي شيء جديد. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهوى على 02-965-330. رح أستقبل معي اتصال بخلال هالوقت مفرماتا سيدني. معنا سعيد، صباح الخير.
1: صباح النور لعليك ومستمعين كرام مدام كلود.
0: يا هلا سعيد، صباح النور، كلني سماع لك.
1: هذا الكلام حكيناه مش سنة سنتين أنا وياكي لما قلت لك أنه هالارتفاع السريع في قيمة العقارات، والعالم ما كانت عم تستوعب هالشيء، وأكلة الضرب 5% اللي عم نحكي عنها مدام كلود مش هي الوضع. لعند البنك بدي يشوف أنت شو عم تقبضي بالجمعة تايكارين يعطيك هالقيمة 5%. لذلك الأمر أن الموضوع أكبر من هيك بكثير. اليوم هلأ رح يردوا من جولاي شهر الجاي 4.5% زودة للعالم كله، للعمال، للموظفين. هيدي طلع مقابلة مبارح بمؤتمر صحفي للبنك الاحتياط انه فوق هذا التضخم اللي بيمشي وعم نعمل جهد منه عم ينزل، بمقارنة مع ما يحصل بالعالم. هناك تضخم عالمي بموضوع شو اللي صار بالخليج، والوضع الاقتصادي عالميا مهزوز. عم بتقول نحن بهالمقارنة هيدي لابد من رفع الفائدة مرة أو مرتين أو ثلاثة من هلأ لآخر السنة. يعني هلأ اللي عم يصير مدام كلود الركود بدي هلأ نزل 20% من قيمة العقار، وعم يقولوا الأسوأ قادم
0: صحيح.
1: هذا كتير منيح مدام كلود، هذا كتير منيح يلي بدي يشتري البيت الأول، لأنه هالعقارات لما طلعت بهالسرعة هيدي ما كان إلا إيه أبداً كثانياً تطلع بها الطريقة.
0: بس اللي أخذ قروض اليوم معليه أنه اللي أخذ قروض البنك ما بيعرف، يعني البنك بده يقيم لك وقت اللي أنت أخذت البيت كان بسعر، والانخفاض اللي صار يعني كمان اليوم التراجع بأسعار البيوت، البنك بده حقه، بده ربحه
1: بالمية مدام كلود بالمية مية. بس المسؤول الأول هن السماسرة اللي هي الريل استيت والانفستس، هن اللي لعبوا هاللعبة من زمان ورفعوا البيوت، والبيوت ارتفعت لأنه قيمتها منها هيك، هن البيت اللي حقوا 400-500 ألف عم يزيدوا على لا يوصل للمليون، والحكومة عارفة هالشي، هذا عالم مخبية أموال كاش في البيوت وحطوها هلأ ولقطوها البنك، وهلأ أوريدي يعني ما بقى الأسعار ما بقى تطلع أبداً. البنك الكاملاس عم يقول والار بي اي عم يقول الاسعار على انخفاض لسنين قادمة، واللي ترى وقع بالفرق يا مدام كلود.
0: نعم مثل ما قلت، اللي اشترى واللي تسهلت، يعني الحكومة كمان برأيك ما بتلعب دور أنه سهلت هذه العملية، خاصة اللي اشتروا البيت الأول على فايدة معينة، على سعر معين، على كمان يمكن البعض عم يستثمر مثلا لحتى يستفيد. هل برأيك يعني كمان هودي ما أكلوا الدرب؟ أكلوا الدرب الكبير يلي اشتروا
1: مدام كلود. هول الشماعة وهلأ الحكومة طلعت قرار جديد، الانفستس بدل يرفعوا الاجار على العالم بدها ترفع التاكس على كل المستثمرين، وعم يقولوا كل واحد عنده اكثر من بيتين بده يدفع 63 الف دولار بالسنه تاكس للدوله.
0: يعني من فشل لفشل. شكرا لك سعيد على مداخلتك، راح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الجديد. انطلقت الجلسة الثانية للجولة الرابعة من المفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. التفاصيل مباشرة من واشنطن مع الزميل بيدرو غانم. بيدرو أهلا بك مجددا، كيف يبدو هذا المسار لهذا اليوم وما هي أبرز التصريحات أو المعلومات؟ تفضل.
1: نعم ريف، بالفعل المسار اليوم هو مسار إيجابي أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بعد تصريح الأخير لوزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يأمل أن يسفر هذه المفاوضات أن تسفر إلى ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما يبشر به احتمال كبير لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الأيام القادمة، والبدء العمل على ترتيبات أمنية بين الطرفين، أي انسحابات إسرائيلية من بعض المناطق واستلام الجيش لتلك المناطق. هذا ما صرح به ماركو روبيو منذ قليل، وهذا ما يؤمل أن يحصل. وهناك احتمال أيضا أن يحضر ماركو روبيو الاجتماعات التي سوف تكمل هذا النهار. الفريقان الآن هما في وقت استراحة، استراحة قصيرة قبل أن يكملا الاجتماعات. طبعا هناك تنسيق دائم بين الوفد اللبناني ورئاسة الجمهورية اللبنانية، اتصالات وتواصل مباشر طوال فترة المفاوضات. هناك أمل كبير بأن يصدر بيان مشترك، وهذا أمر جديد أيضا لأنه في السابق كان يصدر بيان فقط من الخارجية الأمريكية. في حال صدر بيان مشترك بين الطرفين فهذا يعني أن المفاوضات تتقدم تقدم جيد. هناك طبعا تفاؤل حذر وليس تفاؤل كامل، لأنه دائما هناك شياطين في التفاصيل، تكمن دائما في التفاصيل ودائما تتعثر ببنود أو حتى بتفاصيل صغيرة ليست في الحسبان. إذن الاجتماعات لا تزال سارية هنا في وزارة الخارجية الأمريكية بين الطرفين. هناك تفاؤل وهناك احتمال تقدم، خاصة بعد تصريح الأخير لوزير الخارجية ماركو روبيو، وهناك جرعة دعم أمريكية كبيرة أعطيت لهذه المفاوضات، كان للمفاوضات بشكل عام أو للوفد اللبناني بشكل خاص، بعد اجتماع السفيرة نظم حمادة معوض والسفير ميشيل عيسى في وزارة الخارجية قبل بدء المفاوضات بيوم واحد. إذن هناك احتمال كبير أن يصدر بيان مشترك وأن يتم إصدار ترتيبات أمنية لأعداد الترتيبات الأمنية بين الطرفين، الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي. طبعا هذا الترتيبات الأمنية سوف تأتي بعد تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني جنوبا، والبحث في آلية طويلة الأمد تمنع عودة القتال بين الطرفين. هذا هو سقف اليوم الذي المتوقع لنتيجة المفاوضات تريف بين الطرفين، على أمل أن يتم تحقيق كل تلك النقاط التي تليناها، وهكذا سوف تنقل البنود الأخرى بين تعاون بين البلدين، رسم حدود، ضبط حدود، إلى مفاوضات في الأسابيع القادمة في الخارجية الأمريكية. ريف
0: الزميل بيدرو غانم شكرا لك. طبعا سوف نعود إليك في رسائل لاحقة لمواكبة خلاصة اليوم الثاني من اللقاءات في واشنطن، ومواكبة لآخر الأجواء المراقبة أو المرافقة عفوا لانعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني. ينضم إلينا الزميل محمد فرحات من القصر الجمهوري. محمد أهلا بك مجددا، كيف تتلقف الرئاسة الأولى هذه المفاوضات تحديدا بعد يوم أمس؟ تفضل.
2: نعم، وبما أن الزميل بيدرو أعلن عن استراحة للوفدين في هذه الأثناء، وبالتالي هذا يدل بشكل أو بآخر بأن الوفد اللبناني سيتصل مباشرة بقصر بعبدة، حيث سيضع رئيس الجمهورية وفريق عمله في آخر ما توصلت إليه النقاشات المستمرة والدائرة في واشنطن. وهنا لابد من الإشارة إلى أن فريق العمل يضم أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل الموجود في قصر بعبدة إلى جانب رئيس الجمهورية لمتابعة كل ما يحدث وكل النقاشات الحاصلة في هذه الأثناء في واشنطن. ينظر لبنان بشيء من الإيجابية لكل ما يحدث الآن في العاصمة الأمريكية، وينتظر يعني إلى ماذا ستؤول إليه الأمور، خصوصا وسط هذا الضغط الدولي الواضح على إسرائيل للضغط والوصول إلى تثبيت ووقف دائم لإطلاق النار، على غرار ما ذكرته مثلا المصادر الأمريكية قبل قليل الجديد حول اتصالات سعودية مع واشنطن لدعم الموقف اللبناني والضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار. هذا بالإضافة أيضا إلى المواقف الرسمية الصادرة عن الجانب الأمريكي، لسيما وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أمل قبل قليل كما ذكر الزميل بيدرو بأن يعني ينتج عن هذه المفاوضات اليوم خطة عمل واضحة بين الطرفين. هذا بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها السفير الأمريكي ميشيل عيسى في هذه الأثناء للضغط باتجاه وقف شامل لإطلاق النار وربما الوصول إلى ترتيبات أمنية. وبالتالي إذا ما كان هناك أي اتصال ستتضح الصورة شيئا فشيئا بعد قليل في قصر بعبدة حول ما يدور في هذه الأثناء في واشنطن، وبالتالي ننتظر ربما انتهاء هذا الأمر، ننتظر للحصول على المزيد من المعطيات حول آخر ما توصلت إليه النقاشات، علما مثلا بأنه يوم أمس وبعد الانتهاء من الجولة الأولى أو الفترة الأولى من المفاوضات كان الجو لدى قصر بعبدة بأنه لا يمكن الوصول إلى نتائج يوم أمس، أما وذلك لحصول وحصول جولة ثانية في هذا اليوم، وبالتالي كل الأنظار ستتجه إلى هناك. سنسأل بعد قليل هنا الدوائر القصر الجمهوري حول آخر المعطيات على أن نكون تباعا برسائل خلال نشرة الأخبار وأيضا بالمزيد من التفاصيل في حال ورودها من قصر بعبدة ريف.
0: الزميل محمد فرحات شكرا لك. أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية، وذلك أثناء التنقل على طريق النبطي كفر تبنيت، وذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان. وإلى محيط صيدا مع الزميل إبراهيم ضاو. إبراهيم أهلا بك. طبعا وكبنا معك اعتدادات إسرائيلية صباح هذا اليوم، ما الذي نفذه الجيش الإسرائيلي من استهدافات، إضافة طبعا إلى تفاصيل إضافية عن هوية المستهدف في غارة خلد النعمة؟ تفضل.
3: نعم ريف، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان يوضح فيه هوية المستهدفين في غارة خلدي. كل ما بات معلوما هو فقط سقوط 3 إصابات نتيجة هذا الاستهداف، وأن الجيش الأمني كان قد فرض طوقا مشددا في محيط هذا الاستهداف وعمل على أخذ وسحب السيارة التي تشظت بشكل كبير نتيجة الاستهداف المباشر لجوارها، تحديدا لشجرة كان يحتمي فيها ربما الشبان الذين تم استهدافهم بواسطة صاروخ موجه من طائرة مسيرة إسرائيلية. دعيني أتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية وآخر فصولها ما تم نشره منذ قليل على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من مزاعم فيما يتعلق بمستشفى تبنين الحكومي. تقول المتحدثة باسم جيش الاحتلال إن هذا المستشفى تم استخدامه في فترة الحرب من قبل عناصر حزب الله، وهذا ربما يأخذنا في الذاكرة إلى الذرائع التي كانت تستخدمها إسرائيل لتبرر لنفسها استهداف المستشفيات في قطاع غزة، لأن البيان الذي أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يحمل بنوع من أو بشكل من الأشكال يعني لا يقتصر فقط على عرض مزاعم أمنية، بل تضمن تهديد مبطن عندما يؤكد أن جيش الاحتلال سيواصل العمل بحسب ما جاء في البيان في كل مكان تقتضيه الحاجة العملياتية. هذا ما يثير مخاوف من استخدام هذه الادعاءات كتمهيد لأي اعتداء قد يطال المستشفيات في مدينة النبطية. هذا الادعاء اليوم كان للمستشفيات بالأمس أيضا، كانت ادعاءات مماثلة لأيضا المرافق الطبية وللمرافق المدنية وللبنى.
4: حالية الطقس اليوم بسيدني بارد، درجة الحرارة 17، على صعيد ملبن بارد كمان غائم، درجة الحرارة توصل إلى 12 درجة. متابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع تعليقاتكم وتوك باك، لكل اللي عنده أي تعليق وأي مشاركة على أي موضوع مرأة.

0: تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعينا مع هالصوت الحلو والدافي للفنان مروان خوري، الفنان الشامل يلي دايما بكل أعماله الفنية بتلاقيه بيقدم شيء حلو وراقي ورومانسي. رح نتابع نحن وياكم من خلال متابعتنا للأخبار اليوم البارزي. بدي أرجع أحكي عن وزيرة التربية ريما كرامي، فبحب أسمع رأيكم قدي اليوم مع هذه المجزرة. هلا أكيد إسرائيل تتحمل المسؤولية السقوط الضحايا ثلاثة من نفس البيت، طبيب الأسنان ومع أولاده شاب وصبية يلي كانوا متوجهين يعني لإجراء الامتحانات، اليوم من خلال استهدافهم بغارة. هيدا شيء اللي عم نتابعه اليوم بلبنان، عم بيكون في مطالبة لحتى تقدم استقالتها وزيرة التربية. هيدا الشيء اللي اليوم بيشوفوا يعني أنه وزيرة التربية كانت مفروض ما تسمح بإجراء الانتخابات. اليوم شو فينا نقول لهالأم المفجوعة اللي دفنت زوجها وابنها وبنتها بنفس النهار؟ ما في كلام بينقال عن هالفاجعة وعن هالمصيبة وعن هالألم الكبير لهالأم يلي قامت الصبح شربت قهوة مع زوجها وودعت ولادها على أساس يرجعوا وعم بيأمنوا مستقبلهم، يرجعوا محملين بنعوش. يعني ما بعرف الواحد قدي ممكن يقدر يتحمل هيدا الوجع وهالأم المفجوعة يلي يعني منقول الله يصبرها ويصبر قلب كل أم فقدت عزيز على قلبها من ولادها من قريب لقلها. فهيدا شيء اللي ما ممكن الإنسان يقدر يتحمله أنه ثلاثة من نفس البيت يروحوا هيك بلمحة. مثل ما سبق وذكرنا أنه إسرائيل أولا وأخيرا تتحمل يعني أكيد هيدي الفاجعة والكارثة اللي ألمت بها العائلة، وكمان بنفس الوقت المسؤولين عنا اللي مفروض يتعاطوا مع الأمور بشكل واعي، يعني بشكل بينسجم مع الواقع اللي عم بيعيشه المواطن. اليوم وزيرة التربية ريما كرامي اللي أكدت تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الامتحانات الرسمية هالسنة اللي بيطلب جهود واستعدادات لوجستية وتنظيمية، وضحت أنه أي تطورات أمنية طارئة ممكن تؤدي إلى إلغاء الامتحانات، وهذا القرار يمكن اتخاذه قبل ثواني وما بيحتاج إلى تحضيرات مسبقة. لا عن جد كتير هالقد مدام حضرة الوزيرة. فخلينا نسمع أنتوا آراءكم مستمعينا على الهواء على 02963333. هل أنتوا مع تقديم استقالة وزيرة التربية اليوم نتيجة هيدي القرارات الخاطئة اللي عم ياخدوها؟ وبتقول أنه اعتماد منهج دراسي تم تدريسه حضوريا بالمدارس الرسمية والخاصة قبل بدء العدوان الإسرائيلي عن أنه ما يتجاوز 70% من المنهج الأساسي لهالسنة، إضافة لمراعاة أوضاع الطلاب النازحين وعدم إلزام أي مرشح بالانتقال من مكان إقامته الحالي إلى مركز آخر لا إجراء الامتحان إذا كان يقيم بمكان آخر. وردا كان على الطلب المطالب باستقالتها بسبب قرار إجراء الامتحانات، أكدت أنه مستمرة بإدام مهامها انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والقانونية حسب ما بتقول، وتنفيذا لمرسوم مجلس الوزراء. اعتبرت أنه مين بيعترض على الامتحانات يمكن التوجه إلى مجلس النواب لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر بيطلب إلغائه. كتير اختيار جدية. يعني أولا هل الطالب اليوم قادر أصلا يعني يدرس ويتحضر بالشكل الصحيح بظل هيدا الوضع القائم، بظل هيدي الأجواء الحرب؟ كل شوي بيحملوا حقائبهم وبيهربوا، كل شوي منشوف غارة وسماع غارات شو بيقولوها بلبنان مكامل، ما بعرف هيك يعني كامل صارت عندهم مثل بيحولوا المصيبة لمسحة. فهيدا الشيء اللي عم بيصير عنا بلبنان لحتى وقعت هيدي الكارثة وهيدي الفاجعة اللي ألمت بهيدي العيلة بهالأم المفجوعة اللي شفناها مبارح بهالصور، ما فيك تشوفها، ما فيك تشوفها أكتر من ثواني، قد ما بتحرق القلب، قد ما بتحرق القلب. فما فيك ما تقول أنه الوزيرة التربية لك ما عن جد أنه بتشوف أنه ما بيخجلوا، أنه أقله تقدم استقالات، أقله تقدم استقالات. ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا قدام هيدا المشهد اللي شفناه، ثلاثة من عائلة واحدة من آل كرم اليوم راحوا بلمحة نتيجة أنه عم بيقوموا برايحين لحتى يوصلون على جمعاتهم على ليقدموا فحوصاتهم. نسمع أراءكم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة وافقت على مواصلة تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان، والولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية. أنه هالمرة شو يعني حاطين بركتهم؟ ما بعرف يعني، ما كل عمرة تكون برعاية أمريكية ويرجعوا يخرقوا وقف إطلاق النار، بس أنه هالمرة كمان عملوها زدوها شوي، بيقولوا لك أنه وقف إطلاق نار شامل. شو هو يعني هيدا الشامل؟ ما بعرف. وبيرجعوا بيقولوا لك أنه إسرائيل بحق لها ألا وين بتشوف خطر عليها بتقصف، مثلا اللي بيسمع القماتي يعني كمان العدو بحزب الله كمان بيرجع بيقول لك انه مش موافقين على عملية وقف اطلاق النار. يعني هيدا طبعا كمان كلها بتلاقيها انه كلام بكلام بكلام، بارولي بارولي بارولي، بالوقت يلي شيء جديد اليوم، بس شيء جديد اليوم بكل الأخبار، بعيد عن المفاوضات، بعيد عن عملية وقف إطلاق النار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة بيعترف أنه نحن توصلنا ولأول مرة على الإطلاق مع حزب الله وافق على عملية وقف إطلاق النار. مين هن المسؤولين اللي تواصل معهم؟ رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي هني من حزب الله، ما ما ما ما تسمى يعني. نسمع رأيكم، شو رأيكم بالنسبة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تواصل مع حزب الله لأول مرة وافق الحزب على وقف إطلاق النار؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل مين عنده أي تعليق على أي موضوع لصباح اليوم بعد البريك.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا، للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: ساعة 9:27 داخل استوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي عبر راديو توأمي مع مزيد من الأخبار وآخر المعلومات. ظاهر أن المفاوضات بالجولة الرابعة أوحت بتقدم بشكل بسيط في أجواء إيجابية، فمن خلال عملية وقف إطلاق النار يلي ذكر الرئيس ترامب، إيران على وشك كمان توقيع اتفاق ومضيء هرمز راح يفتح فورا. في العناوين البارزة لليوم، إذا حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، واشنطن لن تسمح وما رح نقدر نسمح لها وما رح نسمح لها بامتلاك هذا السلاح. أشار الرئيس الأمريكي ترامب نريد الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب ورح نحصل عليه بالمستقبل بوقت منه ببعيد. بملف مضيء هرمز ذكر رح يفتح فورا بعد توقيع الاتفاق مع إيران، وضح أن واشنطن عم بتحاول الفصل بين مسألة فتح المضيء والأعمال القتالية بلبنان. تصريحاته وسط تقارير عن اقتراب اتفاق أمريكي إيراني بيشمل إعادة فتح المضيء وتمديد التهدئة واستئناف المفاوضات النووية. يعني اليوم بعدنا مكانك راوح بانتظار، يعني العالم كله ناطر إلى ما ستقول له الأوضاع وهالحرب يلي طولت وكيف رح يكون تأثيرها يعني اليوم على العالم، لأنه الاقتصاد العالم المنهك اللي عم يطلع من مشكلة لمشكلة. اليوم الحرب على إيران كان لها تأثيرها الكبير. ما بنسمع إلا جملة واحدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي العالم للحقيقة زهق منه، العالم زهق منه. رح نتوصل لتفاهم مع إيران، قربنا على توقيع الاتفاق مع إيران، فتح مضيء هرمز، يعني هيدي العبارات يلي العالم تعب منه. بدنا قرار، كمان مفاوضات، مفاوضات بيحكون عن المفاوضات ببلشوا فيها وبينتهوا عند النقاط اللي أكيدة اللي هي بعد العقد الأكبر النووي وأذرع إيران بالمنطقة. اليوم نلاحظ أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلش نوعا ما يخفف لهجته تجاه إيران، بس يقول لك الرئيس الأمريكي أنه أنا ممكن التقي بالوقت القريب مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. لا، أنه أنت عم تحاول إسقاط النظام، أنت بلشت الحرب بهدف إسقاط النظام، اليوم عم تحكي عم تقول أنه أنا ممكن أجتمع مع مجتبى خامنئي، مثل هيدا اعتراف بالنظام الإيراني والتعاون معه أو يعني الاجتماع مع المرشد الأعلى. شو بيعني هيدا الكلام؟ معناته أنه عم يجرب يعني أنه يخفف من هيدي حدة اللهجة تجاه النظام الإيراني وتجاه يعني أكيد النظام والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. هيدا من ناحية، من ناحية تانية بيقول أنه أنا تحدثت لأول مرة مع حزب الله وافق على وقف إطلاق النار. طيب أنت تحدثت مع حزب الله، وين دور الحكومة اليوم مع أنه عم بيعملوا مفاوضات يعني بواشنطن برعاية أمريكية؟ ففي شيء جديد اليوم يحاك، وفي شيء بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلشت وكأنه تتغير، خاصة من خلال اليوم التصويت على وقف الحرب. يعني هيدا كمان أمر جديد، هيدا كمان ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا مع تعليقاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، خاصة يعني كمان ضمن مواضيعنا اليوم المحلية والخطط اللي عم تدعى الحكومة اللي هي كلها اليوم عم بتأدي إلى الضغط على كاهل المواطن. لكن طلعوا لنا بخبرية 3 أيام فقط عمل، أدي برأيكم اليوم هيدا المشروع اللي أكيد رح أحكي تفاصيله بعد شوي ممكن يكون لصالح المواطن؟ 3 أيام فقط عمل لحتى يعني أكيد ما يأثر الذكاء الاصطناعي الـ AI على الوظائف ويزيد من فرص ويزيد من البطالة. فهذا هو الهدف من العمل 3 أيام، أنه أفضل من أن يكون ولا شيء. Australia. 2ME Australia.

0: باليوم الدعوي للعمل فكرة انطرحت، وأنا بدي أطرح عليكم كمان نفس السؤال، هل بتأيدوا فكرة أسبوع العمل يكون فقط من 3 أيام؟ وهل يمكن للروبو والذكاء الاصطناعي أنه يؤدي جزء كبير من الأعمال مستقبلا بينما بيشتغل البشر ساعات أقل وبيحافظوا على مستوى معيشتهم؟ هيدا هو طبعا اليوم الجدل حول هيدا الطرح اللي تقدم اليوم. بيشوفوا أنه منهم الأمين العام للأستراليان كونسل أوف تريد يونيونز ACTU يلي بتشوف أنه تقليص أيام العمل ممكن يساعد بتخفيف المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وأمن الوظائف، وبتقول أنه النقابات بتشعر بالخوف من أنه يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان أعداد كبيرة من الوظائف مستقبلا. وحسب رأيها إذا كانت الروبو جاي يعني لأخذ الوظائف، فإحدى الطرق لتوزيع المكاسب يعني بينه وبين الروبو بيني وبينكم هي ناتجة عن التكنولوجيا، هي تقليل ساعات العمل مع الحفاظ على مستوى الأجور نفسه. يعني بتشتغلوا 3 أيام بتقبضوا نفس الشيء، قدي حلو عن جد، قدي حلو. رفل يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير من مالبين.
0: يعني قدي عجبتك الفكرة؟
1: حاليا احنا لما نشوف صورة او فيديو رأسا نقول هذا ذكاء صناعي او اصطناعي، يعني نقدر ان نميز بين الحقيقة وان يكون فيك او خيال او تو ماتش، يعني رايحين زيادة بال، فأتوقع هذا الخبر كمان من الذكاء الاصطناعي.
0: لا هذا خبر، نو مزبوط.
1: يعني هم من طرحوا ظاهر لما يعني انطرح هذا المقترح كمان كان من الذكاء الصناعي، لأنه مو طبيعي أنه
0: أولي. يعني ما لا هيدا خبر. لا حقيقة هيدا خبر مثل ما قلت.
1: شوف عم يمزحوا.
0: لا مأكد يعني كمان بالاسم، إذا بدك تعرفي على الاسم.
1: طبعا احنا دا نمزح بهذا الشيء
0: صراحة،
1: يعني صراحة انه كل ما دا تجي الايام كل ما دا تنطرح قضايا تكون يعني قد تكون خيالية أو بعيدة عن الواقع،
0: صحيح.
1: أو لا تقدم خدمة حقيقية للفرد الأسترالي، وهذا شيء محبط. إذا تمت الموافقة على وتمرير هذا القانون، لا يعني كل شيء وارد بهذه الحياة، ولكن تو ماتش يعني أشوفه. يجب أن الإنسان يبقى يعمل، عضلاته لازم يعني صحيا يجب أن يبقى يتحرك وعضلاته تتحرك من أجل ديمومة ومن أجل صحة. فأن يدخل الروبوت في هذا الإطار، أوكي في مكانات معينة ممكن أن تدخل الأتمتة والروبوتات،
0: بس اليوم عم بيقولوا رفل،
1: ولكن
0: عم بيقولوا اليوم أنه على الروبوت
1: المجال الإداري
0: والذكاء الاصطناعي عم بيزيد من الإنتاجية. يعني هيدي آخر دراسة بتأكد أنه عم بيزيد من الإنتاجية.
1: التكنولوجيا بشكل عام يعني صح إلها مخاطر وإلها مساوئ، ولكن يجب أن لا ننكر أنه إلها فائدة وتقدم خدمة جميلة وجيدة لكل الكوكب. فالموازنة بين التكنولوجيا هو الحل الأمثل لكل المشاكل، لنتجنب المشاكل. حتى الأولاد لازم يفهمون هذا الشيء، الأطفال أن يفهمون، المراهقين أن يفهمون، هناك حدود للتكنولوجيا. صراحة البارح أنا كنت أشوف التقرير عن موضوع الذكاء الصناعي، أو مو الذكاء الصناعي، عن موضوع خلينا نقول التيك توك. فهناك منصتين للتيك توك، أو منصة نسخة أخرى للتيك توك في الصين، يعني ما يستخدمون هم نسخة التيك توك. لما دا أقرأ هذا الريبورت تعرفين شو يقول؟ يقول نحن صدرنا الأفيون، التيك توك الأفيون للكوكب، ونحن نحتفظ بنسخة

0: السبانغ يسموها، نسخة السبانغ في الصين. ما معناه الأفيون؟ نحن نعرف مضارة، أما السبانغ نعرف فوائدها، فهم احتفظوا بهذا الشيء. لما ندخل على هذا البرنامج نسخة التيك توك الصينية أو هواي يمكن اسمها، نسيت شنو الاسم، يعني نشوف أنه في فقط يعرض عليه التجارب العلمية، الدروس بالنسبة للأطفال، التطور في الصين، لا يتعدى هذا الحدود، لا يتعدى حدود أنه المقامرة على التيك توك والمحتوى الهابط والمحتوى الذي ليس له أي قيمة وأي منفعة لأي شخص، مجرد لايكات. لا لا، فهم بالحرف قالوا أنه نحن صدرنا الأفيون واحتفظنا بالإسبانج. فإذن السيطرة والرقابة مهمة، ولكن الموازنة أيضا مهمة. فنحن لا يعني يجب أنه ما نجتاز ولا نعبر الاعتراف بفعلا وجود شيء واقعي صار وشيء مفيد التكنولوجيا بشكل عام.
1: أديت أدي على الفيسبوك والوسائل التواصل تقريبا يعني كم ساعة بالنهار؟
0: يعني أنا ما أقدر أخلي ليميت، ولكن التليفون ينطيني الرينج ديبينس يعني هو مو
1: لا ليه عملت هيدا السؤال؟
0: ولكن يا هو سؤال مهم وسؤال ذكي. بالنسبة لي يعني هذا الاستخدام الشخصي للإنترنت أوكي أو الموبايل أو وات إيفر يعني التابلت وما شابه يختلف من شخص لآخر، يختلف من شلون يقضي وقته، هل هو مشغول بعمل جاد؟ كل ما يكون الإنسان ما عنده شغل، ما عنده عمل، ما عنده جوب يقوم به، ما عنده نشاطات يقوم بها، أكيد رح يلتجئ للإنترنت.
1: حتى يعني كمان أوقات يعني بإنشغالاتنا يعني وبزياراتنا وبقعدتنا بالبيت بتلاقينا بيبقى مجموعة قاعدين، ولكن كل واحد ماسك هالفون بإيده وقاعد عم يتصفح الفيسبوك أو الانستغرام.
0: نعم
1: وبتقلبي بتقلبي يعني منه وبزور، يعني مش بس أنه نحن بريئين من هيدا الموضوع عم نعطي نصائح، ولكن أنت بتكوني يعني ماسكي تليفون بتصيري تقلبي بدك خبر جديد بدك خبر جديد، بيمرق الوقت بترجعي بالنهاية بتخلصي كل شيء، بتخلصي تفاحصك من الوسائل التواصل، بتطلعي أنه أنا شو استفدت، شو أخذ، شو علق براسي، ولا شيء.
0: صح يعني مع الأسف نعم هو هذا الكلام الصحيح والواقعي. بالنسبة إلي أنا كرفل يعني تعرفين نوصل لمرحلة من الملل. أنا إنسانة لا يستهويني أن أشوف مثلا الأشخاص شنو نشروا أو شنو نشروا طريقة حياتهم أو إيش أنا عايشين، أنا ما أهتم لهذا الموضوع فعلا. لما يعني الفيسبوك لما يعني أكون عليه أدور على التقارير وأدور على الإشاعات، لأنه تعرفين العمل الإعلامي
1: بس هو عم يصلك الخبر، يعني عم يصلك الطبخ، عم يصلك
0: أنا ما أقدر أصدق كل شيء أشوفه، ولكن قد أنه يعني أدور على الإشاعة حتى أستقصي أكثر عن الخبر الأصلي. فأيضا طريقة ممكن أنه نتعرف على أشخاص فعلا مهمين ومفيدين. أنا يعني تعرفت على الكثير من الأشخاص الفعلا عندهم أهمية في أستراليا، كانوا أشخاص منتجين في أستراليا، دكاترة، مهندسين، محاميين. قبل أسبوع أيضا تعرفت على شخصية جدا مهمة، يحضر دكتوراه، هو محامي يحضر دكتوراه في الأدلة الجنائية في أستراليا.
1: يعني أكيد يفتح لك مجالات لتفتحي أكيد صداقات ومعارف وتستفيدي يعني كمان من خبرتهم وما عم بينزلوه على السوشيال ميديا. أكيد نحن ما عم نقول أنه السوشيال ميديا ما إلها فوائدها، بالعكس، بس طريقة استخدامها بالطريق الصحيح وبشكل صحيح هيدا هو المهم. بس أوقات بتنفرض علينا بعض الأمور حتى هؤلاء الأشخاص المعلمين والمثقفين واللي بيحسوا حالهم عاملين كنترول على حالهم، بتوصلهم الأمور أنت بتصير هيك بدك تقلبي بطريقة غير إرادية. خلينا رفل ناخد اتصال بهالوقت معنا أبو آدم من كوندل بارك سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور، طولي عمري، خليكي فرحتك.
1: شكرا،
2: ما حكينا معكم.
1: اهلا وسهلا فيك، عشان تعليقك لو سمحت.
2: بدي اسالك سؤال، اذا بدي احط ضياعي سردا ستاندر حد.
1: اوكي، خليك معنا تحت الهواء، ده هذا موضوع خارج الهواء. خلينا نتابع اكيد معك رافائيل يلي كمان اليوم نرجع نشوف يعني. تفضلي.
0: يعني بتوقع بالنسبة للتكنولوجيا ممكن انه الظاهرة والخف من هذه، يعني هاي الظاهرة رح تخف بالمستقبل، لانه الناس لما دا يكبرون دا يعرفون انه ما دا يستفيدون، يعني ما في استفادة وفي تعب في ارهاق فعلا للحالة النفسية، انه اظل اتابع هذا شنو سوى، هذا شلون عاش، يعني
1: نعم.
0: كليته وتبدأ المقارنة، فهي هاي المساوئ اللي نحكي عليها.
1: نعم.
0: اما من ناحية الايجابيات، لا بالعكس، التكنولوجيا ساعدت الانسان، ساعدت الطب، ساعدت الهندسة، هاي يجب ان ننظر بها، ساعدت البناء والاعمار، هاي كليتها الاشياء المهمة. ولكن نرجع ونقول ان يدخل الروبوت في حياة وفي الإداريات، هذا الشيء أكيد راح يكون مرفوض. الإنسان ما زال هو المسيطر على التكنولوجيا، هو المسيطر على الذكاء الاصطناعي، هو العقل المدبر، الذكاء هو مجرد وسيلة.
1: نعم.
0: يعني ف ان شاء الله انه ما يتمرر هذا القرار. يعني ما
1: بعده طرح مش ملاقيين شيء هلا يتسالوا فيه، لانه مشغلين بكتير من القضايا هيك لحتى يضيعوا المواطن عن قضايا كتير مهمه وكتير ملحه. بيزتوا لك مقترح بهذا الشكل ليلهونا فيه. اما بالنسبه للقضايا المهمه مثل الغلاء المعيشي والاقتصاد والسكن وكل هالقضايا والهجره، كل هيدي من القضايا المهمة اللي مفروض يتم التداول فيها بشكل كتير كبير، فعم بيطرحوا لك موضوع 3 أيام عمل، وبتقبضي مثل كأنك عم تشتغلي 5 أيام. فشو رأيكم بهيدا الموضوع؟ هل بتوافقوا؟ هل هيدا شيء أمر جيد لديما ما يكون الذكاء الاصطناعي اخذ من درب الانسان؟ منتبه مع اذا تعليقاتكم على الهواء 0296 33 330. شكرا لزميلي رافائيل من ملبن. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي استراليا على 1638 AM مع فاصل غنائي، ومنتبه من بعدها. وجه القمر.

0: حسب آخر المعطيات، لبنان وإسرائيل اتفقوا على وقف إطلاق النار وفقا لبيانات مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وقت المفاوضات اللي جرت بواشنطن. ويؤكد البيان أن إسرائيل ولبنان اتفقوا على تنفيذ وقف إطلاق النار، وهو مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء كل عناصر حزب الله من قطاع جنوب الليطاني ولتأمين المنطقة. اتفقوا على المضي سريعا بإنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلح الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على الأراضي مع استبعاد كل الفاعلين غير الحكوميين. وبيهدف هذا الإطار الأمني إلى ضمان السيادة والأمن والسلام الإقليمي لكل من لبنان وإسرائيل بشكل مستدام. طبعا مع الأخبار البارزة لليوم، حسب النائب الجمهوري توماس ماسي عن مشاركته برعاية قانون وقف القنابل بلوك ذا بومبس أكت، واللي بيهدف لتقييد نقل الأسلحة الهجومية لإسرائيل. يعني هيدا طبعا خطوة جديدة. كمان اليوم بدي أرجع أطرح سؤال بالساعة المقبلة بالنسبة لهالاستطلاع الجديد نيو بولينج، ليبين أنه السيدات اللي بيصوتوا لوان نيشن أكتر من العمال. السيدات أكتر، مور وومن بيصوتوا لوان نيشن أكتر من العمال. شو رأيكم بها الدراسة؟ مش الدراسة، هيدا الاستطلاع، منا دراسة، هيدا استطلاع للرأي. تبين أنه سيدات هني عم يأيدوا بولين هيلسن أكتر من العمال. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع جولتنا مع أخبار الساعة 10. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: خطة رح يتم إجراء ما يقارب على 300 ألف فحص خلال 24 ساعة بهدف تحديد مستوى التأثير أو ضعف القدرة على القيادة لدى السائقين. كما سيطلب من السائقين المؤهلين في ترانسبورت فور نيو ساوث ويلز تقديم إثبات هيدا بالنسبة للكنابيز الوصفة الطبية الخاصة فيهم، وأكمل دورة تدريبية إلكترونية حول السلامة المرورية. النظام الجديد رح يمنع عدد كبير من السائقين من الوصول إلى المحاكم دون داعي، مشيرا إلى أن البرنامج سيخضع للمراجعة بعد 12 شهر من تطبيقه. بحاسب مفصلي بسنترال ويست في نيو ساوث ويلز، توفي رجل كان قد مركبته واصطدم بمركز شرطة ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة. وجد لاحقا متوفي في سجن باثرست، وبدلت شرطة الولاية وخدمات الإصلاح تحقيق مشترك بملابسات الوفاة. تجمع أفراد من عائلة 3 أشخاص قتلوا في حادثة إطلاق نار قرب بحيرة في وقفة احتجاجية خارج البرلمان، وطالبوا الحكومة بتجديد قوانين العنف الأسري. أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لمنع تكرار مثل هيدي الحوادث.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك، اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
4: Prime Minister Anthony Albanese says a new proposed tariff from US President Donald Trump shows an ideological difference between Australia and the US. Donald Trump's pushing for a 12.5% tax on imports from dozens of countries, including Australia, which he's accused of importing goods linked to forced labour. Mr. Albanese says Australia has strong laws against forced labour, and he slammed the proposal as unjustified and at odds with free trade principles. Mr. Trump's previous tariff announcements have sparked fears about a global trade war, but his last round of proposed changes was blocked by the Supreme Court. It comes as Mr. Trump cops a setback from his own government over the war in Iran, with four Republicans in the US House of Representatives siding with Democrats to push for the US president to get congressional approval to continue the war. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has defended strikes on the Russian city of St. Petersburg, arguing if Moscow attacks, Kyiv has every right to retaliate. Drones hit an oil terminal in Russia's second largest city a day after Moscow launched a major attack on Ukraine, killing 22 people. The oil terminal strike hit just before a prestigious Russian forum where Vladimir Putin was due to speak. Mr. Zelensky's warned Ukraine can strike Russia even harder. And drug manufacturer AstraZeneca is pulling a life-saving breast cancer and endometriosis drug from Australian shelves in a move some have called soul-destroying. The company's requested the implant known as Zoladex be removed from the market for commercial reasons, with a higher dose of the drug used for prostate cancer to stay on the pharmaceutical benefits scheme. AstraZeneca says it will provide free access to the medicine for 6 months for people without alternative treatment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: ترامب يتوقع تقدما قريبا في الملف الإيراني خلال أيام، ويكشف حدوث تواصل مع حزب الله لأول مرة من أجل التهدئة بين لبنان وإسرائيل. على خلفية الاعتداءات المباشرة على المنطقة، الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين، والبحرين تعلن توقيف 15 متهما في قضية عملاء إيران. بالتزامن مع مفاوضات لبنان وإسرائيل، روبيو يقول إن واشنطن تريد جيشا لبنانيا قادرا على نزع سلاح حزب الله. تقرير عن خطة أوروبية لاختبار انفتاح موسكو على التفاوض بشأن أوكرانيا عبر قناة اتصال ألمانية فرنسية بريطانية مع بوتين.